كما يشتاق العين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي

وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.

وأبارك اسمك إلى دهر الدهور. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد.

بركتك. نعم، إني أباركك في كل يوم وأسبح اسمك إلى دهر الدهور وإلى أبد الآبدين.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

0: يا رب يا رب، لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي.
1: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم.

0: ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

0: لأنك أنت بالحقيقة الطريق الحقيقي المؤدي إلى السماوات.
1: السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء.

0: وها نحن في الحضرة الإلهية، فكيف نقف وليس لنا؟
1: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله.

0: يقول القديس أغسطينوس:
1: تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها، تهبني عطاياك وكأني أنا وحدي موضوع حبك.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

0: ليتني أعرفك يا قوة نفسي، اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

تشتاق العين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: كثيرا ما أسقط ثم أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
1: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.

بينما في يوم سيسكن في كتب صادر السماوات وقال الثاني يمين أبي أيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء. نعم نوم بروح القدس الرب المحيي من بصم الأب نسبه المجد مع الآب والابن ناطق الأنبياء. كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معبودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي أمين. Tengo este volcá gente anastasis en teni, erev mot, bion gente vi, e honest.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إله هنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسيك اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك يا رب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا

0: قفوا بخوف امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. مزامير تراتيل ابينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا امين. اقسم الرب ولن يندم انك انت والكاهن الى الابد على تقسيم الشيء صادق. الرب عن يمينك لذلك يرفع راسك.
1: هللويا
0: مبارك وياتي باسم الرب ربنا والهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. واذا برجال قد احضروا اليه رجلا مفلوجا على سرير وكانوا يحاولون ان يدخلوا ويدعون تحت ويدعون امامه ولما لم يجدوا كيف يقدمونه اليه لسبب الجام صعدوا على السطح ودلوه مع السرير من على السقف الى الوسط قدام يسوع. فلما راى ايمانهم قال للمفلوج ايها الانسان مغفور لك خطاياك. فابتدا الكتب والفريسيون يفكرون قائلين من هو هذا الذي يتكلم بهذه التجاريف؟ من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده؟ فعلم يسوع افكارهم واجاب وقال لهم لماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال مغفور لك خطاياك أم أن يقال قوم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن الإبن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفروج لك أقول قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. فللوقت قام أمامهم وحمل ما كان راقدا عليه ومضى إلى بيته وهو مجد الله. فاعترى الجميع حيرة ومجد الله وامتلأوا خوفا قائلين إننا قد رأينا اليوم عجائب.
1: والمجد لله دائما
0: أبانا الذي في السماوات اسمك
1: يأتي الملك وتأتي مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين.

0: In obionso Kyrie. Tu pneuma Kyrie.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيي الذي نفخ في وجه تلاميذه القديس وسط هار المكرمين قائل أخبار الروح القدس أخبار غفرتم لهم خطايا غفرت لهم من أمسكتم وأنا أمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض ويحلوا كل رباطات الذنوب. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي إخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا ليك بعلم أو بغير علم بقول أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر غفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا ارادتك الصالحه المقدسه لانك انت الهنا ينبغي لك الان.
0: مين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون امين الالوية دكتور باتري وبن شويس يسوس بخريستوس سموني مو ام في ارو ماري بكنا نتكيريني وين سفتم بكلاوس سوتي امون وون اين ان كريا لايسون كريا لايسون Κύριε ευλογήσον εμήνες μοέρωες, μοέρωες τη μητάνια, κονιέ βουλγον πιές μου.
1: Μπε Χριστός μπεν νότι.
0: Εμήνες εσώπη.
1: Αιώχα المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا السلام اقرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوة والمجد والعزة الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
0: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

بشوي سنة بشوي سنة خلفراني ببيوتني بشيريني ببنف ماي الثواب ونوتي نوتامين. تسبحت الساعة التالتة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك. نقدم هما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك. بركاته علينا أمين.

0: زقصا سيوسيم قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، ولكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روح قدوس، لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يدي لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.
3: آمين.
2: إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
4: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازلهم وتلزي بناظر رحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازلهم وتلزي بناظر رحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازلهم وتلزي قوامنا لما يتصعد سماوات رحمنا. المجد لله أبو الابن رح قدس الآن وكل أوان ده الدور كلها أمين. أيها السلس قدس حمنا، يا السلس قدس حمنا، يا السلس قدس حمنا، يا رب اغفر أخطائنا، يا رب اغفر أسامنا، يا رب اغفر زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين أخذ ربنا أنفسهم يمنوا بالخطية، يا رب ارحمنا الذي بالخطية، يا رب عنا قوت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزك باسم ثلاث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديس أنت المجد العذراء كل حين وقت لها أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وقت لها أنه الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس إلى رب عنا ليصنع مع نفوسنا ليغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم وقت لها القديس الشفيع الأمين للجنس البشرية شفاعي فينا أمام المسيح الذي ورثي لك أن مغفر خطايا. السلام لك أيها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام الفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: زقصا سيوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
5: لما أبصر الجمهور صعد إلى قبله، عندما جلس تقدم إلى تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان الان لانهم يتعزون، طوبى الوضعاء لانهم يرثون الارض، طوبى الجوع لتشبع البر انهم يشبعون، طوبى الرحماء لانهم يرحمون، طوبى للنقي قلوبهم لانهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لانهم يرعون ابناء الله، طوبى المتوبين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم ستردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فز الملح ما زال لا يصلح بعض الشيء لينظر خارجا وداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يكودون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعون على منارة في ليل كل من في البيت هكذا فليضر نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات
0: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح الأهنى مع بك الصالح الروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا
6: يا من في اليوم السادس سمرت على الصليب من الخطايا التي تغرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزد الكتاب سخطنا المسيح الأهنى ونجينا أنا صرخت لله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلى اسمني عشاي وباكر أقدس زور كلامي أقول فاسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
3: سابت ريكيوكي أجيب نماتي
6: يا يسوع المسيح الأهنى سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطايا بخشبة حيث مات بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية بالمسامير سمرت بها انقذ عقلنا من تشتي الأعمال الليلية والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السماوية كرأفتك
3: كينيك عيك استوسيون استونيون آمين
6: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل قصة تحتنا فنحن بك نتوسل يا والد إلى العذراء لأن كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عندهم خلصنا آية الأم الطاهرة لا ترفضين أن نحن الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم مقدر خلصنا لأنه تألم من أجل أن كان ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: كينيك عيك استوسيون استونيون آمين صنعت خلاص في وصلت كل يا المسيح الهنا عندما بسط يديك الطارتين على عود الصليب فلهذا كل يوم تصرخ قائل المجد لك يا رب
5: سبت ريكي يوك يا جيوب نماتي
3: نسجد شخصك غير الفاس يا الصالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح الهنا لأن مش تكسر أن تصل على الصليب في نجي الذين خلقتهم من عبد
5: كينيك آئيك استوسيون استونيون آمين
3: أنت هي الممتلئة نعمة وتلال العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أموتا كنا في نهض نستخدم الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح إلهنا لأنه قوي نعظمك يا من الحق في المجد العذراء كنت سوى تلال
5: لأني قلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفسنا المجد لك سيدنا ونسم المسيح فهر الرسل في دول شبات أهلي السديقين سبات الكنيس وفهم قضاء نخرج ونبشر بالثالوث المقدس لا واحد نزل له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نوم
3: نعظمك حقيقة نوم بيلين واحد الله الأب ضبط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نقم ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب وكل دور نور من نور إلى حق إلى حق مولد غير مخلوق تساوي الله في الجور لسبي كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا على قلاص بنطس تألم كبرى وقام بين أموات في اليوم السادس كما في كتب الصعادة للسماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس له مكين قضاء نعم نعم بروح القدس رب المحمد بس من أجل زبلان مجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلين اعترف معمودية واحدة المفروض خطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين

0: ليسون اسمعنا وارحمنا. كيري ليسون كيري ليسون يا رب ارحم. كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله. كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: يا ليسون كيري ليسون يا رب ارحم.
0: كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله.
1: كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبا والسماء والأرض ملايتين مجد كرامتك حمنا لا لا بدعب تقول يا سيدس قدوس حمنا يا رب لا الكوات كل ما إنه ليس لما ينفي شيد إنه ديقات نسواك هاي لو أخبر أصبحنا الآن سيئات نسلعنا بإرض نسلعنا بغير رضاك التي فعلنا بمعرفة التي فعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من جسمك القدوس الذي يزيد علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تكن في التجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر.

0: فيوت نمشيرين بنف ماي سواب ونوت ينوت امين افز مارو تنجف نوت فيوت بيبان تكراتو
1: امين
0: افز مارو تنجف اف مونو غنيس نشير يسوس بخريستوس بنشوي
1: امين
0: افز مارو تنجف ابن

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب والتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد.

0: ونشكر صانع الخيرات الرحوم الله ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة، هو أيضا فلنسران يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا.
1: بروسيفك ساستي
2: كيريا لايسون.
0: أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة،
2: نطلب لك يرحمنا الله ويتوافى علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا.
3: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخير

أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

عبيدك يا رب. قدم هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا، 150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم الباب الأنبا تودروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: أهل بولس فصل من رسالة معلمنا ماري بولس الرسول إلى أهل كورنثوس. بركته المقدسة فلتكن معنا معكم ومعي آبائي وأخوتي أمين. وإذ لنا رجاء مثل هذا فلنستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا يجعل بني إسرائيل قادرين على نظر مجد وجهه الزائل، بل اغلظت أذهانهم لأنهم حتى اليوم ذلك البرقع نفسه لم يزل موجودا غير منكشف عند قراءة العهد العتيق، لأنه سيبطل في المسيح. لكن حتى اليوم عندما يقرؤون موسى البرقع موضوع على قلوبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة تلك الهيئة عينها من مجد إلى مجد كما من قبل روح الرب. لذلك إذ لنا هذه الخدمة كما إننا قد رحمنا لا نفشل، بل نرفض خفايا الخزي ولا نسلك في مكر ولا نصنع غشا في كلمة الله، بل بإظهار الحق نقوم أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوب في الهالكين، وقد أعمى الله أذهان غير مؤمني هذا الدهر لئلا ينظروا نور إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا آبائي وأخواتي أمين.
1: الكسل يكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا أمين. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا، وبهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله ونعمل وصاياه. فإن هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يسوع المسيح هذا الذي جاء من قبل ماء ودم وروح، لا بالماء وحده بل بالماء والدم والروح، هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في واحد. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فشهادة الله ثابتة فيه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا الحياة الأبدية. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وحدث في أيقونية أنهما دخل معا إلى المجمع اليهود وتكلم كذلك حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، ولكن اليهود الذين لم يؤمنوا هيجوا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقام زمنا طويلا يجاهرين بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجاب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسلين، فهاجم الأمم واليهود مع الرؤساء ليبغوا عليهما ويرجمهما. فلما رأي هرب إلى مدينة لايكونية والسترة والدربة وإلى القرى المحيطة، وكان هناك يبشران. وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي. فلم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم الثاني من شهر نسي، أحسن الله استقبال وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا بقى إخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم تنيح القديس تيتوس الرسول. ولد هذا القديس في جزيرة كريت، وهو ابن أخت واليها. تعلم اللغة اليونانية وآدابها، وكان وديعا شفوقا كثير الرحمة. ولما انتشرت أخبار ربنا يسوع المسيح في بلاد فلسطين، اهتم والي كريت بتلك الأخبار، فأرسل تيتوس إلى فلسطين ليأتيه بالحقيقة. وهناك رأى الرب يسوع والآيات التي يفعلها، وسمع التعاليم السامية التي يقولها. اختاره الرب يسوع ضمن السبعين، وبعد الصعود نال نعمة الروح القدس مع التلاميذ، وقد صحب القديس بولس في رحلاته التبشيرية، وأخيرا أقامه أسقفا على كريت، فبشر أهلها بالسيد المسيح، فأمن كثيرين على يديه وبنى فيها كنيسة رسم فيها قصوصا وشمامسة. وقد أرسل له الرسول بولس رسالة باسمه يوصيه فيها قائلا: من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة قصوصا كما أوصيتك. ثم ذكر له شروط إقامة القصوص كما أوصاه أن يتكلم بالتعليم الصحيح للشعب. وبعد أن خدم خدمة أمينة أكمل سيرته الرسولية وتنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا

0: أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسيك.
1: صلوا من أجل

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا

الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وكان ساهرا في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم رسلا، سمعان الذي يدعى بطرس واندراوس أخاه، يعقوب ويوحنا أخاه، فيلبس وبرتلوماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفة وسمعان الذي يدعى الغيور ويهوذا الذي ليعقوب ويهوذا الإسخريوطي الذي صار مسلماً

طوبى لكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طوبى لكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو أجركم عظيم في السماء،

0: توخن أم سميني يسوع بنت بايه وبيواي بيواي كاتا ببران نيمن راتي انت بخريستوس أربرز بفين ريهيغون أتنشوس نبتيرن تي ثوتوكوس ماريا اسما وين بن صوتي بن زيكي اوس اواتي توس بي ابوستولوس فكان النوفينا نيفولتو بهم بشوي سريغون بيا سلوفو روس مارتيروس بشوي سب اورغا ورغيوس فكان النوفينا نيفول جيفس مروتن جيفيوت نبشيري نم ببنف ماي صواب تتريا سجيكي فول تنوش تموس تنتي اونس
1: من كرلسون كرلسون خن أم اسمي
0: بالحقيقة أم بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا لاس بنتس تألم كبر وقام بين الموت في يوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي ليس لمقيم قضاء نعم نعم بالروح القدس الرب المحيم بصم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: أخطيت يا بايا أخوات سامحوني وصلوا عني. شليل
1: بيبروسيفكي ستوسيتي.

عظيم الأبد الذي قبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور.

0: هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة رسولي.

0: واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الماء السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

إنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خصته الذين في العالم.

0: من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف و

المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجاد

0: لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الاساق فالارثوذكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة رون خطيئك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين.

الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا

0: إيمان، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

لأن هذا رب عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس شمامة أول الشهداء ناظر إله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطرة القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس القديس أسنسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس ساوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيرلوس والقديس باسيليوس القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات القديس أوروريوس الصانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني

318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة القسطنطينية و200 بافسوس. أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب. أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. أبانا أنبا بولا الطموح وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس. 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس. أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه. أبانا الأنبا برام أصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه. أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس. أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص

0: مسكنتنا وضعفنا، كن غافرا لخطايانا، ماحيا لذنوبنا من أجل طلباتهم المقدسة، ولأجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا.
1: القارون فليأكلوا أسماء أبانا البطرقاء القديسين الذين رقدوا. الرب نحن نفوس مجمعين واغفر لنا خطايانا.

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين عادل يوسف عيد فرج

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

نشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

الموضوع بحلو روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة، وكل فكر لا يرضي صلاحك

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة، وجه غير مخفي، وإيمان بلا رياء، ومحبة كاملة، ورجاء ثابت، نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول: آبانا
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بيرستوس إيسوس بين شويس
2: تسكيف على سيمون تكريو كلينتي
1: إن أوبيون سوكي ريه
2: Προς χωμήν σιωμητα φόβο, αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τίσο.
0: Ωσκορ η Ρόπη Σελεμ κενίστα και λουάχιδε λουάχιδε λουμοκοντές αγκέμα ρασουλία. Ωσκορ η Ρόπη Ρεκίνο μοκαρόν πάπα λάμα το δρός εθένη. Ωσκορ η Ρόπη εκτιμαάτη να μπέρικα.
3: Αλλά στα χακάν ομα ρούχα κνόνσιτ μπεχαούφα λόγια.

0: قديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس،

0: تغيير. اعترف الاعتراف الحسن ما بالعطس البنت وسلم عنا على خشوة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين لك كل مكتوب.
1: آمين. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. اتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية. يا رب ارحم
2: نقصان سيكي.
0: أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني وصلوا عني.

في القليل

أنني أكون اسم الرب فينا ليضيء علينا في إنساننا الداخلي من في الآلهة يشبهك يا رب. أنت هو الإله الحقيقي الصانع العجائب، مبارك أنت بالحقيقة يا ربي يسوع مع أبيك الصالح والروح القدوس عنبر كثير الثمن هو اسمك القدوس يا ربي يسوع. أيها الحمل الحقيقي الذي لله الآب، اصنع معنا رحمة في ملكوتك، لأن فم أبيك يشهد لك أنت

ولا يستطيعون أن ينظروا ونحن ننظر كل يوم على المذبح ونتناول من جسدك ودمك الكريم. بركات الناموس ليس فيها شيء يشبهك. هذا هو الحجر الحقيقي الكثير الثمن الذي باع التاجر كل ما له واشترى. اترك لنا أيضا هذا الحجر ليضيء علينا مداخلي زينة نفوسنا وقرى قولنا.

اسمك القدوس يا ربي يسوع. جيفيز ماروتن جيفيوت نيم بشيري نيم بيبن ما اس او تتري يا سجي كي بولتن مستنتي او ناس ابانا الذي في السماوات تمجي ككل طغمات نصره

يتقدس اسمك يا معين وليتبارك في

فلنسبح مع الملائكة إن مجد الله في العالي أرض السلام في الناس المسرة أمين.

0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا السلام، أقر لنا سلامك، اغفر لينا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك.
0: محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

همي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم.

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان

أفتقده أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت

من بني البشر وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين؟ الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، وله

فخ رجلي، انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كسرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى من

قد كثروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا

هدي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

الأصحاح 21. ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة، وسافرنا إلى سوريا، وأقبلنا إلى صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم، ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بطليمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من 7، وأقمنا عنده. وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأن. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم. وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح. وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ، فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا، وهم جميعا غيورون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى، قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور، لأنهم سيسمعون أنك قد جئت. فافعل هذا الذي نقول لك: عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبر عنك، بل تسلك أنت أيضا
حافظا للناموس. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. ولما قاربت الأيام السبعة أن تتم رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين: يا أيها الرجال الإسرائيليون أعين، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع، حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس، لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسسي، فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتراقض الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. وبينما هم يطلبون أن يقتلوه نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطرب، فللوقت أخذ عسكرا وقواد مئات وركض إليهم. فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين، وطفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع. ولما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب أمر أن يذهب به إلى المعسكر. ولما سار على الدرج اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع، لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه. وإذ قارب بولس أن يدخل المعسكر قال للأمير: أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال: أتعرف اليونانية؟ أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4000 الرجل من القتلة؟ فقال بولس: أنا رجل يهودي ترسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. فلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيم، فنادى باللغة العبرانية قائلاً:

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين الليلويا الليلويا خن فران ببيوتنا مبشيرين بابن معث وبنوت نوت تسبحت الساعه الثالثه من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين يستجيب لك الرب.

يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك. يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو. يكمل الرب كل

من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف

من صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

في الجب رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع

مسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء.

إلى طلبتهم، واجهر رب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم، ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذنا.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء، وقلبه يضمر لي شرا. ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي رفع

أنا، فمن أجل دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل.

رب وانتقم لمظلمتي من أمة غير بارة ومن إنسان ظالم وغاش. نجيني لأنك أنت هو إلهي وقوتي. لماذا أقصيتني؟ لماذا أسلك كئيبا من مضايقة عدوي؟ ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه ربك وله تسجدين، وله تسجد بنات سور بالهدايا ويتلقى.

يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا.

رتلوا لإلهنا، رتلوا رتلوا لملكنا رتلوا، لأن الرب هو ملك الأرض كلها، رتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدة لله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأن

0: آمين. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيب نغماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلص

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا بدينا المره اللي فاتت نتكلم عن سر الاعتراف، وشفنا ازاي السيد المسيح اسس بنفسه هذا السر، وكيف يكون الاعتراف سليما عندما يدين الانسان نفسه امام الله في حضره الاب الكاهن. وشفنا ايضا ايه ضرورة الاب الكاهن، ليه ما اعترفش على ربنا مباشرة، واتكلمنا عن فوائد الاعتراف نفسيا وروحيا وايضا جسديا، وان الاعتراف كان امر معروف منذ القدم من ايام الشريعة وايام يوحنا المعمدان. ووصلنا الى موضوع محاسبة النفس، لان زي ما قلنا الاعتراف عند الاب الكاهن دي الخطوة نمرة أربعة في الاعتراف. إزاي الواحد يقعد مع نفسه يحاسبها، إزاي يقعد مع ربنا ويقدم توبة وندم أمام الله، إزاي إذا كان أخطأ في حق إنسان يتصالح مع هذا الإنسان أولا، وبعد النمرة أربعة يروح للأب الكاهن عشان يقول له ملخص هذه الخطوات كلها. محاسبة النفس ضرورة لكي يعرف الإنسان ذاته، دي نقطة مهمة خالص. ما كانش الإنسان يقعد مع نفسه ويحاسبها ويراجع أعماله، جايز معرفش هو ماشي إزاي، وجايز فكرته عن نفسه ما تكونش هي الفكرة الدقيقة اللي ربنا بيراها فيه. ولينا طبعا كلام كتير في هذا الأمر عارفينه، عن العبارة اللي بتقول مثلا وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، والعبارة اللي قالها السيد المسيح للكتب والفريسيين، هم أعلى درجة كانوا في نظر أنفسهم بالنسبة للناس، وقال لهم إصحاح كامل عن الويلات، ويلات. وشفنا العذارى الجاهلات كانوا يفكروا نفسهم لهم نصيب، ويمكن أول ما ندخل حفلة العرس ما كانش لهم أيضا نصيب في الدخول. وذلك الأسقف اللي ربنا قال له لك اسم أنك حي وأنت ميت، أمثال هذه الأمور الواحد محاسبته لنفسه يقدر يعرف مستواه الحقيقي إذا كان بيحاول يصل لهذا الأمر بأمان. والحاجة اللي عاوز أقولها إن محاسبة النفس والتوبة والاعتراف مقدمة لازمة وضرورية للتناول. احنا كلنا بنتناول، بس يا ترى كم مرة بأتناول وانا مستحق هذا التناول؟ كم مرة؟ معلمنا بولس الرسول لما اتكلم عن التناول قال كثيرون يرقدون وكثيرون مرضى. ليه؟ ده التناول بيشفي، التناول بيعطي حياة، لكن ان اللي بيتناول بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، بيتناول دينونة لنفسه. ما كانش الإنسان يراجع نفسه على قد ما يقدر ويقدم توبة على قد ما يقدر وفعلا يحس ان هو عمل كل ما يستطيعه قبل التناول، يبقى تناول ده دينونة مش بركة. مش بس التناول، فأنا خايف أقول حتى مجرد دخول الكنيسة، هل كل واحد فينا مستحق يخش الكنيسة؟ بقت عادة كده يوم القداس أخش وخلاص في وسط الداخلين. ده الكتاب بيقول ببيتك طليق القداسة يا رب، البيت ده بيت قديسين، البيت ده بيت ربنا، بيت ملائكة ربنا محيطين بيه. زمان القديس يوحنا ذهبي الفم كان بيعمل قداس وسمع ان الامبراطورة مش واحدة عادية جاءت تحضر القداس، ساب الخدمة وخرج لها على الباب، قال لها ما تستحقيش تخش الكنيسة، انت انسانة خاطئة، انت ظلمت واحدة ارملة، ما تخشيش الكنيسة، ومنحها عشان مجرد كانت ظلمت واحدة أرملة. هل كل إنسان يقدر يخش الكنيسة؟ عادي إحنا بنخش الكنيسة وجاز بنخدم شمامسة وجاز بنخش نتناول واخدين الحكاية كده ببساطة، لكن اللي بياكل جسد الرب ودمه غير مميز، إن ده سر مقدس، وإن المسيح حالل على المذبح بياكل ويشرب دينونة لنفسه. ربما مش كل كان حاول يسأل كل إنسان أنت مستحق ولا لا، معترف ولا لا،
لكن اللي بيتناول اللي هو عارف حقيقة نفسه بيتناول على مسؤوليته أمام الله، سوف يقدم حسابا عن هذا التناول. عشان كده بنقول في ضرورة أن الإنسان يحاسب نفسه بتدقيق قبل كل مرة يتقدم فيها الأسرار المقدسة. والقديس الآن درويس لما كان بيجي يتناول كان يجي يقرب للتناول كده وبعدين يرجع كم خطوة لورا، الناس يقول له مالك في ايه، يقول لهم في هيبة في رهبة. الشخص اللي يتناول ده ينبغي ان تكون احشائه مقدسة زي احشاء القديسة مريم اللي قبلت المسيح في داخلها. انت مش بتاخد لقمة بركة، ده انت بتاخد جسد المسيح الحقيقي ودم المسيح الحقيقي. ينبغي تكون احشائك بقدر الإمكان مقدسة وطاهرة ونقية من الداخل كما أيضا يكون من الخارج. في بعض نقط كده هوت بلحظات بسيطة نقولها في موضوع محاسبة النفس. أول حاجة أنا بحاسب نفسي وأنا قاعد أنا أقبل اعتراض بعد كده، مبدأ مهم جدا هو لوم النفس. إزاي ما جيبش اللوم على الآخرين؟ ممكن واحد يقعد يعترف أو حتى بينه وبين نفسه ويقول لولا فلان ما كنتش عملت كده، هم السبب. في اعترافات يا ابونا غصب عني، كل واحد يجيب اللوم على الاخر. لو في مشكله عائليه ودخل فيها اب الكاهن، في حد من الاطراف البيت بيقول انا غلطان؟ ما هو لو قال انا غلطان مش محتاج ان الاب الكاهن يجي، المشكله تتحل. لكن كل واحد يجيب اللوم على التاني، الزوج يجيب اللوم على زوجته، والزوجه تجيب اللوم على زوجها، والعيال كل واحد يجيب اللوم على الاخرين. مين بيقول أنا غلطان؟ كلمة أخطيت ديت كلمة جميلة جدا، معزية جدا، مريحة لكل الأطراف، مريحة للإنسان، مريحة للطرف الآخر اللي قدامي، مريحة لقلب الله، تريح ولها فعالية. صدقوني كلمة أخطيت دي هنقولها سواء كان في هذا العالم ولا في العالم الآخر، بس لما أقولها هنا هوت لها فعالية، تجيب نتيجة، تفرح قلب ربنا، تحل المشاكل. لكن بعد كده هقولها هتفيدني بإيه؟ خلاص أخطيت، لكن الندم والدموع ملوش نتيجة. ولما الإنسان يكشف نفسه غير ما يجي بعد كده يكشف غصب عنه، كما حدث مع خالد بن كرمي لما وقعت عليه القرعة، جه يشوع وقال له يا ابني اعترف أمام الله وأخبرني أنت عملته إيه؟ قال له أخطأت وعملت كذا وكذا. بس بعد القرعة وقعت عليه ما كشفش نفسه، عشان كده حكم عليه بالهلاك. ياريت الواحد يتعود في محاسبته لنفسه بينه وبين نفسه أو بينه وبين أب الاعتراف قبل أي غلطة يقولها، يقول لي يا ابونا أخطيت وعملت كذا. مفيش عذر، مفيش تبرير. الأعذار كتيرة ممكن نقولها، وجاز أب الاعتراف يتقبل أعذار أو يجامل، لكن أمام ربنا زي ما قلت لكم كتير، وزي ما العبارة مشهورة بتاعت معلمنا بولس الرسول، أول عبارة نصدم بيها عبارة إيه؟ أنت بلا عذر أيها الإنسان. وحقيقة أنت بلا عذر وأنا بلا عذر. أي مشكلة الواحد لو ناقشها كده بعمق، حاجة أنا ليا برضو دخل فيها، جايز كان في شيء من الاتضاع بينقصني، شيء من المحبة تنقصني، شيء من الاحتمال بينقصني، شيء من طولة البال، شيء من السلوك المسيحي. ايه الفرق بينه وبين الاخرين؟ ايه الفرق؟ ما كل واحد ممكن يحب اللي بيحبه ويعادي اللي بيعاديه الاخر، لكن انا كشخص مسيحي ايه السلوك بتاعي؟ اذا فعلا انا بالعذر لازم اجيب اللوم على نفسي. معلمنا داود لما كان بيقدم توبة العبارتين المشهورتين اللي كلنا بنرددها، بس ياريت نفتكرها اثناء محاسبة النفس واثناء الاعتراف. أنا عارف باسمي، باسمي أنا مش باسم غيري، خطيتي أمامي في كل حين، خطيتي أنا مش خطية غيري. لوم النفس أول مبدأ في محاسبة النفس. ولما ألوم

0: نفسي هعرف خطيتي.
1: ما كنتش حلوم نفسي هتوب على ايه؟ هتوب على ايه؟ عشان كده جايز في ناس فينا ما لقوش كلام يقولوه في الاعتراف، ما انا احسن من غيري، الوم غيري وادين غيري، لكن بالنسبه لي انا افضل من غيري كتير. لكن شوفوا معلمنا يوحنا يقول ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا. اذا كان في خطيه طب هي ايه؟ واعترف بيها وحاسب نفسي عليها. وبعدين معلمنا بولس نفسه يقول الخطاه الذين اولهم انا. كان معلمنا بولس بيعتبر نفسه اول الخطاه، امال انا اروح فين؟ ولما الواحد يفتكر خطيته ويذكرها ربنا مستعد ينساها ليه ولا يعود يذكرها، زي ما قال احد الاباء العباره المشهوره ان تذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، إن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. كلمة أخطيت استكتر أبونا آدم يقولها، كانت النتيجة إيه؟ استكتر قايين يقولها، كانت النتيجة إيه؟ لكن داود النبي لما قالها ربنا رفع عنه خطيته ويعطاله الحياة، لا يعود يذكرها. لوم النفس. أتذكر لما البابا البطريرك مرة الآن بتوفير الزر أباء البرية سألهم مرة سؤال وقال لهم يا أبائي أي فضيلة اكتسبتموها بحياتكم الطويلة في البرية هنا؟ إيه الفضيلة اللي انتوا جهدتوا فيها؟ فأب البرية كده سكت شوية قال له صدقني يا أبي ليس أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. فضيلة حلوة، تدريب جميل، يا ريت نبتدي ندرب نكسر عليه. كل واحد يقول للتاني حقك عليا، انا اخطيت، تريح كل اللي حوالينا وتريح قلب ربنا نفسه وتحل كثير من المشاكل بكلمة اخطيت دي او حقك علي. حاجة تانية في محاسبة النفس وفي اثناء قعدتي مع اب الاعتراف، الدالة اللي بيني وبين الاب الكاهن، طبعا لا شك بيني وبينه دالة، بيني وبينه محبة وصداقة وثقة الى اخر، كل ده كويس ونافع. اثناء الاعتراف انسى كل ده وافتكر ايه؟ افتكر ان انا قاعد امام وكيل الله اللي بياخذ مني حق الله، زي ما قلنا المره اللي فاتت الكاهن ده وكيل ربنا، ده وكيل ربنا لا يعرف مجامله، في الحق مفيش مجامله، ولو جاملني يبقى مش بيهتم بخلاص نفسي، ممكن يجاملني ممكن يسهل لي امور كتيره، لكن في اليوم الاخير ربنا هيطالبني بتدقيق. عشان كده وانا قاعد مش ده ابونا فلان اللي بيني وبين الصداقه والحب والحاجات كلها، كل ده نافع ومفيد وبيشجعنا الاعتراف، لكن وانا بقدم توبه امام الوكيل الذي سوف يطالبني بحق ربنا بالنسبه لي. الداله ديت احطها على جنب شويه لغايه ما اخد منه الحل والمغفره، نرجع تاني للصداقه والمحبه الى اخره. النقطه الثالثه المهمه هي موضوع الخجل في الاعتراف، اللي هو ساعات بيكون معطل كبير للناس وحرب من الحروب الأساسية اللي الشيطان بيستغلها لتأجيل الاعتراف، أو زي ما بعض الكنائس أو الطوائف الأخرى يحطوا كده حاجز بين المعترف وبين الأب الكاهن. دول بيهدموا أكبر ركن من أركان التوبة وأكثر يعني عامل عوامل اللي فيها يشعر الإنسان هو فعلا تائب وبيحاول يصلح نفسه. الخجل، الشخص التائب، جايز قلت لكم قبل كده الكلام ده قبل كده في مرات سابقة بس أركز عليها كده مع بعضيها. الشخص التائب أول حاجة بيسعى إليها إنه يرضي قلب الله. جرح مشاعر ربنا، كسر وصية ربنا، أساء إلى الدعوة اللي ربنا دعاه بها كابن أو بنت لله، خطية اتعملت مفيش في إيده إن يرجعها تاني، لكن يقدر يعمل عملية تعويض بسيطة جدا مقابل خطية كبيرة اللي عملها. إيه التعويض ده؟ أنا رب جرحت مشاعرك، لازم هذه الذات وهذا الكبرياء أفضح كبريائي وأجرح ذاتي أمام الأب الكاهن كنوع من الترضية. أنا مش رايح أعترف عشان آخد المغفرة، دي نمرة 2 في اعترافاتي، رايح أولا وقبل شيء قبل كل شيء وبأسعى وأجرع

والأب الاعتراف علشان أتصالح مع الله وأرضي قلب الله، يشتم الله رائحة اعترافاتي، الرائحة أمامه كده زي ما كان بيشتم رائحة ذبيحة المحرقة قديما، تتحرق المحرقة كلها، لا يأكل منها الكاهن ولا يأكل منها مقدم الذبيحة، لكن تطلع كده كرائحة بخور مصرة أمامه.

واحد لما يجرح ذاته، لما يكشف نفسه، لما يكشف افكار الشيطان بالنسبه له، ازاي ان انا بقول لرب انا مش قادر ارجع الخطيه، خلاص اتعملت، مش قادر ارضيك، ازاي كل اللي في ايدي احاول اخجل على قد ما اقدر، ونفسي تبقى منسحقه ومنكسره كده هوت امام اب الاعتراف كمجرد نوع من الترضيه امامك. وعاوز اقول لكم من لما الانسان بينحني باعترافاته في خجل امام اب الاعتراف، لو بص كده ودقق هيلاقي المسيح قاعد تحت رجليه يغسل رجليه زي ما غسل رجليه التلامذه في يوم من الايام. الله لا ينسى مشاعر انسحاق او اتضاع من انسان، لكن كتوبه مش الانسان اللي يغطي على خطيته، او الانسان الذي يلتبس نفسه اعذار، او الانسان الذي يبسط الخطيه باسلوب او باخر، او احيانا نقول بعض الحاجات الكويسه الاول عشان خاطر لما اقول الحاجه الصعبه تبقى في مقدمه. ده بالعكس الواحد بيحاول يتعمد كيف يخجل في اعترافاته. عشان كده قلت لكم مره قبل كده كنموذج للتوبه معلمنا القديس موسى الاسود ما اعترفش اعتراف خاص بينه وبين اب اعترافه، اعترف امام كل الرهبان اللي هيعيش معاهم بقيه حياته، كل الرهبان اعترف خطايا كده علنيه امام الكل. معلمنا القديس اغسطينوس لما اعترف ما اعترفش حتى قدام الكنيسة كلها، ده كتب اعترافاته في كتاب بيننا وبينه عشرات ومئات السنين، كل واحد فينا يقدر يدور على الكتاب ده يلاقيه مكتوب باسم اعترافات اغسطينوس، يقدر كل واحد يعرف اغسطينوس كان بيعمل ايه وكان عايش ازاي في كتاب. حد فيكو يجرأ يعترف قدام الناس كلها؟ حد فيكو يجرؤ ان هو يكتب اعترافاته في كتاب؟ ده لو كتبنا كده ورقة صغيرة فيها مجرد نقط الواحد يبقى خايف يحطها في جيبه هنا ولا جيبه هنا احسن تقع منه تضيع، وده واحد بينشر اعترافاته في كتاب، عاوز الناس كلها تعرف ان انا اخطيت في حق ربنا في يوم من الايام، يمكن تكون دي نوع من الترضية لله. بس اغسطينوس واحد زي بولس الرسول مش كتبه في كتاب كده خاص جايز محدش كتير يلاقيه، لكن كتب اعترافاته مجملة كده في الكتاب المقدس نفسه حيثما يكرز بالانجيل، كل واحد يشوف معلمنا بولس الماضي بتاعه كان ايه، يقول انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا واضطهدت كنيسة الله بافراط وكنت اخربها. وطبعا التفاصيل معروف، كل واحد يعرف هذا القديس العظيم كيف كانت حياته في البداية. كذلك داود النبي في مزمور التوبة ارحمني الله كعظيم رحمتك، برضو تعبير عن اعتراف علني امام كل انسان يقرأ المزامير وكنيسة حطته لينا، كل واحد بيتعلم الصلاة يقول المزمور ده هوت وعارف معلم داود عمل ايه. الشخص اللي عاوز يقدم توبة حقيقية بيسعى للخجل ويشعر بلذة وهو يخجل في اعترافاته. ياريت نجرب الحكاية دي كده، جربوه وشوفوا، وربنا ادينا نعم ان احنا نتمتع بهذه العطية، ازاي الانسان يتعمد انه يجرح ذاته واعترافاته. الخجل ده نسعى اليه كناحية حب زي ما قلت، ان لم يكن حب يبقى على الاقل نسعى اليه كناحية خوف. يعني ايه خوف؟ يعني اللي مش هقوله دلوقتي بيني وبين اب اعترافي في جلسة مغلقة وفي قيود سرية هيتعرف امام العالم كله في اليوم الاخير، امام العالم كله. ويمكن قلت لكم قبل كده مثل يهوذا، جايز الكسف يقول للمسيح انه بياخد من الصندوق، جايز خجل يقول له يا رب انا بسرق من الصندوق، لكن لما اتعلق على الشجرة وشنق نفسه وبعدين الكل دخل الفردوس وهو الوحيد اللي ما دخلش في وسط التلامذة، والتلامذة والناس كلهم يقولوا فين يهوذا؟ مين أول، مش من التلامذة، مين من أول آدم إلى غاية مجيء المسيح اللي هيجي بعد كده في نهاية الأيام، مين معرفش إن يهوذا كان حرامي وسارق الصندوق وفقد خلاص نفسه من أجل السرقة بتاعته؟ مين؟ سوف تعلن كل خطايانا أمام العالم كله، أمام الأحباء يستغربوا علينا، أمام الأعداء يشمتوا فينا، أمام الناس اللي فاكرين إن إحنا أبرار تكشف حياتنا كلها قدامهم. عشان كده قيل أعمالهم تتبعهم، ماشية وراي أعمال بتاعتي، إن كانت خير تتبعني وإن كانت خطية برضه بتتبعني. وزي ما

احنا عارفين حياتنا مسجلة امام الله بالصوت وبالصورة. ربما الاجيال بتاع زمان لما نقول لهم مسجلة يقول لك يعني ايه مسجلة؟ يعني ايه صوت وصورة؟ لكن في عالم بتاع الريكوردر بتاع الفيديو دلوقتي اصبحت حاجة معروفة، وانت قاعد جوه اوضة مغلقة يقول لك اتخذت لك صور مسجلة بالصوت والصورة. يمكن فاكرين من فترة كده كان في برنامج في التلفزيون اسمه الكاميرا الخفية، ونشوف مناظر وازاي الناس كده مكسوفة وخجلانة، وبعد كده بطلوا البرنامج ده عشان بيكشف بعض اسرار الناس ولا تصرفات الناس. ما الكاميرا ديت موجودة في كل مكان، في الحجرة المغلقة، في المكان اللي ما فيش فيه حد شايفك على الاطلاق، في كاميرا ربنا موجودة شايفاك وبتسجل عليك بالصوت والصورة. وانا لما برر نفسي قدام الناس يبقى خلاص، لما برر نفسي قدام اب الاعتراف يبقى خلاص، ربنا هيقول له خد شريط حياتك وشوف حياتك كانت ماشيه ازاي. محبه ربنا انه مش يتصيد لنا الاخطاء ويسجلها، لكن بيقول لك ادي شريط حياتك في ايدك، الكلمه اللي عاوز تمسحها من الشريط روح امسحها مع اب الاعتراف، الصوره مش عاوز تظهر في اليوم الاخير في الشريط روح امسحها دلوقتي من شريط حياتك، عشان تظل حياتك نقية أمام الله وأمام الناس في اليوم الأخير. ومش عاوز أنسى أقول لكم إن أب الاعتراف ده الكنيسة بتسميه أبونا، مش بتسميه موظف. أب قلبه مليان بالحب، قلبه مليان بالحنان. لما حد يجي يقول لي على خطايا يكون مخجلة وصعبة، الواحد بيغير فكرته عن أولاده. صدقوني أمام الله بتزداد ثقة الإنسان ومحبة الإنسان أكتر، ويحس إن الشخص ده أو الشخصية ديت بيحاول يوصلوا لربنا. كلنا تحت الضعف، كلنا تحت الآلام، ولو الإنسان فينا غير فكرته نتيجة خطيئة إنسان بيسمعها هيحارب بنفس الخطية إن لم يقع فيه. لكن ربنا بيعطي الآباء القلب المحب الحنون اللي يحاول يمد إيده عشان خاطر يسند أولاده دول ويوصلهم للملكوت. لذلك كشف الأفكار مهمة جدا، مهما كانت مخجلة بتوفر علينا متاعب كثيرة ممكن تترتب فيما بعد. وأنا بحاسب نفسي وبعترف أمام أب الاعتراف، يا ريت الواحد يذكر كل الخطايا بقدر الإمكان، ما ينساش حاجة، كل خطايا الفعل يحطها كده قدامه ويذكرها، خصوصا لو الانسان مر نفسه ان يحاسب نفسه اخر كل يوم، هيبقى عنده فرصة انه يجمع خطاياه اول باول. كل يوم بحط خطاياي، اجي في اخر الفترة بجمع العناوين المشتركة مع بعضيها، يبقى عندي صورة متكاملة عن حياتي في الفترة اللي فاتت. ايه خطايا الفعل؟ ايه خطايا الفكر؟ ايه خطايا القلب؟ ايه خطايا اللسان بكل انواعها؟ ايه خطايا الحواس، اللمس والتذوق والنظر والكلام ده كله؟ ايه الخطايا دي كلها؟ وفي خطايا اخرى يمكن نادر لما حد فينا بيعترف بيها، نادر، بينما هي خطايا. يعني مين فينا مثلا بيهتم ان يعترف بخطيه انه ترك محبته الاولى لله؟ لو اراجع نفسي كده من كام سنه فاتوا، من كام سنه، سواء كان موظف ويشوف حياته بتاعه الدراسة زمان لما كان منتظم في الكنيسة في الخدمة في مدارس أحد في الشموسية الآخر، تركت محبتك الأولى، دي خطيئة ولا مش خطيئة؟ ده لما السيد المسيح بيعاتب فيها الأسقف بتاع أفسس يقول له أذكر من أين سقطت وتب. في سقوط، في توبة مطلوبة، وإلا آتيك وأزحزح منارتك من مكانها. مش مجرد كده الواحد ببساطة يقولها. كم واحد يراجع نفسه محبته شكلها ايه، بتنمو ولا زي ما هي ولا بتنقص؟ خطيه زي خطيه الفتور، مين فينا بيفكر فيها وحاسب نفسه عليه مهمه مش مهمه؟ يقول ليتك كنت باردا او حارا، ولكن لانك فاتر انا مزمع ان اتقيأك من فمي. حد فينا يقدر يحتمل كلمه زي كده من فم الله نفسه؟ خلاص مش قادر احتملك، ليه يا رب؟ ايه الخطيه اللي سقط فيها؟ خطيه فتور، عاوز اعرف انت كده ولا كده، عرفني تسكتك ايه. خطية زي مثلا قال عليها معلمنا يعقوب الرسول، يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له.
كان فرصة لعمل الخير.

خير بتضيع مننا، كان فرصة العمل فضيلة بتضيع مننا، في خطية موجودة بس محدش بيحاسب نفسه عليها أو بيدركها. خطية زي إعثار الآخرين أو عدم الشهادة لله كابن أو بنت ربنا. كل من يرانا هل بيشوف في عملنا الحسنة يمجد أبانا الذي في السماوات، ولا بالعكس زي ما قال معلمنا بولس يجدف على اسم الله بسببكم؟ العثرة مش بس في اللبس ولا في السلوك الذي لا يليك، مجرد كلمة لربزة، مجرد كلمة شتيم ولا حلفانة كده تطلع، ولو عفوا مجرد أي سلوك يبصوا لنا ناس كده ويستغربوا، دول ولاد ربنا، دي بنت ربنا. المظهر الخارجي أي موقف شهادة لله. وبعدين في خطية أخرى برضو بقول نادر لما حد بيعترف بيها، اللي نجدها موجودة، كسر الوصية موجودة في تثنية 6:6، تقصرنا في حق أولادنا والمذبح العيلي بتاع البيت. لما ربنا وصى موسى قال له لتكن هذه الكلمات أو الوصايا على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تنام وحين تقوم إلى آخره. كم أسرة فينا، كم أب وكم أم يجمع أولاده يقص عليهم الوصايا بتاعت ربنا ويتكلم بوصايا ربنا في بيته ويحطها قدامه وهو داخل وخارج إلى آخره. تفتكروا ديت مش وصية ربنا هيطالبنا بيها؟ التقصير في تربية أولادنا الروحية ربنا مش هيطالبنا بهذه الوزنة؟ مفروض الإنسان بيعترف بكل هذه الخطايا، محاسبته لنفسه، واعترافاته تشمل حتى الخطايا القديمة منذ الطفولية اللي ما يكونش اعترف بها لسه، أو حتى الخطايا أيضا اللي عارف عنها إرشاد لكن ما قالهاش في اعترافاته لازم يقولها أيضا. حاجة تانية كمان في موضوع محاسبة النفس، إن الإنسان لا يستهين بخطية ويقول عليها خطية صغيرة. ياما الواحد خطية صغيرة تمر. خطية صغيرة يعني إيه؟ ممكن تكون خطية صغيرة لكن نظرتنا ليها إنها صغيرة، إنما فعلا ما تكونش صغيرة. الشيطان بيخدعنا إنها خطية بسيطة، وكل واحد فينا ممكن تكون عنده خطايا من هذا النوع لكن ما مهتمش بيها، وفعلا بتكبر وفعلا بتدخلنا في مشاكل ان ما وصلتش المستوى ان تضيع الانسان كله. يعني من ضمن الناس اللي ضيعتهم الخطية الصغيرة يهوذا الاسخريوطي، ما بدأش بخطية كبيرة كقاتل ولا كعابد وثن ولا كحاجات من النوع ده، خطية صغيرة لما ياخد له من الصندوق بين وقت والتاني حاجات بسيطة كده. صندوق المسيح كان فيه ايه يعني؟ هو كان صراف في بنك، ده كان مجرد صندوق، ودايما الصندوق بيكون فاضي، وكان بعض النسوة يخدمنه من أموالهن، يعني غالبية الوقت فاضي، كل اللي خدوا حاجات بسيطة. هل كان يظن ان الحاجات البسيطة ديت، كان يظن يهوذا هتضيع أبديته وخلاص نفسه وتكبر حتى انه يقول ماذا تعطوني وانا أسلمه إليكم؟ اهي خطية صغيرة في نظر. ايه رأيكم في الخطيتين الكبار بتوع داود النبي؟ ايه رأيكم فيهم؟ بدأت بايه الخطيتين دول؟ مجرد نظرة، عين شاف منظر قدامه تأثر بيه انفعل بيه، تم الخطيئين بتوعه نظرة. هل احنا مدققين بكل نظرة؟ ولما نظرة خاطئة تخش في جوايا بروح اعترف بيها بسرعة وقدم توبة امام الله وجري على الاب الكاهن عشان خاطر اخلص منها؟ ايه رأيك في اول خطية قتل في تاريخ البشرية؟ قايين قتل هابيل اخاه ازاي؟ مجرد فكر الغيظ دخل الى قلبه، اغتاظ قايين عشان ربنا قبل ذبيحة هابيل وما قبلش التقدير بتاعته، اغتاظ، والغيظ ده فضل يكبر يكبر يكبر لغاية ما اقام على هابيل اخيه وقتله. خطية صغيرة. شمشون الجبار اللي ضيع حياته واسمه وتاريخه الى اخره، ايه اللي ضيعه؟ تهاون، يروح لمكان كده غير لائق، يعمل صداقة مع انسانة شو بتاعت ربنا، ضيع كل حياته. هل كل صداقة بندقق فيها؟ هل كل زيارات ولا أماكن بندقق فيها؟ ياما بيوت خربت عشان خاطر الصدقات والحاجات اللي ناخدها بتهاون واستهتار وضيعت بيوتنا.
سليمان الحكيم اللي بخر مرة للأوثان، هل كان يظن ان هو حيوصل لنتيجة ديت؟ برضو شيء من التهاون. ساعات تبقى خطية نفتكرها صغيرة فهي مش صغيرة، او ممكن تكون صغيرة في البداية وتكبر. ساعات تبقى خطية نفتكرها صغيرة فهي مش صغيرة، او ممكن تكون صغيرة في البداية وتكبر. نعرفش توصل لغاية فين ما كانش الانسان بيحاسب نفسه اول باول وبيكشف افكاره اول باول. الشيطان بيكبرها لغاية ما تضيع حياته بالكامل، او على الاقل تدخله في مشاكل من الصعب ان هو يحلها بعد كده. وناحية تانية ساعات بقول انها خطية صغيرة، لكنها في نظر ربنا مش صغيرة، هي كبيرة وكبيرة جدا وتضيع الانسان. حجم الخطية لما اعرفه ده يعطيني فرصة ان انا اتوب توبة مناسبة للخطية. من الخطايا اللي غالبية الناس يعتبروها خطية صغيرة وسمعنا عنها كلام، يمكن ما فيش حد فينا له عذر امام ربنا عن الخطايا دي، اللي هي ايه؟ خطايا اللسان. في حد فيكم ما سمعش عنها كلام كتير متكرر؟ انا نفسي كلمتكم عنها اكتر من مرة، وكل ما اذكرها اتكسف واقول كلام مقرر. في حد فيكم مش فاكر عبارة المسيح اللي بيقول ما يخرج من الفم ينجس الانسان؟ حد فيكم مش عارف عبارة معلمنا يعقوب اللي بيقول قد وضع في اعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله؟ في حد فيكم مش عارف معلمنا يعقوب لما بيقول ان كان احد يظن انه دين وهو لا يلجم لسانه فديانة هذا باطلة؟ في حد فيكم مش فاكر عبارة معلم السيد المسيح لما بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، او عبارته الاخرى اللي بيقول فيها كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا؟ والكلمة البطالة مش الكلمة الشريرة، الكلمة التي لا تبني، ليس لها عمل ايجابي. او لما قال في العز على الجبل من قال لاخيه احمق يكون مستوجب نار جهنم. وايه كمان؟ والكلمة اللي قيلت عن السيد المسيح كانوا بيعتلوا الناس يصطادوه بكلمة. كلام كتير قلناه عن اخطاء اللسان. هل في مرة لما تطلع مني شتمة ولا نرفزة ولا غضب ولا غيره بحس ان كل ده موجود، ولما اعترف ما اقولوش يا ابونا لا ده انا بشتم ولا بغلط، لا يا ابونا ده انت نجست وتدنست وعملت؟ ما كنتش حط الخطية بحجمها قدامي، هتوب عن ايه؟ وتوبة بتاعتي بشكلها ايه؟ بنستخطر بعض الخطايا. يكفي عبارات الكتاب المخيفة ولا شتامون يرثون ملكوت الله، كلكم حافظينها. كلام معلمنا يوحنا جميع الكذبة نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، كلكم حافظينها. عبارة يشوع بن صراخ الرجل كثير الحلف يمتلئ اسما ولا يفارق بيته العذاب، قلتها لكم كتير. يا ريت ما نقولش ده خطية صغيرة، لا خطايا تضيع بره الملكوت. اقول لكم على خطية تانية سواء كنا عارفينها او مش عارفينها، خطية عدم دفع العشور او التقصير في العشور. ممكن في خطايا يخجل فيها الانسان، يخجل يقولها حتى قدام قبل الاعتراف من الصعب يقولها، لكن خطية العشور ديت وعدم دفعها ببساطة الواحد ممكن قدام كل الناس ولا يكون مكسوف، يقول لك يا هذا الواحد ساعات بيقصر في بعض الشهور مش مدقق في عشوره، بس كده عدم تدقيق شوية تقصير. ده لما اتكلم ربنا عن العشور ديت في سفر ملاخي اخر سفر العهد القديم بيعاتب ناس والناس بيعاتبوه، بيقولوا له ليه يا رب زعلان مننا؟ قال لهم لانكم سلبتموني، يقول الرب سلبتموني يعني ايه؟ مش سرقتوني، يعني سرقتوني بالاكراه، واحد بيسلب واحد كده بالاكراه. بما سلبناك؟ ازاي يا رب نسرقك؟ ازاي؟ في العشور والتقدمة. وبعدين لا حكم تاني قاسي بعد كده يقول بدليل البركة، يقول هاتوا العشور وجربوني لاخره. بعد كده يقول قد لعنتم لعنا وإياي انتم سالبون. كم واحد هو بيقصر ولو في قرش واحد بس في عشوره يحس ان هو سرق ربنا؟ وسرق ربنا يعني ايه؟ نتكلم عنها بتفصيل اكتر. يعني كأن جيت في صندوق الكنيسة وقصرت وخدت منه جزء العشور اللي ما دفعتوش.
أو كأني فتحت بق

الطفل اليتيم او الارمله خدت اللقمه من بقهم او عرضتهم من الثياب بتاعتهم ولبستها لعيالي ولا اكلتها لعيالي؟ لها تفسير تاني؟ لو لها تفسير تاني قولوا لي عليه. سلبتموني يقول الرب، وعشان كده الحكم قاسي، قد لعنتم لعنا. بدال البركه اللي يقول فيها اعطيكم بركه حتى لا توسع، جربوني في هذا الامر وتلاقي في لعنه موجوده. يا ما في بيوت ما فيهاش بركه، وعيالنا تعبانين والسلام ما فيش البيت. ربما المشكله الرئيسيه عدم التدقيق في دفع العشور. وبعدين لما واحد يجي يعترف بيقول لابونا الكلام ده، يقول لابونا انا حرامي، بسرق ربنا، بسرق الكنيسه، بسرق اليتيم والارمله، ولا مجرد كلمه كده، معلش يا ابونا بعض الشهور ببقى مزنوق ما بكونش مدقق في عشوري، هقدم توبه ازاي؟ كانش حجم الخطيه قدامي، هقدم توبه ازاي؟ نقطه تانية برضو كلنا بنقع فيها، حفظ يوم الرب، هل دي خطيه؟ ده كان زمان اللي يحتطب عودين حطب في يوم السبت مش مجرد ياخد عقوبه، ترجم هذه النفس، تقطع هذه النفس من شعبها. ليه؟ ده يوم الرب، ده مش ملكي، لازم كله يكون بتاع ربنا. النهارده كم واحد فينا بيحفظ بيت الرب يوم الرب؟ كم واحده في البيت مكرسه هذا اليوم للعامل الروحي؟ مفيش لا طبيخ ولا خياطه ولا كلام من النوع ده. كم واحد بيقفل الشغل بتاعه من اجل ربنا في اليوم ده، يبدا اليوم بالقداس وبقيه اليوم كله عامل روحي؟ هي دي مش وصيه؟ تقولي ده في العهد القديم، ده المفروض في العهد القديم يكون يعني اقل من اهتمامنا بربنا في العهد الجديد. اذا كان يوم واحد بنحفظه في العهد القديم، المفروض في العهد الجديد ايامنا كلها ملك ربنا، ما بدناش نقدمها كلها ربنا، على الاقل يوم الرب ده ليس لي حريه فيه. هكذا ايضا تقييم بعض الامور، انسان يكون قاسي جدا، لما تيجي تقول له ليه القسوه دي يقول لك دي حزن مش قسوه. انسان يكون بخيل جدا، ليه البخل ده؟ يقول لك ده تدقيق مش بخل. انسان واحده تمشي في خلاعه وكلام من النوع ده، ايه الحكايه؟ يقول لك دي فن، فن الفنانه فلان ولا الحاجه الفنيه، فن الرقص وفن مش عارف ايه، ونخش في تعبيرات مع الاول موضه. ما هو اي حاجه النهارده نلبسها، لا الموضه السنه دي كده، كان قصير كان عريان كان مش عارف ايه، الموضه كده، نمشي ورا المجتمع. طب وصايا الكتاب، يعني انا بستعجب جدا على لما الكتاب يقول لنا وصايا من فم المسيح او فم الاباء الرسل، بعدين يطلع واحد من بيوت الازياء يقول السنه دي الموضه كذا، كل الناس تمشي ورا فلان دهوت. وصيه ربنا؟ لا مش مهمه، نمشي ورا المجتمع المتحضر، وتحت اسم الفن والموضه والكلام ده كله ممكن نكسر كل وصايا ربنا. الخداع نسميه ذكاء، اللف والدوران نسميه حكمه. مفاهيم معينه لما تكون المفاهيم دي قدامي هتوب عن ايه؟ كانش يكون لي تقييم سليم للخطية هتوب عن ايه. نقطة ايضا في محاسبة نفس، موضوع تحليل الخطية. لو انا مدقق حقيقة ما خدش خطية كده كعنوان كبير، لكن تحليل كل واحد فينا يقدر يقول يا ابونا انا بغضب، بنغضب وتبقى خلاص، طب يا ابني حاول ما تغضبش وخلصنا على كده. لكن بغضب يعني ايه؟ اقعد مع نفسي، ايه سبب الغضب ده؟ الغضب ده يا ابونا معناه ان انا ما عنديش محبة لفلان، ما عنديش احتمال، ما عنديش اتضاع، ما عنديش طولة بال، ما عنديش كذا، ما عنديش كذا. أشوف أسباب كتيرة بتوصل إلى الخطية الرئيسية، الغضب. الغضب دي خطية من خطايا الأمهات، تحمل جواها بنات كثيرات. مفروض وأنا بحاسب نفسي أشوف أسبابه إيه. واحد يروح الدكتور يقول له عندي صداع، سببه إيه؟ جايز كذا أو كذا أو كذا أو كذا. أعالج كل نقطة عشان أوصل للعلاج السليم. كمان التفاصيل في بعض الخطايا بتكون مهمة. لما واحد يشتم غير لما يقول له ابونا شتمت ماما ولا بابا في البيت، غير ما يقول له شتمت او ادنت اب كاهن ولا اب اسقف مثلا. واحد يسرق غير ما يقول له سرقت من الكنيسه ولا سرقت من الفقير. ففي بعض التفاصيل محتاجه ساعات في الاعتراف بمحاسبه النفس. ما انساش ايضا اقول ان في محاسبه النفس ممكن كل اللي فات ده يكون من الناحيه السلبيه، اخطاء الانسان، لكن لو انتصرنا على كل ده بنعمه ربنا، هل ما نلاقيش كلام نقوله في الاعتراف ومحاسبة النفس؟ ايه الفضائل الايجابية الموجودة في حياتي؟ ايه اللي عملته من ناحية الايجابية في الروحيات؟ يعني مثلا لما نمسك العز على الجبل متى 5 و6 و7،
كام وصية من دول أقول أنا حفظتها وبأنم فيها. اللي مش عارفين يحاسبوا نفسهم إزاي يمسكوا الموضوع دي، العزة على الجبل دي، كام وصية لو قريتها أقول فعلا يا رب حافظ قدامك في اليوم الأخير، أقول لك يا رب أنا حفظت كذا وصية من العزة على الجبل. لما تمسكوا في فصل زي كورنثوس الأولى 13 فصل المحبة بتاع بولس الرسول، كام عنصر من ال 14 عنصر بتوع المحبة أنا قدرت أنجح فيه وأنمو فيه. لما تمسكوا غلاطيا 5:22 ثمار الروح القدس، كم ثمرة من ثمار الروح القدس ديت أقول لربنا أنا فعلا رب أتقنت الثمرة دي واقتنيت الثمرة دي. لما تمسكوا رومية 12 السلوك المسيحي اللي قاله معلمنا بولس الرسول طول الإصحاح ده، كم مبدأ من دول بأسلك فيه كابن لله أو بنت لله، إيه العمل الإيجابي الموجود في حياتي؟ بس يا ابونا أخطيت وقمت وأخطيت وطبت، ولا إنسان بينمو بينمو بينمو وحياته مليانة بالإيجابيات اللي تدخله الملكوت. عشان كده مرة قلت لكم قبل كده ما يكفيش ان الطالب يرجع يقول لهم في البيت انا امتحنت النهاردة فيش ولا غلطة في ورقة الإجابة بتاعتي عشان سلمتها بيضة، لازم يكون فيها حاجة إيجابية مكتوبة عشان تنجحها وتوصله السنة اللي بعديها. كلمة أخيرة عاوز أقولها عن بركة الطاعة لأب الاعتراف. الأنبا بخوميوس مرة ربنا كشف ليه رؤية كده لطيفة، شاف أربع مراتب في السماء، مرتبة منهم بتاعت إنسان سليم بيخدم وبيقضي حياته كلها في خدمة الناس له إكليل في السماء، مرتبة تانية بتاعت واحد مريض شاكر ربنا ما فيش ولا كلمة تذمر بتطلع من فمه له مرتبة في السماء، مرتبة تالتة بتاعت واحد متوحد بيقضي حياته كلها في الوحدة والبعد عن الناس في الجبل له مرتبة في السماء، ومرتبة رابعة بتاعت إنسان بيتتلمذ على أب الاعتراف وبيحاول يسلك بالطاعة له مرتبة في السماء. وبعدين بيقول لأولاده لقيت المرتبة الرابعة بتاعت هذا الإنسان اللي بيتتلمذ على أب الاعتراف أعظم من كل المراتب التانية. فاستغربوا الربان قالوا طب ليه؟ قال لهم عشان الثلاثة الأولانيين كل واحد بيعمل فضيلة بهواه بإرادته، لكن هذا الإنسان ترك إرادته في إيد أب اعترافه ويسلك بالطاعة، عشان كده مرتبته أعظم من الكل. وفي مرة أب كاهن أب الشيخ برضه في البرية كان عنده تلميذ بيتلمذ على أديه في الرهبنة، وكان وقت الاستشهاد وكان شاعر بأن ابنه ده بيشتهي الاستشهاد، فقال له ابني مش عاوز خدمتك ليا تكون معطل ليك انك انت تاخد اكليل الشهادة، روح يا ابني سيبني واستشهد. فرد عليه وقال له بركتك اللي تدهاني في كل يوم يا ابي بالنسبة لي اعظم من اكليل الشهادة. وبعد شوية سمع صوت يقول له قد امرت ان يكون لك اكليل الشهداء من اجل الطاعة بتاعتك وخدمتك لهذا الاب الشيخ. وفي قصة لطيفة جات في بستان الربان برضو عن انسان كان مقاتل بحروب الجسد وهو في البرية، اشتدت عليه جدا لدرجة ان هو مش قادر، قال خلاص ده مش سكتي ده مش طريقي، خد بعضه ونزل العالم عشان يترك طريق الرهبنة. فقابله أب اعتراف الشيخ اللي بيعلمه، قال له رايح فين؟ فحكاله، قال له طيب معلش من أجل الله اسمع كلام المرة دي وبعد كده نشوف ربنا هيرشدك بيه. قال له عايزني أعمل ايه؟ قال له خد معاك شوية خبز يقضوك 40 يوم وخش في البرية الجوانية وقعد صلي وصوم، وبعد 40 يوم دول نشوف ربنا هيعمل لك ايه وزي ما ربنا يسهل لك ننفذ. اطاع هذا الانسان ورجع تاني البرية ودخل فيها، وبعد 20 يوم من الصوم والصلاة ربنا حب يكشف له شيطان الحروب الجسدية، بس لقى قدامه انسانة شكلها قبيح جدا رائحتها نتنة جدا يعني شكلها مرعب بتقرب منه، فهو شاف كده بيجري. قالت له بتجري مني ليه؟ ما انا شيطان الزنا شيطان الحروب الجسدية بحارب الناس، بس الناس مش عارفين حقيقتي. من اجل طاعتك لأب الاعتراف بتاعك ربنا اظهرني على حقيقتي قدامك، بتجري مني ليه؟ هو سمع كلمتين دول فرح ورجع أب اعترافه، قال له خلاص يا ابونا ربنا كشف ليا واستريحت من الحرب، ومن اجل طاعتي ليك ربنا اظهر لي الرؤيه دي. اب اعتراف قال له لو كنت كملت الطاعه
وقعدت 40 يوم زي ما قلت لك،

0: هتشوف عجائب أكتر من كده. بركة الطاعة دي مهمة جدا، لما الإنسان يطيع بياخد بركة الطاعة دي، لها إكليل خاص عند ربنا. عشان كده أنبا أرسلس يقول كن في صلح مع أبيك حتى إذا ذهب إلى سيدنا يشفع أمامه فيك. ولما الإنسان يكون في الطاعة قبل اعتراف يحاسب عنا أمام الله، ونبقى إحنا يعني مطمئنين إلى إرشاده إن هو بيوجهنا في السكة بتاعت ربنا. إحنا في الشهر الأخير من السنة، كلها أيام قليلة ونستعد لبداية سنة جديدة. ياريت الاعتراف بتاعنا والتوبة بتاعتنا المرة دي كلهم طابع خاص، طابع التوبة بحب، إزاي الإنسان فعلا يتصالح مع الله، يرجع إلى حضن الله مرة أخرى. له المجد الدائم إلى الأبد، أمين.
1: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
2: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
3: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب. يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك، فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وإشراف جناب الأب الورع القمص سمعان إبراهيم كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بجبل المقطم، تقدم قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم. قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأفاضل، سؤال أتمنى كل واحد منكم يسأله لنفسه ويشوف إجابة السؤال هتكون أيوة ولا لا. السؤال يا حبيبي هو: هل إيماني برب المجد يسوع وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي لا يتزعزع لا يخاف ولا ينكر ولا يتراجع؟ صدقوني إن كانت الإجابة هتكون أيوة، أؤمن بالرب يسوع المسيح وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي وبنفذ كل وصاياه وتعاليمه، أنا أقدر بإيماني أتغلب على كل صعاب الحياة ومحاربات الشيطان، وأقدر أنال الغلبة والانتصار بقوة إيماني. ده أنا كمان بإيماني الثابت وبالمسيح يقدر يخليني أنقل الجبل من مكانه. أيوة، يتنقل الجبل من مكانه. ما أنتوا عارفين يا حبايبي، مش رب المجد قال في إنجيل متى إصحاح 17 آية 20: الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. يسوع المسيح إلهنا هو اللي قال كده، وإحنا المؤمنين باسمه مصدقين وعده. والمسيح يا حبيبي يستطيع بإيماني فيه أن ينقل الجبل من مكانه. أيوة، ينقل الجبل من مكانه بإيماننا الثابت القوي في المسيح. وما تستغربوش يا حبيبي، لأن ده حصل فعلا، حصل في أهم حدث في تاريخ العصور الوسطى لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في القاهرة حوالي سنة 979 ميلادية، يوم ما تم نقل جبل المقطم في أكبر المعجزات اللي حصلت على الأرض. جبل المقطم اتنقل يا حبيبي بواسطة راجل فقير كان بيحب يقرأ كلمة ربنا ويعيشها. الراجل ده بقوة إيمانه وعمق محبته للإله القدوس رب المجد المسيح مخلصنا وإيمانه الثابت بكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية اتنقل الجبل من مكانه. ازاي؟ نشوف ونرجع لقاهرة المعز لدين الله الفاطمي في القرن العاشر لميلاد رب المجد يسوع المسيح.
1: صباح الخير. سلام يا أخي سمعان.
2: السلام والنعمة يا ست بيئة. أنا جايب معايا قربة المية بتاعت كل يوم، اسمحي لي أدخل أفرغها في الزير.
1: اتفضل يا أخي سمعان.
2: هو عم يوستوس لسه راقد برضه؟
1: صدقني لسه يا أخي سمعان، المرض زاد عليه وجسمه اعتل ومش قادر حتى ينزل من على سريره إلا للضرورة.
2: ربنا يخليهولك ويديله الصحة، ده راجل طيب وبركة كبيرة.
1: انت اللي بركة يا أخي سمعان، ربنا يديك القوة قد اللي بتعمله من خير مع كل شعب المسيح، وخصوصا كبار السن اللي زي أنا وجوزي المريض يوستوس. مش عارفة لولا محبتك كنا هنحصل على المية ازاي.
2: أنا خادم خاطي بكفر عن خطايا يا ست ليا، يا ريت إلهي وحبيبي يسوع يقبل خدمتي وتوبتي. لو سمحتي ارفعي غطا الزير عشان أفرغ هربة المية.
1: حاضر، اتفضل. خلصت نقل المية ولا لسه في بيوت تانية؟
2: لسه بيت عم أشقية، أنقل لهم قربة المية والحق أفتح دكاني.
1: ربنا يعوض.

0: أتعب محبتك.
1: إبراهام ابن زرعة، وده مين يا وزير جعفر؟
2: إبراهام ابن زرعة من بلاد المشرق يا مولاي الخليفة المعز لدين الله، سورياني الجنسية، من نصارى المشرق المشهود ليهم بالطيبة والتقوى، ومن الأسرياء، ويعتبر واحد من أكبر التجار في مصر.
1: أحب أشوفه يا جعفر.
2: هيحصل يا مولاي، أنا بس حبيت أخد إذنكم وموافقتكم.
3: الوزير جعفر، الوزير جعفر شغال ما بيونش، عمال يجلب المولانا المعز لدين الله أشكال وأجناس. مش كفاية علينا أقباط نصر بتجيب لمولانا الخليفة نصارى من المشرق؟ مش بعيد تستورد لنا المسيحيين. أيوة، مش بعيد تستوردهم لنا من روما كمان.
1: يا يعقوب، يا ابن يوسف، يا ابن كلس، برضو مصر انك تظهر عداوتك وعداوة جنسك اليهودي لأتباع ديانة السيد المسيح؟ اشمعنى انت لما جبت المجلسي بلدياتك وصديقك موسى؟ انا ما اعترضتش، ولا حد من جلساء المسيحيين اعترض عليه. عموما انا بحب مدعباتك وقفشاتك يا ابني، يا ابن كلس.
3: ربنا يخلي مولانا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باني ومؤسس القاهرة عام 969 من
1: ميلاد السيد المسيح. قولها ولا مش عايز تنطق؟
3: يا مولاي خلينا في المهم. أنا عاوز أقول إن مجلسكم يا مولانا بيجمع أفضل رجال الدين والعلم والشعراء والأدباء، وإحنا ما نعرفش إذا كان إبراهام ابن
2: زرع يا يعقوب ابن
3: كله محصل بعضه يا جعفر. بس الحقيقة إحنا ما نعرفش عنه معلومات كتيرة، وأنا أخاف.
1: تخاف إن عينه وزير واستغنى عنك وتحاربه زي ما بتحارب المسيح الفاضل قزمان ابن مينا الشهير بابليوم، اللي من يوم ما دخل مجلسي وانت خايف اعين وزير؟
3: يا مولاي
1: اهدى وهدي اللعب يا يعقوب ابن كلس، وخف حركاتك اللي بتظهر فيها كرهك للنصارى، واعرف كويس ان المناظرات والمناقشات اللي في مجلسي هتضم دايما المسلم مع المسيحي مع اليهودي يا ابن كلس.
3: امر مولاي الخليفة المعز يأشر، وكل يهود مصر بس، كل يهود العالم ينفذوا أوامر مولاي الخليفة.
1: ما قلت ليش يا جعفر، إخواننا المسيحيين اختاروا البابا الجديد ولا لسه؟
2: النهاردة مجمع الأساقفة هيجتمعوا في كنيسة أبو سرجة.
3: يا مولاي أنا رأيي إن جنابكم تتدخل
1: يعقوب اسكت خالص.
3: أهو كتمت يا مولاي.
4: يا أبائي وإخوتي، قرر مجمع الأساقفة لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية إنه يدعي جميع الآباء الأساقفة والأرخنة عشان نجتمع هنا في كنيسة أبو سرجة نتباحث في أحوال كنيستنا. شعب المسيح أصيب بفتور روحي كبير.
5: تمام يا أمبادوماديوس، ابتدى يسيطر على شعب الكنيسة في مصر شعور إنهم هينتصروا في حياتهم العلمانية بعيد عن الرب يسوع اللي بتستمد منه البشرية المؤمنة باسمه كل المعونة والرجاء. والآية من رسالة يعقوب إصحاح 1 بتقول: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.
6: يا أنبا بموه، يا أباء الأسقفة، إحنا مسؤولين عن الكنيسة وشعب الكنيسة، ومش هنقف مكتوف الأيدي قدام الحالة اللي وصلت ليها الكنيسة. بقالنا سنتين دلوقتي بعد نياحة الأنبا مينا الثاني البابا 61 على كرسي ماري مرقس الرسول اللي تنيح سنة 973 ميلاديا، وإحنا دلوقتي سنة 975 وكرسي ماري مرقس خالي وينتظر البابا 62 ليقود كنيسة المسيح في الظروف الروحية الصعبة اللي احنا بنعيشها، وده رغم ان الكنيسة بتعيش فترة حب وتسامح بسبب عدالة وحسن معاملة المعز لدين الله الفاطمي لشعب المسيح في مصر.
4: يعني رأي نيافتك ايه يا أنبا ساويرس؟
6: اقترح ان احنا نقيم قداس الهي هنا في كنيسة أبو سرجة الأسبوع اللي جاي، والرب القادر حيلهمنا حسن الاختيار لمن يعتلي السدة المرقصية.
0: زي ما سمعنا يا حبايبي، المعز لدين الله الفاطمي أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر كان بيعامل كل شعب مصر بطوائفه التلاتة، اليهود والمسيحيين والمسلمين، معاملة حسنة وبدون أي تفرقة. وكلنا عارفين يا حبايبي إن بعد ما تنيح البابا مينا الثاني، البابا 61 لكرسي ماري مرقص، استمرت الكنيسة سنتين كاملتين بدون بابا على كرسي ماري مرقص. وتشوف يا حبيبي مين اللي هتختاره العناية الإلهية ليصبح البابا 62 لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي هيكون خادم للجميع من أجل مجد اسم الله، مقتديا بالرب الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
7: يا ملخس يا ابني، السوال مخروم والقمح بيسترسب منه، يعني ميزانه المكتوب عليه لازم يكون قل ونقص. أنا بطلب منك تعيد ميزانه عشان قلبي يطمن وضميرك يرتاح.
8: هو أنت يا أخ زكريا لازم كل مرة ترازي فينا؟ شوية الحبوب كلها موزونة وميزانها مكتوب على كل شوال، وإن كان على ضميري أنا ضميري مرتاح. عجبك تاخد الشوال بالوزن المكتوب عليه تورد 4 دينار وتشيل، مش عجبك شوف لك مخزن حبوب تاني يا أخي.
7: يعني يا ابني أخذ الشوال ناقص؟ ده النص دينار اللي بكسبه من بيع الشوال ده بجيب بيه لقمة العيش اللي يدوب تكفي ولادي وأمهم. ربنا هو اللي عالم بالديون اللي عليا، يعني مش ناقصة.
8: ما توجعش دماغي بقى وشوف مصلحتك.
7: هو فين المقدس إبرقام؟ عم مخيل اللي كان بيشتغل قبلك وافتكر ربنا كانت معاملته معانا.
8: يوه مش هتبطل كلامك الفاضي وتشوف مصلحتك؟ هتقول عم مخيل والمقدس إبرقام؟ هو يعني المقدس إبرقام حق
0: ملخص؟ سلام يا أخ زكريا.
7: المقدس إبرقام ابن زرعة، السلام والنعم عليك يا راجل يا طيب. الأخ ملخص،
0: أنا سمعت كل حاجة يا أخ زكريا. بقى يا ملخص المرة اللي فاتت سمحتك، فهمتك إن إحنا خدام للناس دول بالمعروف والكلمة الطيبة.
8: أصل
0: إيه يا ابني؟ الشوال المخروم ده لو نقص ميزانه حباية قمح واحدة تحملني ذنب الراجل الطيب اللي بيلاقي من وراها رزق ولاده. أنا فهمتك إن الأمانة أهم عندي من كنوز الدنيا. الراجل الطيب زكريا بيحاول يصحي ضميرك وانت عمال تجرح ضميره بكلامك البطال وناس اللي قالوا معلمنا بولس الرسول. وهكذا استخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح.
7: يا مقدس إبرقام
0: سامحني يا أخ زكريا، حالا هخليهم يطلعوا لك من المخزن شوال قمح فوق الشوال المخروم، وهتاخذ الاثنين بسعر شوال واحد. وانت يا ملخص يظهر انك مصر على خطاياك، تاخد يا ابني حسابك وربنا سهل لك طريقك في مكان عمل تاني.
8: يا عم ابراهام
0: ولا كلمة، خش يا ابني خد حسابك وربنا يسامحني ويسامحك.
8: منك لله يا زكريا، منك لله يا زكريا، قطعت عيشي.
0: وانت يا عم زكريا لو سمحت خد كيس الدنانير ده وسدد ديونك.
7: ايوه بس
0: احنا اخوات وده خير ربنا، ما تنكسفش من اخوك الخاطي ابراهام ابن زرع. خد يا حبيبي وكل اللي تحتاج له تيجي تاخده من خير ربنا.
9: سلام يا عم ابراهام.
0: سلام يا جرجس، استنى عاوزك قبل ما تخش تشوف شغلك في المخزن.
7: اسمح لي امشي يا مقدس ابراهام، هحمل الزكتين على الركوبه واتكل على الله، ربنا يعوضك كل خير. سلام.
0: مع السلامه يا اخ زكريا، رب المجد يبارك حياتك. ها يا جرجس، خلصت المشوار اللي كلفتك بيه؟
9: أيوة يا عم إبرقام، وأنا راجع بعد ما جبت 50 دينار وهم ودول حساب الشعير، سألت عن الست أرملة المرحوم عم بولس، ساب لها بعد ما تنيح 3 ولاد أكبرهم عنده 4 سنين، ما عندهاش ولا فلس تصرف منه، وكل اللي بتقدر تقدمه لولادها عشان تسد جوعهم إنها تسلق لهم البصل في مية بملح وعيش ناشف.
0: يا خطيتك يا إبرقام، أنا اللي عايش وحيد لا زوجة ولا أولاد، بنام شبعان متدفي على فرش ليل وكتير

كثير من إخوة الرب زي أرملة المرحوم بولس مش لاقيين الأكل الضروري لحياتهم ولا الغطم البارد. يا خطيتي اسمع يا جرجس، تاخد الخمسين دينار فلوس الشعير اللي معاك، تروح تشتري قماش وغطا وأكل من أفخر الأنواع وتوديهم لأخت الرب أم الأولاد اليتامى، وتديهم كيس الدنانير دي كمان، وربنا

0: جرحت في رجلي، قلت مفيش غير سمعان الاسكافي هو اللي هيصلحهولي، فجيت لك عشان تخيط لي السير، وكويس اني لقيتك فاتح. خد يا سمعان الصندل اهو.
1: طيب حطيه عنك وعلى فكره ممكن تاخدي الصندل ده تلبسيه وتروحي بعد الظهر، تبعتي تاخدي الصندل بتاعك.
0: ليه؟ هو انت مش عايزني اقعد معاك ولا ايه؟ ده انا حتى فاضيه وما ورايش حاجه، وقلت هي فرصه نقعد وندردش.
1: ايوه بس انا مش فاضي يا ستي، اصلح النعلين اللي في ايدي دول وبعدين اصلح صندلك.
0: ما تفضلي بقى شويه يا سمعان يا اخي، خد بالك من نفسك حبتين. ولا انت مش عارف قيمه نفسك؟
1: نفسي انا عارفها كويس، انا اخطأ انسان ومحتاج لمغفره ربي، ويا ريت يقبلني بخطيتي.
0: ما تقولش كده، ده انا حتى بسمع كتير عن اعمال الخير اللي انت بتعملها يا سمعان، تبقى ازاي بقى انسان خاطي؟ وبصراحة بقى انت عاجبني قوي يا سمعان.
1: يا ست انا هسيب اللي في ايدي وهصلح سير صندلك، اتفضلي عودي وما تتكلميش عشان اصلحهولك وتتفضلي الحال سبيلك.
0: حاضر، اديني قعدت. رجلي بتوجعني من الوقعة. بص يا سمعان، شوف رجلي محمرة ازاي، بص شوف رجلي.
1: يا خالتي يا سمعان، يا اخطر خطاه، انا بصيت ليه يا رب؟ انت قلت كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فان كانت عينك اليمنى تؤثرك فاقلعها والقها عنك، لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وزينة
0: يا ساتر يا رب، ايه اللي انت عملته ده؟ تقلع عينك بالمغراس اللي في ايدك. يا ساتر يا رب، الحقوا يا ناس، الحقوا عين سمعان الاسكافي قلعها بالمغراس، وشه اتغرق دم. الحقوا
2: ودلوقتي بعد ما صلينا قداس الأحد النهاردة في كنيسة أبو سرجة في شهر طوبة 687 للشهداء، يناير 975 لميلاد رب المجد الفادي يسوع المسيح، نطلب من ملك الملوك ورب الأرباب الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. نحن مجمع أساقفة أراخنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نطلب أن تحل بركة قدسه القدوس علينا، ويختار لنا الراعي الصالح اللي يرعى الكنيسة وشعب المسيح المؤمن.
3: شايف سيدنا الأنبا ساويروس؟ شايف الشيخ الوقور اللي دخل الكنيسة وراح هناك قدام صورة العذراء أم النور؟
4: أيوة شايفه، بيولع شمعة قدام صورة العذراء، ده باين عليه راجل مبروك. شايف نور النعمة الإلهي اللي بيسطع من وشه؟
3: ما يفكرش إن يفتك بمزمور داود النبي، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه.
4: هو ده
3: قصدي نيافتك، هو ده الاختيار الإلهي.
2: استنوا، هو ده فعلا الاختيار الإلهي. يا رجل يا طيب يا سيدنا،
5: بس إلى الآبة تهامين. نعم نيافتك بتكلمني.
2: أخطيت حللني، قطعت صلاتك قدام صورة أم الإله. أنت مين؟
5: أنا الخاطئ إبراهام ابن زرع.
1: تعبت نفسك ليه بس يا عم يوسطس؟ أنت عيان، إزاي تسيب سريرك أنت والخلاليقة وتيجي لحد بيتي؟ أنا الإنسان الخاطئ البطال.
6: ده أنت بركة كبيرة يا سمعان يا أخويا، إحنا لما سمعنا باللي حصل لك وإنك قفلت دكانك قلنا لازم نيجي نطمن عليك.
1: من يومها يا عم يوسطس وانا قافل بابي صايم عن الاكل، بصلي لاله القدوس رب يسوع المسيح اني سامع عبد الخاطي سمعان ويغفر للعين الخاطيه زلتها. تفتكر هيسامحني ويقبلني لصدره الحنون؟
7: يا سمعان، المسيح اله حنون، فاتح قلبه وصدره لكل أبناءه المؤمنين، ومش ممكن يسيب حد من أولاده يتوه عن طريق

0: يجري ويدور عليه ويرده لحضرته تاني.
1: مش هو اللي قال في إنجيل لوقا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب للضال حتى يجده؟
2: وبرضو رب المجد قال في نفس الإصحاح: أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة.
1: وبعدين أنت نفذت وصية الرب وقلعت عينك، واللي لازم تعرفه يا سمعان إن ربنا يسوع بيحبك لأنك بتعمل كل عمل صالح يرضيه، بتصلي دايما وتصوم وتحضر القداسات وتتناول دايما،
2: وبتقوم من نومك بدري وتشيل قربة المية والناس كلها نايمة تصحيهم وتملى لهم ازيار المية،
1: خصوصا المرضى والعجايز اللي زي حالتنا، وبترفض تاخد اي اجر عن عملك الصالح ده، وبعدين بتروح تفتح دكانك.
3: انا حافل الدكان، هشتغل دباخ في مصنع دباخة الجلود. بس انت يا عم يوستس صليني، صلي ضعفي وخطيتي انت وخالتي ليا، صلولي من فضلكم، صلولي انا الخاطئ، سامحني يا رب، سامحني يا حبيبي يسوع، سامحني سامحني.
4: شفتوا يا حبايبي قد ايه الراجل ده كان قديس وبار، منفذ لكل وصايا الرب اللي قال: ان اعترضك عينك فاقلعها، خير لك ان تدخل ملكوت الله اعور من ان تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. نفذ حبيبنا القديس سمعان الخراز وصايا الرب، نفذها وهو مدرك تمام الإدراك لقول الحبيب الفادي: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. والخراز يا حبيبي، وده أحد ألقابه لأنه كان بيلقب بسمعان الدباغ وسمعان الخراز وسمعان الإسكافي، نفذ بإخلاص كامل وصايا الله. سمعان الخادم المتواضع رجل الفضائل كان بسيط وأكله بسيط، يدوب يسد جوعه، منكر ذاته، شديد التقرب من الله بالصلاة والتسبيحة والصوم والتناول من الأسرار المقدسة. وعشان كل ده كان رب المجد بيعده لصنع معجزة من أكبر المعجزات اللي صنعها الرب يسوع على يد أحد قديسيه. وبعد أن اختار الإله القدوس راعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو الأنبا إبراهام بن زرع السورياني، اللي خلال 4 سنوات تقريبا على اختياره بطرك جمعته المودة والمحبة بخليفة مصر المعز، والمسيحيين طول عمرهم بيحبوا مصر، أصلهم وحياتهم مصر، وزي ما قال قداسة البابا: إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هي وطن يحيا فينا. وطبعا اختيار الرب للأنبا إبراهام ما عجبش ابن كلس اللي عين وزير لجبيت الضرائب في وزارة المعز.
5: اسمع يا موسى، انت عارف طبعا اني شديد التعصب ليهوديتي، وكل اللي بعمله ده عشان في النهاية انتصر لشعب بني اسرائيل، شعب الله الموعود. انا صحيح اعتنقت الاسلام، لكن انت عارف يا موسى كل مصالح، وده مبدئي في الحياة، مصالح، عيش للمصالح، مصلحتي فوق كل المصالح، أعمل علشانها كل ما هو صالح لمصالحي أنا بس. ولا إيه رأيك؟
6: كلامك كله للصالح، يا يعقوب يا صالح يا راجل المصالح يا صالح.
5: ومش من مصلحتنا ولا من مصلحتي ولا لي في الصالح إلا شيء واحد، إن المعز لدين الله أصبح صديق للأنبا ابن زرعة بطرك النصارى، فلازم نفكر في مهموس يطلع من نفوخ ابن زرعة، وفي نفس الوقت نشعل النار الحقد والكراهية في قلب المعز ضد النصارى ونقلبه عليهم. مش ده برضو الصالح يا موسى؟
6: صميم الصالح يا ابن كلس يا صالح يا بتاع المصالح.
5: عشان كده انا عاوزك تنقب وتفحص وتمحص في كتب النصارى كلها وتطلع لي الشوكة اللي اغرزها في ظهر ابن زرعة، وخلي النصارى في مصر يضيعوا في شربة مية. مية ايه؟ يضيعوا في شربة سم، سم زعاف قاتل يمحي كل من قال أنا مسيحي.
6: عليها يا صديق الطيب يا صالح، بس امهلني كام شهر.
5: كام ايه؟ كام شهر؟ قول كام يوم؟ كام ساعة؟ أنا مش عاوز الأسبوع اللي احنا فيه ده ينتهي قبل ما تجيب لي الشوكة
6: ونغرزها في ظهرهم ونمحي اسمهم من تاريخ مصر، من القاهرة، قاهرة المعز.
5: أيوة
6: يا صالح.
3: شيريلي غسالتين يا أكيلة يا بنتي علشان أفرغ المية.
7: اتفضل اتفضل يا حبيب المسيح.
3: أنا حبيب المسيح، يا ريت تصليلي علشان يا أكيلة.
7: أنا أصلي لك؟ يا ريت يا ريت اوصل حتى الربع صلاحك وتقواك. ده انت بالتواضع والمحبه اللي مليين قلبك تخدم كل ابناء المسيح وكل شعب القاهره بيحبوك وبيحكوا عن زهدك وايمانك.
3: كده انت هتزعليني منك، ولو اني ما اقدرش ازعل. لما تحبي تتكلمي عني احكي عن عثرتي عن خطيتي. المهم والدك عم أندراوس صحي؟
8: أيوة يا حبيبي المسيح أنا صحيت. سلام، ربنا يعوضك عن تعب محبتك بالخير. مش قادر أقولك كفاياك خدمة لينا، أنت تعبت خالص، لأني عارف زي ما كل مريض وعاجز عارف إنك بتقدم خدمتك ثمرة جيدة يعرفك بيها كل مؤمن، لأن السيد المسيح قال كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة،
7: وقال برضو فإذا من ثمارهم تعرفونه. وانت يا عم سمعان كل ثمارك.
3: يا خطيئتي
8: استنى
3: يا سمعان.
8: استنى يا سمعان. الراجل أخد قربة المية وجري. ربنا يباركك يا سمعان، ما بيحبش حد يمدحه. ربنا يباركك.
5: السلام أبدأ بيه الكلام على كل الجالسين في حضرة رب الإنعام المعز لدين الله الخليفة الهمام.
9: انت هتقول شعر يا ابن كلس؟ ما تنساش ان الجالسين في مجلسي دلوقتي فيهم شعر يمكن ما يعجبهمش شعر.
5: يا مولانا الخليفة، أنا نقطة في محيط شعرك ومشاعرك وشاعريتك الجميلة. احنا كلنا يا مولانا بنتعلم من حكمتك وعلمك العزيز الغزير. انت بحر يا مولانا الخليفة، بحر فياض بيفيض ويفيض لحد
9: ما تغرقنا معاك. لغاية ما تغرقنا معاك في بحر مجاملاتك ومدهناتك. ارحمنا يا يعقوب يا ابن يوسف يا ابن كلس.
5: يعني قصدي مولانا الخليفة اني بنافق عظمتك؟ حاشا لله. انا بس بعبر عن احترامي وتبجيلي لعظمتك. حفظك الله.
9: طبعا يا يعقوب.
5: الله يخليك.
9: اقعدوا خلينا في المهم. بعت يا وزير جعفر الانبا برقام البطريرك علشان يحضر مجلسنا مع العلماء والادباء.
10: ارسلت له يا مولاي، وهو عارف كويس ان مجلس مولانا بيجمع رجال الدين من كل الطوائف للمناقشه وتبادل الاراء بلا غضب او خصام.
11: وده طبعكم يا مولاي، بتدي الفرصه للكل يتكلم ويعبر عن رايه بحريه كامله من غير ما تغضب، بل بالعكس صدرك يتسع لسماع الكل وبتحترم راي الكل حتى ولو كان مخالف لرايكم.
5: ايه معرفناش يا وزير جعفر، بطرك النصارى هيحضر مجلسنا ولا هيهرب زي عادته؟
10: اعتذر اعتذر لان عندهم صلاه عشيه. انت عارف يا مولاي الخليفه ان صوم الميلاد اللي بيصوموه قبل عيد ميلاد المسيح هيبدا بعد حوالي 10 ايام.
5: الحكايه مش حكايه صلوات والصوم يا مولاي، الحقيقه ان ابن زرع راجل مغرور متكبر متعالي، وكمان بيخاف يحضر مجالسنا لا يتزنق وما يعرفش يجاري علمنا ومعرفتنا.
9: يا يعقوب حرام عليك، بطل افترى. الراجل بقاله يجي 4 سنين مرسوم بطريرك على الكنيسة وما شفناش منه غير كل خير ومحبة. وزع كل أملاكه على الفقراء والمحتاجين علشان يعيش في حياة الزهد والتقشف وهو جالس على كرسي البطريرك.
5: بس عمره هو وكل النصارى ما حيوصلوا لدرجة علمنا وإيماننا بكتبنا المقدسة. وأنا بتحداه وتحدى كل أتباع المسيح إن ابن زرعة يجي مجلسنا ومعاه أي حد من رجالته، وأنا معايا صديقي موسى العزيز، ونتجادل في مجلسكم. يا ريت يثبتوا لمولانا الخليفة إن دينهم وكتبهم دين حق وكتب مقدسة، وإن ما قدموش الحجة والدليل على صدق دينهم مولانا الخليفة يحكم عليهم. أيوة، يتركوا الدين المسيحي لبطلانه أو يتركوا البلاد المصرية ويهاجروا لبلاد تانية، أو الإبادة بحد السيف.
9: والله فكرة. ده انت مصيبة وداهية يا ابن كلس.
5: أنا نقطة في محيط علمكم الواسع يا عظمتك.
9: يا جناب البابا الوقور الأنبا برقام ابن زرعة، أنا طلبت حضورك لمجلسنا ومعاك أحد الأساقفة لتتحاوروا مع ابن كلس، وأنا كل ثقة إن حتكون مناقشة مفيدة في جو تسود المحبة والحرية.
10: وأنا حضرت يا مولاي ومعايا الأنبا ساويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين.
5: عارفه، مش ده اللي بتقولوا عليه إنه بيكتب سير البطاركة وانه قال ايه عالم كبير؟ اهلا يا سيساويروس.
9: يا عقوب ابن كلس، انا ارفض انك تسخر بحد. اقعد واسمع وجادل وناقش بادب واحترام، فاهم؟
5: حاضر يا مولاي.
9: احترام يا ابن كلس.
5: حاضر.
9: اتفضل يا جناب البابا الوقور، ابدا مناظرتك ليعقوب ابن كلس وصديقه موسى، أو امنح رفيقك الأنبا ساويروس ابن المقفع الكلام.
10: اتفضل يا أنبا ساويروس، ربنا يباركك ويمنحك الحكمة الإلهية.
12: اسمح لي يا جناب الخليفة، مش من اللائق أني أتحدث مع يهودي في حضرة الخليفة.
13: إيه ده؟ دي إهانة. أنا أحتج يا مولاي، ساويروس بيتهمنا كشعب يهودي بالجهل.
12: ما تغضبش، أنا مستعد أقدم الدليل على جهلك.
9: ما تغضبش يا موسى، ولا أنت يا يعقوب، الحرية مكفولة لكل واحد يعبر عن عقيدته ويقدم رأيه ودليله. اقعدوا. اتفضل يا أبا ساويروس، قدم دليلك.
12: مش أنا اللي استنتجت جهلهم يا مولاي الخليفة، لكن نبي عظيم نال كرامة من الله هو الشاهد عليهم.
13: نبي عظيم؟ مين هو النبي ده؟
12: أشعياء النبي، اللي قال عنكم: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم.

0: ده كلام أشعياء النبي يا موسى. سكت ليه؟ ما تتكلم يا يعقوب يا ابن كلس، سكت ليه؟
1: أيوة يا مولانا الخليفة، ده كلام نبينا أشعياء.
2: آدي نبي عظيم من أنبيائكم أعلن إن الحيوانات بتفهم أحسن منكم.
1: قول الآية اللي قلت لك عليها يا يعقوب.
3: جي وقتها دلوقتي؟
1: جي وقتها.
4: اسمح لي يا مولاي، مولاي الخليفة، جه دوري في الكلام.
0: اتفضل يا يعقوب، هتقول ايه؟
4: ايوه هقول، في آية في انجيلهم، انجيل متى، اهي اسمح لي اقراها حضرتك. اهي، اسمع يا مولاي، اسمعوا يا حضرات الجالسين في هذا المجلس. المسيح بيقول لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم، صح؟
5: طبعا يا ابن كلمس.
1: احنا بقى عاوزينكم تثبتولنا ان ايمانكم صح. ودينكم وانجيلكم دين حق.
4: ايوه يا مولاي، يثبتولنا صحة كلام انجيلهم، وان ما قدروش وجب عليهم العقاب لبطلان دينهم.
0: وده يتم ازاي يا ابن كلمس؟
4: ايوه، وتتم ازاي يا مولاي؟ مولانا الخليفة، الجبل الجاسم على شرق المدينة الجديدة اللي مولانا المعز بناها، اللي هي مدينة القاهرة، لو كان كلام الإنجيل صحيح فتكون فرصة ذهبية نزحزح بيها الجبل عشان نوسع المدينة ونزيد عمرانها ويصبح موقعها أروع.
1: إذا كان النصارى بإيمانهم اللي قال عنه المسيح صحيح ينقلوا الجبل من مكانه.
4: أيوة، والمقدروش أدينهم وعقدتهم باطلة، إما يتركوها أو يرحلوا عن البلاد أو الإبادة، الإبادة بحد السيف.
0: كلام معقول. قلت إيه يا مبرقان؟ نفذوا كلام إنجيلكم أو هأصدر أمري بتنفيذ كل اللي قال عليه يعقوب ابن كلس. قلت ايه؟
5: اديني مهلة 3 ايام ورب الخير يصنع الخير ويحمي كنيسته.
6: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. أيوة يا حبيبي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس إصحاح 6، هو ذا الآن يوم خلاص. الشيطان ابن كلس وضع الكنيسة في امتحان صعب، وهو يجهل إن رب الكنيسة المنتصرة هو منقذها من كل الأخطار والصعوبات والضيقات اللي بتواجهها، معلنة انتصارها على كل أعدائها في كل زمان وفي كل مكان، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام. ورجع قداسة البابا الأنبا إبراهام بن زرعة، رجع لدار البطريركية اللي كانت وقتها موجودة بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة، رجع حزين مهموم مرتبك الفكر. لكن كل الهموم اللي ملت نفس الأنبا إبراهام ما أفقدتوش إيمانه برب الكنيسة المنتصرة. كان بيؤمن إن هناك طريق للخلاص سيصنعه الرب. يا سقفة الكنيسة الأحبار الأجلاء، يا كهنة وأراخنة ورهبان كنائس مصر، أنا حكيت لكم كل اللي حصل. يعقوب ابن يوسف ابن كلس أقنع الخليفة بتدابيره الجهنمية، عشان كده كل شعب المسيح عليه أنه يصوم ويصلي، يرفع قلبه للإله القدوس طول الثلاث أيام المهلة اللي طلبتهم من الخليفة، ليتراءف الله علينا بنعمه ويهيئ لنا طريق النجاة، وعمر أولاد المسيح المؤمنين ما يخاف. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا.

دعوت الرب في حزني فاستجاب لي، صرخت عند ضيقتي فسمعني، في بطن الهاوية وضعني الموت وأنت تخلصني. حبسني المتغلب بالشرور ومن يده تنقذني. يا رب يا رب بضعفي وخطيتي أتقدم أمام اسمك القدوس وأطلب إليك يا صالح خلاصي. مد إيدك عاون شعبك عشان يتخطى المهنة. يا رب بقلب الضعيف برفع صلاتي بصوت الواهن الضعيف. إن كان عدو الخير رد شعب الكنيسة الشر، فأنت قادر يا رب أن تنصر المؤمنين على أشرار الظلام. يا رب ساعد أبويا البطريرك الأب أبراهام أن يقود شعبك للنصرة والسلام. يا ملك السلام يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا نلجأ إليك يا الله يا مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي ندعوه. احيي انفسنا يا رب بروحك القدوس. قم أيها الرب الإله، وليتفرق جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. قم أيها الرب الإله، قم وليتفرق.

0: أنا ببرقام، أنا ببرقام.
1: مين؟ مين؟ المجد لله في العالي، مجدا وإكراما وسجودا للثالوث المقدس، أمنا البتول والدة الإله.
0: مالك؟
1: من أنت عارفة يا سيدة السمائيين والأرضيين؟
0: عارفة، مكيدة إبليس، لكن إيمانك وإيمان أبناء الكنيسة هيكون لهم النصرة. ما تخافش يا أم برقام، ما تخافش أيها الراعي الأمين. دموعك اللي سكبتها في كنيستي المعلقة مع الأصوام والصلوات اللي قدمتها أنت وشعبك مش هتتنسي. قوم دلوقتي واخرج من باب الدرب الحديدي اللي بيوصل للسوق، وعند خروجك منه هتلاقي قدامك إنسان بعين واحدة شايل قربة مية، وهو هيرشدك اللي هتعمله. سلام رب السلام يسوع المسيح يكون معك ومع شعبك يا أم برقام. سلام.
2: تعال يا حبيبي، تعال يا ابني، اقعد معايا هنا في صحن كنيسة العدل أم النور، أنا وإنت لوحدنا قدام مسبح الله المقدس بالكنيسة المعلقة.
3: بس أنا عبد خاطي يا خدسة البابا.
2: يا سمعان، أنا حكيت لك كل اللي قالته لي والدة الإله في الرؤية اللي حلمت بيها. أنت نفس الشخص في نفس المكان بنفس المواصفات اللي حددتها العناية الإلهية عن طريق سيدة السمائيين والأرضيين، قربة المية. وسامحني، العين الواحدة، أنت الاختيار الإلهي اللي حتم على أيديه المعجزة. أرجوك أرجوك للمرة الخامسة قول لي أنت مين وحكايتك إيه؟
3: أنا أخطر خطاه يا سيد، أخطر خطاه، لكن مدام أم النور هي اللي حكمت علي إني أدي الواجب العظيم ده، ده أنا حط نفسي تحت خدمتك يا سيد. أنت سيدنا بركة الكنيسة، إنما أنا إيه؟ ده أنا حتة إنسان ضعيف بشتغل في دماغة الجلود، هقوم كل يوم بدري قبل شغلي بملأ قربتي بالمية وأوزعها على كل الشيوخ والمرضى، أكلي أقل من القليل، وليلي كله بقضيه في الصلاة. خطيتي كبيرة، أنا سمعان الخراس، خطيتي كبيرة، لأن العين دي، العين اللي قدامك ده، العبد الخاطئ صاحبها في يوم من الأيام يا سيد.
1: المجد لاسم الله. شايف يا سمعان؟ شايف النور الإلهي؟ شايف النور اللي طالع من صورة العذراء مريم وطفلها الفادي يسوع المسيح؟ نور إلهي عظيم.
3: مجد لك يا ربي، المجد لاسمك يا خالقي ومخلصي، المجد لله في الأعالي، أسجد وانحني أمام اسمك القدوس.
0: أبشرك أيها البطريرك القديس، تقدر تروح وتقابل الخليفة ومعاك سمعان، وسمعان هيقولك ازاي هيتنقل الجبل بنعمة الله. آمين.
3: يا أبويا يا قدسة البابا، أرجوك تكتم حقيقة أمري طول أيام غربتي على الأرض، أرجوك يا سيدنا، أرجوك.
2: أوعدك يا قديس سمعان،
3: هتصعد الجبل يا أبونا المكرم، وهتاخد مع قداستك رجال الدين والشمامسة والأرخنة وكل شعب المسيح، والكل يشيل الأناجيل والصلبان ويشيلوا الشموع الطويلة والمباخر، تكون مليانة بالبخور، واطلب من الخليفة إنهم يطلعوا معاكم الجبل، وأنا الضعف حكون وراك، إحنا نقف على ناحية وهم يقفوا على الناحية التانية من الجبل، وبعد ما قدستك تقدم الأسرار المقدسة ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قدسة البابا للحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات، وفي كل مرة تقف فيها بعد السجود ترشم الجبل بعلامة الصليب وهتشوف مجد الله. المهم ترفع صوت قداستك والجميع من خلفك يرددوا 400 مرة كريالايسون كريالايسون كريالايسون كريالايسون.

0: شايف شايف خيبتهم يا موسى؟ عمالين النصارى يقولوا كده لا يسوق كده والجبل ولا تهز. انا فرحان فرحان جدا. شايف شايف الخليفه واقف فوق الوزراء بيغني ازاي؟ رقاب النصارى حطير النهارده.
1: هم سكتوا ليه؟ خلصوا كرياليسون والجبل ثابت زي ما هو.
2: ودلوقتي بعد ما صلينا كرياليسون 400 مرة هعمل ايه؟
3: ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قداسة البابا اللحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات.
2: أسجد أمام ربي.

0: وإله يسوع المسيح، وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد، آمين. أسجد أمام ربي وإله يسوع المسيح، وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد، آمين. أسجد أمام ربي وإله يسوع المسيح، وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد، آمين.
1: مش ممكن. دين النصارى انتصر وكسب، معجزة. الجبل بيتحرك، بينزل وبيطلع، ومع كل طلوع الجبل اللي فوق بتبان الشمس من تحت، بيتحرك. دي معجزة. عظيم هو الله تبارك في علاه. يا خلاص البابا، أثبتتم أن إيمانكم هو إيمان حقيقي. أرجوك يا خلاص البابا، كفاية تحريك الجبل لحسن حيقلب المدينة. كفاية أرجوك.
2: يا سمعان، هو سمعان فين؟ سمعان راح فين يا أبا الكهنة؟ القديس اللي كان واقف ورايا راح فين؟ القديس أبو عين واحدة
3: كان واقف ورا قداستك لحد ما ابتدى الجبل يتحرك وحصلت المعجزة، لقيناه اختفى ومحدش عارف اختفى ازاي وراح فين. المجد لاسمك القدوس يا رب، المجد لاسمك القدوس يا رب.
4: يا قداسة البابا، يا أنبا برقام، دلوقت لك أن تطلب ما تشاء، أنفذه لك في الحال.
5: ما طلبش غير أن الله يطيل في حياتك ويمنحك النصر على أعدائك.
4: لازم يا قداسة البابا، أنا مصر، أطلب ما تشاء.
5: أنا نفسي يا مولاي الخليفة أن أعيد بناء كنيسة القديس مرقوريوس أبو سيفين ببابليون، لأن بعض السوق هدموها واستعملوا الباقي منها مخزن قصب. وكمان نفسي أرمم جدران كنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة.
4: كل أوامرك مجابة، وحأمر أن تصرف كل نفقات اللازمة من خزانة الدولة.
5: أنا أخذ من جناب الخليفة مرسوم البناء والترميم، واللي حنبني له الكنيسة قادر أنه يساعدنا لحد ما نتممها، وهو غير محتاج لمال العالم.
4: لك كل ما تريد. ها، يا ترى في طلبات تانية؟
5: نفسي لايه؟ نفسي.
4: هو مين وانا جابهولك حالا؟
5: ها؟ تجيبهولي؟ يا ريت يا جناب الخليفة، يا ريت. وان ما لقيتهوش النهاردة كل شعب المسيح هيعرفه ويذكره ويتبارك باسمه. كل شعب المسيح النهاردة وبكرة وفي كل مكان هيذكروه بكل الخير ويطلبوا شفاعته.
6: طبعا كل شعب المسيح هيذكر القديس العظيم سمعان الخراز بكل الخير، لأنه وعلى يديه تمجد رب المجد وصنع أكبر معجزة على الأرض، وهي نقل جبل المقطم. دايما حنذكر القديس بكل الخير ونطلب شفاعته، وتمر السنوات العامرة بالإيمان والمعجزات إلى أن جاء يوم اكتشاف رفات القديس سمعان الخراز. ففي مطلع عام 1989 ميلادية رتبت العناية الإلهية أحد الخدام المهتمين بالبحث، والذي يهتم بالبحث عن رفات القديسين والشهداء المدفونين بمصر القديمة، أن يبحث عن مكان دفن القديس سمعان الخراز. وكان من أروع النتائج التي أرشدته إليها معونة الرب هي أن القديس العظيم في الإيمان سمعان الخراز مدفون في مدافن تسمى الحبش بمصر القديمة، وكان من أهم المراجع التي اعتمد عليها هذا الخادم في بحثه سنكسار يوم 19 أبيب نياحة الأنبا يؤنس العاشر البابا 85. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1085 للشهداء 12 يوليو 1369 للميلاد، تنيح البابا يؤنس العاشر ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز. وفي كتاب تاريخ البطاركة للأنبا يساب أن البابا يؤنس العاشر تنيح ودفن بمدافن الحبش بجوار قبر الخراز. وكذلك أيضا تنيح البابا غبريال سنة 1094 للشهداء 1378 للميلاد ودفن بالحبش بجوار الخراز كما ذكر السنكسار. فكانت النتيجة الهامة لهذا البحث أن القديس سمعان الخراز مدفون بمصر القديمة بمدافن الحبش بجوار اثنين من الأباء البطاركة القديسين، بركة صلواتهم تكون معنا آمين. ومدافن الحبش بمصر القديمة بجوار كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرج هي نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف رفات أكثر من 13 قديسا من بينهم أباء بطاركة وأنبوبة بها رأس طفل شهيد وجسد القديس سمعان الخراز. هذا وقد سلمت نسخة من هذا البحث إلى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، شمل تقريرا كاملا عن كيفية اكتشاف وتحديد شخصية صاحب هذا الجسد والملابسات والرؤى والظهورات التي صاحبت ذلك. وقد قام قداسته حافظه الرب بدراسة متأنية للبحث، ثم أعلن قداسته اعتماده واعتماد أن هذا الجسد هو للقديس سمعان الخراز ناقل جبل المقطم. وقد أعلن ذلك خلال اجتماع قدسته بالأباء كهنة القاهرة يوم الثلاثاء المبارك الموافق 7 يوليو عام 1992. ثم أمر قداسة البابا بتوزيع الجسد ليكون على 3 كنائس فقط، هي كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرك، كنيسة السيدة العذراء المعلقة، كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم. وعن معجزة نقل الجبل جسد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث كل هذه المعاني في قصيدته إلى الكنيسة، نقتطف منها بعض الأبيات: إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك، فاطمئني واستريحي، إنما المصلوب معك، اسألي عهد المعز فهو بالخبرة يعلم، اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطم، جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم، أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم. بركة صلوات هذا القديس العظيم سمعان الخراز تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث. ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
7: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلويا الليلويا خنا فراد من بيوت نمشير ينبي ابن ما اسوى بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه، ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما، الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات، وأرضنا تعطي ثمرها، العدل أمامه يسلك.

متكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

الصاد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم عدله يحيط بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر لأنك أنت رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة.

0: سوسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: حول العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
0: دوكس باتريك أيوك يا جيوب نظماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب.

0: أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي في
1: في السماوات
0: السماوات
1: يتقدس
0: يتقدس
1: اسمك،
0: اسمك،
1: ليأتي
0: يأتي
1: ملكوتك،
0: ملكوتك،
1: لتكن
0: لتكن
1: مشيئتك
0: مشيئتك
1: كما
0: كما
1: في
0: في
1: السماء
0: السماء
1: كذلك
0: كذلك
1: على
0: على
1: الأرض.
0: الأرض.
1: خبزنا
0: خبزنا
1: الذي
0: الذي
1: للغد
0: للغد
1: أعطنا
0: أعطنا
1: اليوم،
0: اليوم،
1: واغفر
0: واغفر
1: لنا
0: لنا
1: ذنوبنا
0: ذنوبنا
1: كما
0: كما
1: نغفر
0: نغفر
1: نحن
0: نحن
1: أيضا
0: أيضا
1: للمذنبين
0: للمذنبين
1: إلينا،
0: إلينا،
1: ولا
0: ولا
1: تدخلنا
0: تدخلنا
1: في
0: في
1: تجربة
0: تجربة
1: لكن
0: لكن
1: نجينا
0: نجينا
1: من
0: من
1: الشرير،
0: الشرير،
1: بالمسيح
0: بالمسيح
1: يسوع
0: يسوع
1: ربنا،
0: ربنا،
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: الملك
1: والقوة
0: والقوة
1: والمجد
0: والمجد
1: إلى
0: إلى
1: الأبد.
0: الأبد.
1: آمين.
0: آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. الأسبوع اللي فات كنا بدينا في الأصحاح الأولاني من سفر يشوع ابن سيراخ، والحقيقة شفنا الثالوث الممتاز في بين أو التناسق أو التناغم بين حكمة الله، مخافة الرب، والوصية الإلهية. وقلنا إن ما فيش عزل بين الحكمة الإلهية وبين المخافة الربانية وبين الوصية الإلهية. تكلمنا عن إن الحكمة من ربنا، سواء اللي بالطبيعة كل البشر ربنا مديهم عقل، أو بالخبرة مع الزمن دي عطية إلهية، في ناس استفيدوا من الخبرة في ناس ما استفيدوش، أو ما هو أهم من الاثنين أو يكمل الاثنين، العطية التي يقدمها الله بأن يقدم نفسه كلمة الله أو حكمة الله أو ابن الله الوحيد كعطية يقبلها المؤمن فيعيش بيها فيحمل الفكر الإلهي أو اللي بيسميه معلمنا بولس الرسول فكر المسيح. وبعدين اتكلمنا عن المخافة الربانية اللي شغلتها تبهج القلب كل أيام غربتنا، مش لغاية الموت، ولكن أيضا تتحدى الموت فيعيش الإنسان متهللا حتى بعد مماته. وقفنا عند نقطة مهمة وهي علاقة الحكمة بالمخافة الربانية. في هذا الأصحاح يقول أربع حاجات مهمين لطاف يمسوا كياننا وحياتنا. الآية 14 رأس الحكمة مخافة الرب، والآية 16 كمال الحكمة هي مخافة الرب، والآية 18 إكليل الحكمة مخافة الرب، والآية 20 أصل الحكمة مخافة الرب. هي آية وبنعدي آية والآية اللي بعدها، يعني 14 و16 و18 و20. رأس الحكمة، كمال الحكمة، إكليل الحكمة، أصل الحكمة مخافة الرب. الحقيقة في الأول بديت أفكر يا ترى أيهما، سؤال يعني مش حلو لكن طرأ في بالي، أيهما أعظم، رأس الحكمة أم مخافة الرب؟ يعني مين الأهم، حكمة الله أم مخافة الرب؟ إيه رأيكم؟ وكنت زمان لما أسمع في سفر الأمثال كلمة رأس الحكمة مخافة الرب كنت بفهمها بالمقلوب، إن يعني أعظم ما يصل الإنسان في مخافة الرب إن يتمتع بإيه؟ بالحكمة الإلهية. لكن أنا حاسس الآية العكس بتقول ده رأس الحكمة، يعني فوق كل حاجة في الحكمة يبقى إيه؟ مخافة الرب. الحقيقة ما فيش حاجة اسمها الرأس والجسد، دي نقطة بتمس الموضوع وبتمس حياتنا، وبالأخص معاملة الأزواج مع الزوجات أو الرؤساء مع المرؤوسين. شوف الآية الجميلة يقول إيه، يا ريت نخلي بالنا ليها. الآية 14 رأس الحكمة مخافة الرب تخلق أو تنشأ في الرحم مع المؤمنين. يعني أنا ما بفهمش في البيولوجي، لكن يا ترى لما بيتكون الجنين، الناس بتوع الطب طبعا يعرفوها، يا ترى الرأس بتبتدي ولا الجسم اللي

بيبتدي الأول ما أعرفش. أنا أعرف حاجة واحدة، إن لما بيتولد الطفل ما نقدرش نقول إيه تنزل راسه وبعدين على المهل ينزل الجسد، ينفع؟ ما أقدرش أقطع الراس من الجسد. المشكلة اللي بتحصل كتير في الكتاب المقدس لما يتكلم عن علاقة المسيح بالآب، يقول رأس المسيح الآب ورأس المرأة الرجل، فالرجالة يقطموا النص وياخدوا الحتة الأخيرة. رأس المرأة هو مين؟ وهي دائما ما يدخل في مشكلة الرجل يقول للكاهن ايه، قل لها ابونا ان رأس الست يبقى ايه الراجل. طب رأس المسيح هو الآب، هل الآب أعظم من المسيح؟ ودي تذكرني مرة أبونا لوقا في مشكلة، فواحدة ست راجل بيقول له قل لها يا أبونا أنه رأس المرأة هو الرجل، فهي قالت له طب قل له يا أبونا لو سمحت أن اللي بيحرك الرأس هو الجسد، فما فيش ما أقدرش أعزل بين الرأس وبين الجسد. ولذلك يقول إيه؟ يقول رأس الحكمة مخافة الرب تنشأ في الرحم للمؤمنين أو مع المؤمنين. يعني ما أقدرش أقول مثلا لمدة 6 أشهر يتكون رأس الجنين ولما يكمل نبتدي إيه الجسد يشتغل، لكن خلقة الإنسان حتى بتشتغل كلها مع بعض، والرأس مع الجسد بيشتغل مع بعض. ما أقدرش أعزل الحكمة الإلهية عن المخافة الربانية، ما أقدرش أقول له اديني الحكمة وبعدين أبقى إنسان تقي، أو اديني روح التقوى وبعدين اديني الحكمة. أنهي اللي يبتدي الأول؟ ما أعرفش. أنا أعرف حاجة واحدة، إن اللي يحمل المسيح حكمة الله فهو يحمل أيضاً مخافة الرب، زي ما مكتوب في سفر أشعياء عن المسيح يحل فيه روح الإيه؟ مخافة الرب. فهنا لما نتكلم عن رأس الحكمة ومخافة الرب، ما تشغلنيش يا ترى الرأس هي الحكمة ولا الرأس هي مخافة الرب، لكن يشغلني إن في كيان واحد لا ينفصل، ولو شلنا الحكمة من المخافة تفقد الحكمة طبيعتها وأيضا تفقد المخافة طبيعتها. إذن الإنسان التقي إنسان حكيم، والإنسان الحكيم ينبغي أيضا أن يكون تقي، فالاثنين يشتغلوا مع بعض لكي يحصل في تناغم بين الحكمة الإلهية وبين المخافة الربانية. فأول حاجة علمها لنا سفر يشوع بن سيراخ، لا تفصل بين العبادة والحكمة، أيهما أول أيهما الآخر مش ممكن. ما أقدرش أقول راسي تبتدي وبعدين يتخلق جسدي ورجلي آخر حاجة، عشان دي تحت خالص، لكله بيشتغل مع بعض. في الآية 16 يقول إيه؟ كمال الحكمة هي مخافة الرب. لما الإنسان يعني يبقى كل كامل في حكمته يبقى إنسان تقي، وإيه علامة هذه التقوى؟ يقول يكمل الآية يقول وتملأ الناس بثمارها. إيه يعني تملأ الناس بثمارها؟ يعني لما دخلت الست العذراء على أليصابات، إنسانة تحمل في داخلها حكمة الله أم مخافة الرب؟ تحمل المسيح، فتحمل الحكمة الإلهية وتحمل المخافة الربانية. ثمر هذه الحكمة وثمر هذه المخافة، مين اللي لقط الثمر؟ يقول إيه؟ يقول وتملأ الناس بثمارها، امتلأت أليصابات من الروح القدس، وامتلأ أيضا الجنين يوحنا بالفرح، وتحول البيت إلى سماء، وأصبح كل واحد يلتقي مع الست العذراء
يمتلئ من ثمر الحكمة الإلهية، ويمتلئ أيضا من ثمر المخافة الربانية. إنسان الله سواء كان طفل صغير أو ست أو راجل، كاهن أو من الشعب أو أسقف أو راهب أو متوحد، إنسان الله دينامو مستمر يشاع حكمة إلهية ويشاع مخافة ربانية. تقول لي طيب ما أنا بشوف بلاقي أب كويس وأم كويسة والعيال طالعين وحشين. القديسة مونيكا كان فيها حكمة، حكمة الرب، وكانت أيضا فيها مخافة الرب، وبقى أغسطينوس يناكف معها لعشرات السنين، لكن في الوقت المناسب الحكمة الممتزجة بالمخافة أثمرت في شخصية أغسطينوس وفي شخصية أبيه وفي شخصية جدته مامة باباه، وحتى في شخصيات الخدمين اللي كانوا بيخدموا هذا البيت والعاملين في هذا البيت. ولذلك الكنيسة مش بتحتاج إلى الكثرة بقدر ما تحتاج إلى الخميرة المقدسة اللي يبقى الإنسان فيها مملوء حكمة ومملوء مخافة. ودي تذكرني بعبارة سمعتها في ملبورن من شاب تقي يعيش مع زوجته، عمرهم ما اختلفوا مع بعض، فمرة قال لي عبارة لذيذة الحقيقة. قال لي بص بص يا ابونا، لو واحد منهم عاقل مش ممكن تحصل خناقة. يعني ما بتحصل خناقة مين الغلطان؟ الاثنين. لو واحد بس عاقل حتما المشكلة تتحل. لو واحد فيه حكمة الله ومخافة الرب حتما هتشاع على الطرف الثاني. ولذلك لما بتحصل مشكلة عائلية كل واحد فينا يقول دي خطيتي أنا ودي ضعفاتي أنا. لو في تقوى الرب، لو في حكمة الرب الداخلية، حتما في الوقت المناسب ربنا يشتغل. رأس الحكمة، كمال الحكمة، إكليل الحكمة، التاج بتاع الحكمة، مخافة الرب يظهر بها السلام والعافية. في بعض الترجمات يسميها الشفاء الكامل. يعني الواحد يبقى ما يقولش آي أبدا، لا دماغه وجعاه ولا رجليه تعباه ولا في حاجة بيئن منها. لما جمال أو تاج أو إكليل الحكمة أنه يبقى الإنسان بيسموه بتوع علم النفس ساوند، ساوند بيرسوناليتي، يعني الشخصية، حتى احنا ملهاش ترجمة عربي، لأن ساوند يعني صحي، ما ممكن نقول جو صحي لكن ما أقدرش أقول شخصية صحية، بنسميها شخصية متكاملة. فهنا لما نتكلم يكلمنا عن تاج أو إكليل الحكمة مخافة الرب، وإن ده يعلن من بالسلام الداخلي اللي يملأ القلب وشفاء النفس والجسد معا، الشفاء التام. فيبقى ثمر الحكمة العاملة بالمخافة أنها تهب الإنسان سلاما فائقا وتديله الصحة، ليس فقط على مستوى الجسد والنفس ولكن أيضا على مستوى الروح. آخر حاجة في ارتباطهم ببعض، يقول أصل الحكمة مخافة الرب وفروعها طول الأيام. أصل الحكمة، الجذر بتاع الحكمة هو إيه؟ جذر الحكمة مخافة الرب. واحد فيه خوف ربنا اللي ما حدش يعرفه غير ربنا، لأنه جوه في أعماق القلب في الداخل ومجزر. الجذر ده حتما هيبقى له فروع. الفروع دي إيه؟ طول الأيام كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، وأوراق وورقها لا ينتثر، ورقها لا ينتثر. ميزة حكمة ربنا والتقوى مع ربنا، الاثنين ممزوجين مع بعض، إنه الإنسان ما يشيلش همه بكرة. يعني أغلبنا أو في فترات ضعفنا كلنا
نقول يا ترى بكرة يحصل لنا إيه. الإنسان اللي فيه تقوى الرب واللي حكمة ربنا مغروسة في أعماقه بكرة في إيدين ربنا، وفروعها الشجرة بتطلع فروع والفرع بتاعها يدوم إلى الإيه؟ كل الأيام وإلى الأبد، كالشجرة المغروسة

جهازها العقل، لكن هي طبعا مسيطرة على كل كيان الإنسان. التقوى بحسب تفكيرنا البشري مركزها الإيه؟ القلب. الوصية مركزها العمل، يعني فكريا وعاطفيا وأيضا عمليا. هيقول لنا إيه بقى عن الوصية المرتبطة بالحكمة وبمخافة الرب. أول طبعا قال في الآية 26 إن رغبت في الحكمة، نفسك تبقى حكيم، فاحفظ الوصايا فيهبها الرب لك. يعني يقول لربنا تحت أمرك تدي نفذ، وانت بتنفذ هيبقشش عليك بالحكمة الإلهية. وكل ما تدخل للعمق في الوصية كل ما الحكمة الإلهية تتجلى فيك. ولذلك كل ما الإنسان بيسلم حياته في دين ربنا كل ما هو بيبقى يحمل حكمة ربنا. طب إيه من الجانب العملي في الوصية؟ عجيب، أول حاجة اتكلم عنها خطية، ما عايز أقول إن لم يكن كلنا فأغلبنا بنقع فيها من وقت لآخر، وهي إيه؟ الغضب الظالم لا يبرر، آية 22، لأن ثقل غضبه يسقطه. طب ما تقول الغضب وخلاص. قال لا، في غضب مقدس وفي غضب إيه؟ ظالم. الغضب المقدس ان انا اغضب على نفسي وبرضو في حدود، لو زودتها ممكن يضيعني، اقول انا اخطيت، ده الغضب المقدس. والغضب المقدس ان انا اكره الخطية لكن احب الخاطي. والغضب المقدس ان انا اكره الشيطان وكل اعماله، بكره الخطية اللي انا بغلط فيها، بكره الخطية بوجه عام، بكره إبليس كمصدر للخطايا. ده الغضب الإيه؟ ده الغضب المقدس. الغضب الظالم أو الغضب الباطل اللي هو على الكبيرة والصغيرة الواحد يتضايق، ودي ربنا ينقذنا كلنا منه. الواحد بعد ما بيتضايق يقعد مع نفسه يقول طب أنا استفدت إيه؟ ضيعت وقتي وضيعت طاقتي وضيعت سلامي. وجربها، اغضب مرة وقف صلي، شوف تعرف تصلي ولا متعرفش. ولذلك بأول حاجة بيطلبها مننا ان نشيل عننا الغضب الظالم لأنه لا يبرر، ما قدرش أقف قدام ربنا. إن لم تغفروا لا يغفر لكم، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. تغضب على أخيك وأنا أغضب عليك. بعد الغضب تكلم عن طول الأناة، الجانب العكسي. الطويل الأناة بصبر، الطويل الأناة يصبر إلى الوقت الملائم ثم يعاوده السرور. إيه يعني الطويل الأناة يصبر إلى الوقت الملائم؟ يعني أحياناً ابنك يغلط فتطول بالك عليه، لكن لو طولت بالك بلا حدود تقع في الوقع مين فيه؟ علي الكاهن. لم يمسك على علي الكاهن خطية خاصة به إلا خطية إهماله في تربية أولاده. على رأي القديس أوغسطينوس يقول عبارة جميلة، الله بنفسه يهتم أن الآباء والأمهات يهتمون بتربية أولادهم. الموضوع يخص ربنا، ولذلك يهم لينا أن احنا نبقى إيه؟ أن الواحد لما بيبقى طويل الأناة وصية إلهية، مش من أجل الأبوة والأمومة بس، ولكن من أجل عمل الله اللي فيه. فيقول الطويل الأناة يصبر إلى الوقت الملائم في حدود معينة. بعد الحد ده من حقك تتصرف بحزم. ولذلك مع طول الأناة لابد أن يكون أيضا هناك حزم.
زي السيد المسيح

لما أخذ موقف أو مواقف كثيرة بعد طول أناة طويل مع الكتبة والفريسيين. لما الواحد بيشوف الغلط أحيانا بيبقى صعب إنه بفرحان. لما يجي واحد يقول فلان وإنسان تقي كويس وقع في غلطة وحشة قوي، بيبقى حتى صعب بعدها يطلع مبسوط، هي ضعف بشري، لكن ما قدرش أنزع. ففي طول الأناة أحيانا يفقد الإنسان شيء من السرور الداخلي. فلان ده يقع مش زعلان منه، زعلان عليه، أو مستخسر إن الكنيسة يحصل فيها ده. فهنا طويل الأناة يصبر إلى الوقت الملائم، ولما يجي الوقت ويأخذ الموقف الحازم يعود إليه السرور، يعني وحتى هو حازم لا يفقد سلامه الداخلي، يعاوده السرور. إيه الوقت الملائم؟ في الآية 24 يقول حتة جميلة كده، قاعد النهاردة فكر فيها، الحقيقة لطيفة. يقول إيه؟ إلى الوقت الملائم يكتم كلامه، وشفاه الكثيرين تخبر بحكمته. أنا عايز ياريت الآية دي، يمكن ما بلقاهاش في أي حتة في الكتاب المقدس غيرها، بس رائعة وتحتاج لتفكير جدي وإعادة نظر في حياتنا. يقول إلى الوقت الملائم يكتم كلامه، وشفاه الكثيرين تخبر بحكمته. يعني أنا محتاج كإنسان مؤمن أن يبقى لي وقت أكتم كلامي، اللي بنسميه بالأخص الآباء الرهبان في زي ماري إسحاق السورياني يسميه السكون أو الصمت. وماري إسحاق يقول في ثلاث أنواع من الصمت: إنسان صامت صمت شرير، وإنسان صامت صمت باطل، وإنسان صامت صمت مقدس. كم صنف؟ ثلاثة: صمت شرير، صمت باطل، صمت إيه؟ صمت مقدس. هنا بيكلمنا عن الصمت الثالث المقدس، هنشوفوا إيه هو الصمت المقدس. الصمت الشرير يعني واحد يعمل اللي يعمله وانت ما بتتكلمش، لكن قلبك بإيه؟ بيغلي جواك حتى ولو ابتسمت. ده أحيانا الابتسامة تفقع اللي قدام الشخص أكتر من لو ضربته ألم. يعني أقول لك لو اداني ألم أحسن من الابتسامة السخيفة اللي ابتسمها لما أنا غلطت في حقه. فأحيانا الصمت حتى مع الابتسامة يكون صمتا شريرا وابتسامة شريرة، لأنها طلعة من قلب شرير، مش حامل حب لكن حامل كراهية. الصمت الشرير يغلي يغلي يغلي، وفي يوم من الأيام ينفجر، يطلع إيه؟ يطلع شرور ما تقدرش تعمل كنترول عليها. الصمت الباطل، الصمت اللي هو لا يجيب ولا يودي، لكن تضيع وقت. لسه كنت بتكلم مع أحد الآباء النهاردة، بقول له احنا احيانا في بعض المشاكل الكنسية يمكن ما بنغلطش ولا بقنا ولا بتصرفاتنا، لكن بنضيع وقتنا. عامل زي الصمت الباطل، يجي واحد كده في الاعترافات ويحكي حدوتة بصراحة، تضيع وقت للمعترف وتضيع وقت لإيه؟ لقبل الاعتراف. ده اسمه الصمت الباطل، وعشان كده مطلوب الحكمة حتى في الاعتراف. يجي الكاهن عند حد ويقول لغاية هنا ستوب، ندخل في موضوع تاني، وإلا يتحول الاعتراف إلى شوية حواديت. أبونا ما بيغلطش، يمكن بيطول باله يسمع، لكن ولا اللي قدامه بيستفيد. يقول لك رحت وكان يوم الأربع والساعة الفلانية وكنت لابس مش عارف إيه،
أنا يهمني لابس إيه ورحت يوم إيه وقابلت مين، موضوع لا يشغلني لف بالطول ولا بالعرض ولا عندي وقت ليه. تقديس الوقت مهم، ده الصمت الباطل، إنك قاعد وبيتكلم لا عارف تصلي ولا حتى جوه سرك، لألا يقول إنك أنت في وادي آخر مش مهتم بيه ولا عارف توقفه. أما الصمت المقدس فهو الإنسان الذي يعطي للمسيح الساكن فيه أن يتكلم في داخله. فالصمت المقدس اللي قال عنه ماري إسحاق السورياني، سكت فمك لكي يتكلم قلبك، وسكت قلبك لكي يتكلم إيه؟ المسيح الساكن فيه. فالصمت المقدس هو الصمت اللي فيه يبقى الواحد قاعد والمسيح يعمل في قلبه وفي فكره وفي عواطفه وطاير في السماء وفرحان وسعيد. ويقول بعدها ايه ثمر هذا الصمت؟ وشفاه الكثيرين تخبر بحكمته. انا ما اتكلمتش، لكن اقول ايه؟ اقول فلان ده ما بيتكلمش، بس لما شفته شفت السماء. الست العذراء لما دخلت وقفت صامتة في الأول، ولكن مين اللي سمع الصوت اللي جواها؟ اللي سمع الصوت اللي فوق جواها يوحنا اللي بطن أمه سمع كلمة الله الساكن في أحشاء الست العذراء، فتكلم بلغة الفرح وإيه؟ وصار يركض مبتهجا، ركض مبتهجا. وسمعت اليصابات صوت ابنها اللي ركض مبتهجا. موقف صمت، صمت مقدس المسيح في احشاء الست العذراء. يوحنا الجنين يسجد متهللا، اليصابات تشعر بهذه السجده الفائقه الغريبه اللي لم تحدث في تاريخ البشريه كلها، وتحول الجو إلى جو سماء مفرح. آية جميلة رائعة. إلى الوقت الملائم يكتم كلامه، وشفاه الكثيرين تخبر بحكمته. أقدر أقول إلى الوقت الملائم كتمت الست العذراء كلامها لأنه كان جواها، وشفاه الكثيرين إن كان زكريا أو أليصابات أو يوحنا المعمدان أخبروا بحكمة هذه الأم العجيبة. عشان كده في الآخر قالت إيه؟ منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. بتطوبك ليه؟ لأن كتمت إلى حين سكن في أعماقي وتجسد في داخلي كلمة الله المتكلم باللغة إلهية فائقة، وأعلن في الوقت المناسب. يا رب ادينا كلنا نحن نكتم في أعماقنا إلى الوقت المناسب كلامنا، ولكي يتكلم الكثيرون بالحكمة التي تهبها لنا. يبقى اتكلم عن الغضب، اتكلم عن طول الأناة، اتكلم عن الصمت، اتكلم أيضا عن المعرفة. في كنوز الحكمة أمثال المعرفة، والتقوى رجسة عند الخاطئ. معرفة الإلهية. أحياناً نتخيل الإنسان الروحي إنسان جاهل أو إنسان أهب، بنفهم البساطة بالغلط. طب الله بسيط وكلمة الله بسيط، وقال إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون إيه؟ منيرا، يبقى منور. فهنا بيكلمنا عن المعرفة، ان الانسان الروحي دائم التجديد في المعرفة. الآية 28 شوف الوصية الجميلة، لا تعصي مخافة الرب حتى ولو في الامور الصغيرة. ما تقولش فوت ما يهمش، يعني جت على دي، ما ربنا رب قلوب. لا تعصي مخافة الرب ولا تتقدم إليه بقلب مزدوج. قلب مزدوج يعني أنا بحبك يا رب
لكن سامحني في الحتة دي، فوت لي الحتة دي. ده القلب الايه المزدوج، العكس الايه القلب البسيط

0: إن كانت عينك عين النفس هي القلب، كانت عينك بسيطة يعني ما فيهاش الإزدواجية، لكن فيها الإيه؟ فيها البساطة، الطريق الواضح أنا رايح على فين، ما فيش لا بلف يمين ولا بلف شمال. ولذلك بعد ما اتكلم عن القلب المزدوج آخر حاجة يقول إيه؟ حاجتين: لا تكن مرائيا لا ترتفع لألا تسقط، آية 29: لا تكن مرائيا في وجوه الناس وكن محترسا لما عند أو عندما أو لما تتكلم به. لما تكلم كلمة خلي كل كلمة لها وزنها، ولا تكن مرائيا، خليك ستريت، إنسان بسيط اللي جواك براك مهما تكن التمن. نفسنا نعلم أولادنا أنهم ما يخافوش مننا عشان يتعلموا أنهم يبقوا بسطة ويبقوا ستريت في حياته. لا ترتفع لألا تسقط فتجلب على نفسك الهوان ويكشف الرب خفاياك ويصرعك في وسط الجماعة، لأنك بالحق لم تتوجه إلى مخافة الرب، ولأن قلبك مملوء مكر. دي آخر وصية في الأصحاح الأولاني، إنه الرجوع إلى الاتضاع عشان ربنا يعمل يدينا مخافة الرب، بدلاً من الكبرياء أو التشامخ اللي يفقدنا مخافة الرب. ربنا يدينا كلنا أحبانا من أجل محبته أنه يعطينا روح الحكمة مع روح مخافة الرب، يعطينا الالتصاق بالوصية الإلهية والدخول إلى أعماقها، لكي نقبل المسيح كلمة الله عاملا في قلوبنا وفي عواطفنا وفي أحاسيسنا وفي كلماتنا وأيضا في تصرفاتنا مع الكل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. إن شاء الله المرة الجاية بنعمة المسيح الأصحاح الثاني من سفر يشوع ابن سيراخ.
1: يا لكلمات داود التي تقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحم مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

سفر التثنية. سفر التثنية الأصحاح الأول. هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية في العربة قبالة سوف بين فاران وتوفل ولابان وحضيروت وذي ذهب، 11 يوما من حوريب على طريق جبل سعير إلى قادش برنيع. ففي السنة 40 في الشهر 11 في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم، بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون وعوج ملك باشان الساكن في عشتروثة في إذرعي. في عبر الأردن في أرض مؤاب ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا: الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم قعود في هذا الجبل، تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظر، قد جعلت أمامكم الأرض، ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم. وكلمتكم في ذلك الوقت قائلا: لا أقدر وحدي أن أحملكم، الرب إلهكم قد كثركم، وهوذا أنتم اليوم كنجوم السماء في الكثرة، الرب إله آبائكم يزيد عليكم مثلكم 1000 مرة ويبارككم كما كلمكم. كيف أحمل وحدي ثقلكم وحملكم وخصومتكم؟ هاتوا من أصباطكم رجالا حكماء وعقلاء ومعروفين فأجعلهم رؤوسكم. فأجبتموني وقلتم: حسن الأمر الذي تكلمت به أن يعمل. فأخذت رؤوس أصباطكم رجالا حكماء ومعروفين وجعلتهم رؤوسا عليكم، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء 10 وعرفاء لأصباطكم. وأمرت قضاتكم في ذلك الوقت قائلا: اسمعوا بين إخوتكم واقضوا بالحق بين الإنسان وأخيه ونزيله، لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء، للصغير كالكبير تسمعون، لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لله، والأمر الذي يعصر عليكم تقدمونه إلي لأسمعه. وأمرتكم في ذلك الوقت بكل الأمور التي تعملونها. ثم ارتحلنا من حوريب وسلكنا كل ذلك القفر العظيم المخوف الذي رأيتم في طريق جبل الأموريين كما أمرنا الرب إلى هنا، وجئنا إلى قادش برنيع. فقلت لكم: قد جئتم إلى جبل الأموريين الذي أعطانا الرب إلى هنا. انظر، قد جعل الرب إلهك الأرض أمامك، اصعد تملك كما كلمك الرب إله آبائك، لا تخف ولا ترتعب. فتقدمتم إلي جميعكم وقلتم: دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الأرض ويردوا إلينا خبرا عن الطريق التي نصعد فيها والمدن التي نأتي إليها. فحسن الكلام لدي، فأخذت منكم 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط. فانصرفوا وصعدوا إلى الجبل وأتوا إلى وادي أشكول وتجسسوه، وأخذوا في أيديهم من أثمار الأرض ونزلوا به إلينا وردوا لنا خبرا وقالوا: جيدة هي الأرض التي أعطانا الرب إلى هنا.
لكنكم لم تشاءوا أن تصعدوا وعصيتم قول الرب إلهكم وتمرمرتم.

قعدتم في خيامكم وقلتم الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض مصر ليدفعنا إلى أيدي الأموريين لكي يهلكنا. إلى أين نحن صاعدون؟ قد أذاب إخوتنا قلوبنا قائلين: شعب أعظم وأطول منا، مدن عظيمة محصنة إلى السماء، وأيضا قد رأينا بني عناق هناك. فقلت لكم: لا ترهبوا ولا تخافوا منهم، الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم حسب كل ما فعل معكم في مصر أمام أعينكم وفي البرية، حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان. ولكن في هذا الأمر لستم واثقين بالرب إلهكم السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزولكم في نار ليلا ليريكم الطريق التي تسيرون فيها وفي سحاب النهار. وسمع الرب صوت كلامكم فسخط وأقسم قائلا: لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم، ما عدا كالب ابن يفنة هو يراها، وله أعطي الأرض التي وطئها ولبنيه لأنه قد اتبع الرب تماما. وعلي أيضا غضب الرب بسببكم قائلا: وأنت أيضا لا تدخل إلى هناك، يشوع بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك، شدده لأنه هو يقسمها لإسرائيل. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة، وبنوكم الذين لم يعرفوا اليوم الخير والشر، فهم يدخلون إلى هناك ولهم أعطيها وهم يملكونها. وأما أنتم فتحولوا وارتحلوا إلى البرية على طريق بحر سوف. فأجبتم وقلتم لي: قد أخطأنا إلى الرب، نحن نصعد ونحارب حسب كل ما أمرنا الرب إلى هنا. وتنطقتم كل واحد بعدة حربه واستخففتم الصعود إلى الجبل. فقال الرب لي: قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا، لأني لست في وسطكم لئلا تنكسروا أمام أعدائكم. فكلمتكم ولم تسمعوا، بل عصيتم قول الرب وطغيتم وصعدتم إلى الجبل. فخرج الأموريون الساكنون في ذلك الجبل للقائكم وطردوكم كما يفعل النحل، وكسروكم في سعير إلى حرمة. فرجعتم وبكيتم أمام الرب، ولم يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى إليكم. وقعدتم في قادش أياما كثيرة كالأيام التي قعدتم فيها. الأصحاح الثاني: ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر سوف كما كلمني الرب، ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة. ثم كلمني الرب قائلا: كفاكم دوران بهذا الجبل، تحولوا نحو الشمال، وأوصي الشعب قائلا: أنتم مرون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير فيخافون منكم، فاحترزوا جدا، لا تهجموا عليهم، لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم، لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا. طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا، وماء أيضا تبتاعون منهم بالفضة لتشربوا، لأن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يدك، عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم. الآن 40 سنة للرب إلهك معك،
لم ينقص عنك شيء. فعبرنا عن اخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير على طريق العربة على ايلة وعلى عصيون جابر، ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب. فقال للرب: لا تعادي مؤاب ولا تثر عليهم حربا، لاني لا اعطيك من ارضهم ميراثا، لاني لبني لوط قد اعطيت عار ميراثا. الاميون سكنوا فيها قبلا، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، هم ايضا يحسبون رفائيين كالعناقيين، لكن المؤابيين يدعونهم اميين. وفي سعير سكن قبلا الحوريون، فطردهم بنو عيسو وابادوهم من قدامهم، وسكنوا مكانهم كما فعل اسرائيل بارض ميراثهم التي اعطاهم الرب. الان قوموا وعبروا وادي زارت. فعبرنا وادي زارت، والايام التي سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي زارت كانت 38 سنة، حتى فني كل الجيل رجال الحرب في وسط المحلة كما اقسم الرب لهم، ويد الرب ايضا كانت عليهم لابادتهم من وسط المحلة حتى فنوا. فعندما فني جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب، كلمني الرب قائلا: انت مار اليوم بتخمي مؤاب بعار، فمتى قربت الى تجاهي بني عمون لا تعادهم ولا تهجم عليهم، لاني لا اعطيك من ارض بني عمون ميراثا، لاني لبني لوط قد اعطيتها ميراثا، هي ايضا تحسب ارض رفائيين، سكن الرفائيون فيها قبلا، لكن العمونيين يدعونهم زمزميين، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، ابادهم الرب من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم، كما فعل لبني عيسو الساكنين في سعير الذين اتلف الحوريين من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم الى هذا اليوم. والعويون الساكنون في القرى الى غزة ابادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم. قوموا ارتحلوا وعبروا وادي ارنون، انظر قد دفعت الى يدك سيحون ملك حشمون الاموري وارضه، ابتدئ تملك واثر عليه حربا. في هذا اليوم ابتدئ اجعل خشيتك وخوفك امام وجوه الشعوب تحت كل السماء، الذين يسمعون خبرك يرتعدون ويجزعون امامك. فارسلت رسلا من برية قديموت الى سيحون ملك حشبون بكلام سلام قائلا: امر في ارضك، اسلك الطريق الطريق، لا اميل يمينا ولا شمالا، طعاما بالفضة تبيعني لاكل، وماء بالفضة تعطيني لاشرب، امر برجلي فقط، كما فعل بي بنو عيسو الساكنون في سعير والمؤابيون الساكنون في عار، الى ان اعبر الاردن الى الارض التي اعطانا الرب الى هنا. لكن لم يشأ سيحون ملك حشبون ان يدعنا نمر به، لان الرب الهك قسى روحه وقوى قلبه لكي يدفعه الى يدك كما في هذا اليوم. وقال الرب لي: انظر قد ابتدأت ادفع امامك سيحون وارضه، ابتدئ تملك حتى تمتلك ارضه. فخرج سيحون للقائنا هو وجميع قومه للحرب الى ياهس، فدفعه الرب الى هنا امامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه، واخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، لم نبق شاردا، لكن البهائم نهبناها لأنفسنا
وغنيمة المدن التي أخذنا من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في الوادي إلى جلعاد، لم تكن قرية قد امتنعت علينا. الجميع دفعه الرب إلى هنا أمامنا، ولكن أرض بني عمونا لم نقربها. كل ناحية وادي يبوق ومدن

سحر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس، فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا اخي نبران امي بيوت نمي بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكم.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك هل أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

متى تأتي إلي؟ متى تشفق وتحنو علي؟ ألست أنا ابنك جبلة يديك؟ متى تأتي إلي؟

أسراني يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظه المسيح والكرازه للقمص تدرس يعقوب والقيد في اجتماع الشباب 10/7/2003.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل فيليبي بركاته علينا امين، الاصحاح الاولاني ابتداء من الآية 12. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب وثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يقول بي أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي، إني لا أخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين، كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن للحياة هي المسيح والموت هو ربح، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. ما ظنش أن في موضوع كان يشغل ذهن معلمنا بولس الرسول أكثر من الكرازة. مش بس معلمنا بولس الرسول، ولكن أيضا كان اتجاه موجود في الكنيسة كلها، وكانت الكرازة مش عمل التلميذ أو الرسول أو فيما بعد الأسقف أو الكاهن أو الشماس فحسب، ولكنها كانت الكرازة في صلب الحياة الإيمانية. أقدر أشبه الكرازة بتشبيه بسيط في العهد القديم. تخيل معايا ولد أو بنت في سن 10 سنين عضته حية، مسكت حية فيه وعضته فانتفخ جسمه وبدأ درجة الحرارة ارتفع وأصبح في حالة هستيريا، فقالوا له بص خلي عينيك بس على الحية النحاسية. رفع عينيه كده للحية النحاسية لقى كل حاجة راحت وبي إنسان عادي ولم يبقى إلا آثار العضة. هل ممكن نتوقع من هذا الصبي الصغير أن يروح بيته؟ طبعا ما فيش بيوت كان وقتها خيام، يروح الخيمة بتاعته ويقول أنا عايز أكل وعايز أنام وانبسط، ولا نتوقع إيه بعد ما كان في حالة موت وأصبح في حياة جديدة؟ حتما هيلف على كثير من أصحابه وجيرانه، وكل ما يقابل واحد في السكة يقول له شفت، يقول له إيه، يقول له شفت إيدي آدي العضة بتاعت الحية، يقول له عملت إيه، يقول له بس بص كده للحية النحاسية اللي حطتها موسى النبي، في ثواني كل الجسم اللي كان مليان حرارة ومليان سم وكنت على وشك الموت راح الموت مني وكأني ولدت من جديد. الإنسان اللي داء الموت وعاش في الموت ثم داء الحياة وعاش في الحياة لا يستطيع زي ما قال أرميا النبي. أرميا النبي والنار جوايا لا أستطيع أن أسكت، يعني من كثر الهجوم اللي عليه من الملك، من رجال الدولة، من رئيس الكهنة، من اللاويين، من الشعب، من اللي حواليه جيرانه، كل المجتمع اللي عايش فيه هيج ضده. وبعدين قال في نفسه طب وعلى ايه ما نسكت وخلاص كل رافضني؟ وبعدين يقول جوه نار في داخلي لا استطيع ان انا اسكت. عدم القدرة على الشهادة للمسيح علامة ان انا ما قدرتش اختبر الحياة الجديدة بعد الموت. طول ما انا انسان جوه في المقبرة اشهد اقول ايه، لكن لما اقوم من المقبرة واعيش في الحياة الجديدة لا استطيع ان اصمت. زي ما سمعنا واحنا بنتعلم الزكسولوجية بتاعت الرسل، كانوا في حالة صمت ولكن الى اقصى المسكونة بلغت اقوالهم. ازاي لا يصيح حتى المسيح؟ لا يصيح ولا يسمع احد صوته، والعالم كله النهارده لينا 2000 سنة لا يستطيع احد ان ينكر عمل المسيح ولا كلمات المسيح. اذن الكرازة ليست من عمل فئة معينة، ولكن الكرازة هي من عمل كل انسان، داء المر وبعدين داء العزوبة، واحتمل الآلام وشاف الراحة في المسيح يسوع، ودخل لغاية جوه القبر وسمع الصوت لعازر هلم خارجا لا يستطيع إلا أن يشهد للمسيح. ربما تقول لي طيب قول الكلام ده لخدام مدارس الأحد أو للخادمات أو للشمامسة أو للكهنة. أقول لك بالعكس، أنا أذكر شاب كان معانا في اسكندرية هنا، وكان في اعترافاته يبكي بمرارة لم أرها في حياتي من إنسان يبكي في التوبة مثل هذا الإنسان. وكنت أنا شخصيا أقف كده قدام ربنا أقول ربي عمري ما شفت واحد بيحارب بالشهوات بهذه الصورة، مع أنه إنسان طيب وما بيقراش جرايد وحش. كانش طبعا وقتها في لا ما كانش في كمبيوترز ولا الحاجات دي كلها، ولا لي اعداد في تلفزيون ولا لي اصدقاء وحشين، ومع هذا كانت افكار الشر تهاجمه بعنف شديد. وكنت استغرب ليه ربنا سايبه كل هذه السنين، ال4 سنين بتوع الكليه اللي كان عايشهم هنا، الى ان التقيت معاه بعد يمكن 10-15 سنة وبعدين في الصعيد. فبقول له ايه اخبارك؟ قال لي ياه. بقول له ايه؟ قال لي اجمل ايامي لما كنت في اسكندرية. قلت له ازاي؟ قال لي متذكر الحرب الشديدة اللي كانت بتهاجم افكاري

وكنت ببكي بدموع واصرخ قدام ربنا. قلت له اه. قال لي ما كنتش اعرف انها الخيري لكن عرفتها هنا. قلت له ازاي؟ قال لي انت عارف الصعيد بلاد صغيره والكاهن بيبقى زي العمده بتاع البلد والناس تبقى خايفه تتكلم الاسرار بتاعتها. تقول له يقول لك ابونا يقول عليا ايه؟ خاصه ان الكاهن يبقى عارف كل العائلات وكل الولاد والبنات، ما عندوش مانع لو ولد قال له بيمر عليه فكر شرير يدي له قلمين، يعني العمده بتاع البلد او اب كل المدينه او القريه. قال لي لما بقعد مع الولاد دول واقول لهم ان انا كنت بأحارب، طبعا اتجوز وخلفوا بيه زي الفل، وقال لي الحرب راحت، يقول لهم ده انا كنت اوحش منكم، ده انا كنت ببكي بدموع، ده انا كان فيا فساد في الفكر رهيب. قال لي لا تتخيل عدد الناس من الشبان اللي رجعوا للمسيح وداقوا عزوبة الطهارة والعفة بسبب خبراتي القديمة في الحرب الروحية ضد الأفكار الشريرة. إذن حتى في أشد لحظات الخطية الله يستطيع أن يستخدمك لخلاص الكثيرين. هقول لك مثل بسيط، مين بلغ من الطهارة في العهد القديم إن ربنا يقول له إن قلبه مثل قلب الله زي داود، يقول قلب ابن يسى مثل قلبي، وبعدين يسقط في إيه؟ ده مش أفكار، ده يسقط في الزنا وينجب ابن من الزنا ويقتل الأب يعني أو الزوج ويسقط في سلسلة خطيرة من الأخطاء. والكتاب المقدس يصمم على أن يكتب كل هذه الأمور. ومرة سألت هذا السؤال، ليه الكتاب المقدس سجل هذه الفضائح بتاع داود النبي؟ قلت له لا تتخيل عدد الناس، عدد الأكاليل اللي حياخدها داود النبي من الألوف ألوف من الناس عبر الأجيال الزناه الذين تابوا من أجل هذه القصة. كل ما واحد يسقط في الخطية يقول لك ها ده داود ربنا قبل توبته مش هيقبل توبتي أنا، ده داود زنى مش هيشيل عني الزنا بتاعي، ده داود قتل مش هيشيل عندي فساد الفساد بتاعي. وأصبح داود مثلا رائعا للكرازة حتى في لحظات ضعفي. ربنا حلو، ربنا عجيب، يستخدمني في ابتسامتي ويستخدمني في تعبي ويستخدمني في أخطائي ويستخدمني في طهارتي ويستخدمني في صلواتي ويستخدم كل حاجة فيا ممكن يحولها الخير، لأنه صانع إيه؟ صانع خيرات. لما جه السيد المسيح أيضا واختار التلاميذ قال لهم بكل صراحة تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. احنا يا رب انت مش عارف احنا عاملين ايه في وجودك؟ قال لهم ما تخافوش، متى حل الروح القدس، متى خستم الروح قوة الروح، اول ما تتمتعوا بالقوة من الأعالي قوة الروح القدس تستطيعون أن تشهدوا لي في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض. وربنا ممكن يشتغل بالحاجات الحلوة بتاعتنا ويشتغل بالضعف أيضا بتاعنا، بس الواحد يعرف يقول لربنا زي ما قال شاول الطرطوسي، قال له ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ ده أنا ربي عملت عمايل ما عملهاش حد، ياما نهب وياما عنفت وياما جرجرت نساء وأطفال مع رجال إلى السجون، وياما أخذت يعني سلطان أروح من بلد لبلد عشان أجرجر الناس وأفسد الإيمان، ووضعت في قلبي أن أمحو اسم يسوع من على الأرض. ومع هذا قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ خلاص قبلت توبتك؟ لما تنفعش على كده
هخليك انسان قديس ولطيف ورقيق. قال له برضو ما ينفعش لغايه هنا. لما حنانيا وقف قال له يا رب انا هروح لشاول الترسوسي، ده انا سمعت عنه كتير، ده الحاجات اللي عملها ما تتحكيش. قال له ما تخافش حنانيا، انا ساريه انه ايه. شوف الاصحاح التاسع من سفر الاعمال يقول ايه. يقول ربنا لحنانيا بيقول له له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، وحط الأمم قبل بني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. ما يكفيش أنه يتوب ولا أنه يرجع ولا أنه يبقى إنسان رقيق ولطيف وهادي، لكن ده أنا اخترت إناء مختارا يكرز ويبشر ويشهد لي بين الأمم وأيضا بين الشعوب وبني إسرائيل، ويشتهي أن يتألم من أجل اسمي. إيه ده؟ إيه الجبروت ده؟ ده شغل ربنا. ما تقوليش صغير في السن، ما تقوليش لسه طالب، ما تقوليش معرفتي قليلة، ما تقوليش أنا إنسان فزان، ما تقوليش أنا لخبطت كتير، أنا ضايقت، أنا أعثرت ناس كتير في الكنيسة، أعثرت ناس برة. الله يستطيع أن يقيم من شاول الترسوسي بولس الجبار الذي يصطاد الألوف لكي يدخل بهم إلى حضن الله. صدقوني بستخسر إن احنا خسارة في عمركم. أنا بقول بالنسبة لنفسي يا ريت عجلة الزمن ترجع زمان وأرجع شاب وما ضيعش ثانية من ثواني عمري للشهادة للسيد المسيح. بحزن على الأيام والشهور والسنين اللي ضاعت من عمري في أمور كثيرة خارج الشهادة للمسيح. والشهادة للمسيح مش مجرد كلام، ولا مجرد ان انا اقف مع واحد واقول له يا اخ انت لازم تؤمن بالمسيح، ولكن الشهادة للمسيح بطرق كثيرة. الابتسامة اللطيفة والصلوة اللي في المخدع والانسحاق امام الله والمطنيات من اجل خلاص النفوس البشرية وتنهدات القلب من اجل كل نفس مجروحة، من اجل كل انسان حزين، من أجل كل إنسان متألم، من أجل كل إنسان مظلوم. تبقى أنت ممثل المسيح. في آية جميلة متعلقة في ذهني مش بتروح، قريتها قريب للترجمة السبعينية في سفر أشعياء النبي. ربنا يقول إيه؟ راحتي في إراحة المتعبين. راحتي في إراحة المتعبين، في الترجمة السبعينية. إيه يعني راحتي في إراحة المتعبين؟ تحب تفرح قلبي، فرح قلوب الناس. تحب تريح قلبي، ريح قلوب الناس. اللي أنت بتعمله قد فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. ذهبي الفم يقول إيه؟ يقول لو قدمت كل ما تملكه وزعت كله على الفقراء وصرت كأنك لا تملك شيئا، لا يساوي انك ترد نفس واحدة الى المسيح التي مات المسيح من اجلها. ياه، ده انا خايف اقول العكس. كم من نفوس اعثرناها داخل الكنيسة او خارج الكنيسة. برضو ما تخافش، الله يستطيع أن يعوض كل السنين التي أكلها الجراد. ونبتدي من جديد. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول لو أنت مارر على شاطئ البحر وبتعرف تعوم
ولقيت واحد بيغ

واقفين نضيع وقت في كلام والناس مولعة فيها النار. أذكر أحد الأحباء، هو حاليا تنيح، سمعت عنه قصة ربما فيها شيء من الإثارة شوية. لكن لقي كاهن بأزأز لب، طب فيها إيه يعني؟ فبص كده وقال لأبونا: يا أبونا، أنت لاقي وقت تضيعه في أزأزة اللب والناس بتهلك وبتتحرق بنار جهنم؟ أنت لاقي وقت تضيعه في أزأزة اللب والناس بتتحرق وبتهلك في نار جهنم؟ صحيح أنا القصة دي لا تفارقني، بنضيع وقتنا في الكلام والهزار والضحك والغيره والناس بتهلك وإحنا لا نبالي. ما تقوليش الكنيسة مليانة، ما تقوليش العدد بيزيد، ما تقوليش الكنيسة بخير، ما تقوليش في أنشطة كتيرة. على رأي ذهبي الفم، إن وجد إنسان واحد في المدينة لم يعرف المسيح بعد لن يستريح قلبي. لو وجد إنسان واحد بس في المدينة ما عرفش ربنا لن يستريح قلبي. ده أحبائي الشهداء قاعدين مترقبين يصرخون ليلا ونهارا من أجل خلاص العالم، عشان يكمل العبيد رفقاءهم، يكملون جهادهم ويطلع الكل يتمتع بالإكليل الأبدي في يوم الرب العظيم. عايزين نكون شهود كارزين للمسيح. الكرازة تحتاج تقولي طب أبتدي إزاي؟ أقول لك ابتدي من المخدع، من أورشليم. قل له: ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ صدقني لو صرخت من كل قلبك، مهما كانت خطاياك، مهما كانت ضعفاتك، مهما كانت سقطاتك، الله يشتغل بيك بكل الطرق. أنا أعرف شخص حاليا كاهن في الخارج، كان زميل لينا في مدارس الأحد، وهذا الخادم كان من أنجح الخدام لشباب ثانوي، كان في كنيسة العذراء حرم بيه. فحكى لي القصة دي، كان في شاب يعني تعبه بشكل كبير، كل ما يزوره ما يرضاش يقابله، ونقابله يبقى مكشر فيه ويبقى بارد في علاقته معاه، ويقول له تعالى الكنيسة يقول له حاضر، وهو ما عندوش نية يجي الكنيسة، يبتدي يفتح الإنجيل يتكلم معاه مش عايز يسمع له، يقف يصلي يبقى واقف كده يشيل رجله ويحط رجل. وقال لي: غلبت فيه، مش عارف أوصل لحل، وديته حب وكنت أزوره في كل المناسبات وأدي له اهتمام، عينة غريبة. وفي يوم من الأيام اتنقل مش عارف يا السويس يا بورسعيد في المنطقة دي، فبعت له جواب عبارة عن 5-6 أسطر، وفي الآخر قال له: الرب معك، ومضى. يقول لي: وصلني جواب عجيب منه، قال له: كل اللي انت تعبته معايا ما يسويش الكلمتين اللي انت كتبتهم لي: الرب معك. قريتهم حسيت ان دي احلى طلبة ممكن تطلبها لي، ان انا المبتعد عن الله، ان ربنا معايا وساكن في داخلي. وانا بسبب هاتين الكلمتين رحت قدمت توبة في مخدعي واعترفت وتناولت، وانا حوايدك اعيش مقدس ربنا، ولا يحزن قلبك عليا لان ضايقتك كتير ونكفت معك كتير وكنت بارد في معاملاتي معك كتير، لكن اشكر الله انك بعت لي هذا الجواب اللي غير كل حياتي. ايه ده؟ ايه يعني كلمتين الرب معك؟ لا مش كلمتين، دي دموع وتهنهدات قلب وصرخات وزيارات، وربنا ركن ركن ركن ركن، وفي الوقت المناسب اشرق بنوره من خلال كلمتين غيروا حياته.

يا أحبائي، كثيرون وصلوا لربنا بالكرازة بالابتسامة، كرازة بالابتسامة. وأشهر شخصية في الابتسامة القديس أبولو، رئيس دير أنصنة ليملوي في القرن أظن أواخر الرابع وأوائل الخامس. اصطاد يقال أكثر من 500 راهب كانوا وثنيين قبلوا الإيمان وترهبوا من أجل إيه؟ من أجل الابتسامة اللطيفة بتاعته. وكان لا يسمح مطلقا لأي راهب يكسر جوه الدير. طبعا لو جينا النهاردة الكنيسة هيطردنا كلنا بره، كلنا بنكسر على إيه؟ هو كان مبدأه كده، ولكن الكنيسة أيقونة السماء. إزاي نشهد للمسيح مفرح القلوب وإحنا مش فرحانين؟ فالقديس أبولو كان كارزا من الدرجة الأولى، ليس بالكلام ولا بالوعظ ولكن بالابتسامة الدائمة. ياما آباء وأمهات ضيعوا العيال بالتكشير المستمر. إيه ذنب العيل يطلع يلاقي باباه مكشر ومامته كده يعني قلبه وشها ويعيش في جو كئيب، وبعدين نقول له تعالى الكنيسة يعمل إيه في الكنيسة؟ أنا خايف يجي الكنيسة يلاقي أبونا مكسر ويلاقي شمامته مكسرين ويلاقي خدام مكسرين، وبعدين يقول لك طب الفرق إيه بين العالم وبين الكنيسة؟ ويبقى الفرق إيه بين السماء والأرض؟ إذا كان الكنيسة الناس مكسرة فيها، أمال السماء هتبقى شكلها إيه؟ مش الكنيسة أيقونة السماء؟ إذن لنكرز بالابتسامة، ولنكرز أيضا بالكلمة الطيبة. أجمل قصة في الكلمة الطيبة قصة كرازة القديس مقريس الكبير لكاهن وثني. كان طالع القديس مقريوس ببساطته خلص تقطيع الحلف اللي في البرية، هو واحد من الرهبان وراجعين. طبعا القديس مقريوس راجل كبير في السن ماشي على قده والتاني بيجري. فطلع الأولاني هو ماشي لقي أحد الكهنة الوثنيين ولقيه كله همة، فقال له إلى أين أنت ذاهب يا ابن الشيطان؟ قال أنا ابن الشيطان. طيب، نزل فيه ضرب لغاية ما خلاه بين حي وميت، وبعدين سابه مش فتقابل مع القديس مقريوس، فبصله كده قال له السلام يا رجل النشاط والهمة. ما يقول النشاط والهمة؟ قال له أنت تعرفني؟ قال له لا، بس شايف عليك فيك نشاط وفيك همة فأعجبت بالنشاط بتاعك والهمة بتاعتك. قال له زميلك الراهب اللي سبقك الشاب قال علي إن أنا ابن الشيطان وأنا علمته وديته درس، هتروح بعد شوية تلاقيه مرمي على الأرض بين حي وبين ميت، ولكن من أجل الكلمة الحلوة اللي أنت قلتها أنا أحب أسمع أنت إيه اللي خلاك تقول الكلام ده. فبدأ يكلمه عن المسيح رب المجد محب البشرية كلها، فقبل الإيمان وطلع هو والقديس مقريوس. أخذوا الراجل شالوه وودوه لغاية الدير يعالجوه، وصار هذا الكاهن الوثني مش بس مسيحيا ولكن أيضا ترهب، صار راهبا. إيه ده؟ كرازة إيه دي؟ كرازة حب، كرازة التشجيع المستمر. عشان كده بزعل من الناس اللي يدخلوا مع الآخرين في مجادلات منفرة سواء مع الطوائف الأخرى أو مع غير المسيحيين. مين قال المسيح بتاعنا ندخل فيه؟ ده بولس الرسول يقول أما المناقشات الغبية فإيه؟ فاجتنبها. أقول الكلمة الحلوة وأقول الحق لكن من غير ما جرح في اللي قدامي. وروني إمتى وقف السيد المسيح مسك واحد قال له يا زاني يا قاتل يا حرامي مع اللص اليمين قال له إيه؟
قال له اليوم تكون معايا في الفردوس. ما قالوش بص انا رايح السماء والسماء نظيفة ما فيهاش قذارة، شيل القذارة اللي جواك والقلب المنتن والقتل اللي انت عملته والسرقة والنهب وبعدين اقبلك. ابدا. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ولما تقابل مع المرأة الخاطئة قال لأنها أحبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثيرة. ومرة تاني مع امرأة دانية أخرى قال لها اذهبي ولا تخطي أيضا، أما دانك أحد ولا أنا أدينك. بس سوي تغلطي تاني. إيه ده؟ إيه الرقة في التعامل مع الخطاه بهذه الصورة الجميلة؟ ربنا أحبائي بيعلمنا كيف نكرز، كيف نشهد للمسيح من خلال الابتسامة اللطيفة، من خلال الكلمة الرقيقة اللي نتعامل فيها مع الناس. على رأي القديس ماري إسحاق السرياني يقول هل تدافع عن الحق بالغضب؟ هل تصلح الحق بالخطية؟ تثور وتغضب وبعدين تقول أصلي بدافع عن الحق. الحق مرتبط بالحب وليس مرتبط بالغضب ولا الكراهية ولا النزاعات الباطلة. الكرازة أيضا بصلاة المخدع. يونان إنسان مقدس لربنا، لي أخطاء، لي أخطاء، رغم أن القديس جيروم بيبرر الخطأ بتاعه وبيقول يونان الراجل ما كانش قادر يفيق أن يبقى ممثل المسيح اللي فاتح بابه للأمم، ويتحقق هذا برفض اليهود للإيمان. فصعبان عليه إزاي اليهود يبقى يرفض الإيمان، يرفض الإيمان، وإزاي هو يكرز بين الأمم أهل نينوى. يونان لم ينطق بكلمة في السفينة إلا كلمات قليلة، يعني على قد السؤال أنت مين، أنا عبراني جاي من فين، هربان من وش ربنا، بتعمل إيه، قال لهم دي خطيتي ارموني في اليم، ده كل اللي قاله. ويقول الكتاب عن النوتية وخافوا الرب خوفا عظيما وقدموا ذبيحة للرب. ايه ده؟ ايه ده؟ ده يونان جوه الحوت، اي يونان جوه السفينة، يونان جوه السفينة حتى في أخطائه ربنا اشتغل في قلوب النوتية. وحتى بيني وبينكم في نينوى رغم أخطائه ومع هذا الله اشتغل به برضو في مدينة نينوى. يوسف إنسان بلا كتاب مقدس، بلا كاهن، بلا أسرة، إنسان في مذلة العبيد، إنسان فاقد الحرية، مكان ما تحطه يقدس المكان، كما تحط حط بيت فوتيفار يبارك الرب بيت فوتيفار من أجل يوسف البار. تحطه جوه السجن يلاقي رئيس السجانين راحة وسلاما ويسلمه كل شؤون السجن مع أنه كان مسجون. تحطه في القصر يعطيه الرب نعمة أمام فرعون ويصير الرجل الثاني بعد فرعون. إيه ده؟ إنسان فيه بركة ربنا، مكان ما بيتحط يبارك المكان. عايز أقولك يا حبيبي الفكر الشرير اللي بيعدي علينا بالليل ربما تقول أنا مش بأذي حد ولا بأمارس خطية بالفعل، ده مجرد فكر بيعدي علي. طب ما ده بيشيل غنى نعمة ربنا عنك. لما بيبقى قلبك نقي كلمة من بقك بتحرك السماء كلها. لما بيبقى الإنسان قلبه نقي يسمع الكلمة اللي قالها ربنا إيه لموت

موسى النبي وهو لسه بيصرخ جوه قلبه، يقول له قد سمعت ايه صراخك. لان لسه هقول لك على الموضوع، قال لا وصلني، وصل من جوه من القلب بتاعك. نقاوة قلبك وطهارة حياتك دي احبائي العمود الفقري لبنيان الكثيرين، لان الله يعمل من خلال النفس الطاهرة النقية. ربنا بيشتغل من خلال النفس الطاهرة النقية. لما نبص كده، بص لنفسك وراجع حساباتك في الأيام اللي انت مقدس فيها، حتى المشاكل اللي فوق إمكانياتك لا اتحلت، والأيام اللي اتلخبط فيها، حتى المشاكل اللي مش متوقعها تحل بالإنسان. طب وليه؟ ما أتقدس وأتطهر من أجل العالم كله. أنا هقول لربنا من أجلهم، مش هقول أنا أقدس ذاتي، ما أقدرش، المسيح اللي يقولها، لكن من أجلهم قدسني لكي يكونوا هم أيضا مقدسين زي ما أنا أيضا أكون مقدس فيك. فالكرازة أيضا تتم من خلال الصلوات والنقاوة القلب والطهارة والعفة الصادقة، الله يتحرك للعمل. الكرازة أيضا باغتنام كل فرصة للشهادة للمسيح. كسفش من ينكرني أمام الناس أنكره أنا أمام أبي الذي في السماوات، ومن يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام ملائكة السماء. لما حد يسألك أنت مسيحي؟ أيوة مسيحي ونص. أتؤمن أن يسوع هو كلمة الله؟ أؤمن أنه كلمة الله، ابن الله الوحيد، الله الكلمة، المساوي للآب في الجوهر. وخليك مستعد لمجاوبة كل الذين يسألونك عن الرجاء. صدقوني ناس كتير من غير المؤمنين في أمريكا يقولوا لي يا ابونا ما مرت علينا سنين ما حدش كلمنا عن المسيح الحلو، ما حدش كلمنا عن المسيح الحلو. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ان احنا نستخدم كل شيء للكرازة. هقول لكم اخر حاجة للخدمة للكرازة والشهادة. تعرفوا ازاي روسيا قبلت الايمان المسيحي؟ اقول لكم حصل ايه. كان فلاديمير رئيس روسيا سمع عن ديانات كثيرة وبدأ يسأل هنا وهناك ومش عارف يوصل لنتيجة، واخيرا اختار مجموعة من الاحباء الحكماء المشيرين وقال لهم لفوا لي على العالم وقولوا لي اجمل ديانة ممكن شفتوها. فقعدوا يلفوا من حتة لحتة لغاية ما وصلوا إلى كنيسة القديسة الصوفية اللي هي سانت صوفيا اللي كانت في تركيا في القسطنطينية، اللي هي حاليا طبعا تحولت لجامع. فيقولوا أخذنا كورنر كده في الكنيسة وبدأ القداس الإلهي، وكتبوا بعد ما خلص القداس لفلاديمير هذا التعبير: دخلنا الكنيسة وحضرنا العبادة وكنا في السماء ولم نكن على الأرض. كنا في السماء ولم نكن على الأرض. وتغيرت روسيا كلها بسبب شعب يعبد الله بروح الحق. وعندنا أمثلة لا حصر لها في الكنيسة، ناس قبلوا الإيمان وناس داءوا السماء وناس تابوا من خلال العبادة.

أنا هقول لكم قصة حصلت هنا في الكنيسة في القرن اللي ورا خالص ده. في يوم من الأيام رجل أمريكي جه مع الأستاذ الله يرحمه حافظ لبيب، وكان مدي معاد مع قنصل أمريكا. طبعا كانت القنصلية هنا مفتوحة، الكلام ده يمكن في الثمانينات أو حاجة زي كده أو السبعينات يمكن، لكن اللي أتذكره بالضبط كان الميعاد حوالي الساعة 10 الصبح. فحضر القداس الأولاني والراجل ما يعرفش عربي، وبعدين عم حافظ بس كده للساعة وشاور له الميعاد خلاص بعد الوعظة الساعة 9:30 عشان يرجع للقنصلية. فالأمريكي شاور له بصباعه وما كلمهوش. عدى الميعاد فبشاور له على الساعة فشاور له لا. وبعد ما خلص قال له انت ناسي ميعاد القنصل؟ قال له قنصل مين؟ ده انا كنت في السماء. قنصل مين؟ انا كنت في السماء. ايه ده؟ مش بحكي لكم عن قصة خارج، انا بحكي لكم عن قصة موجودة هنا حصلت في نفس الكنيسة دي. وفي الثمانينات ايضا، لا في السبعينات، ايام انا كنت بره، يبقى في الثمانينات بره لما كنت ممنوع من الدخول في الكنيسه، لما كنت في كنيسه العذراء كليوباترا، وكانت طبعا لسه ما بتفيهاش الشياكه الحاليه، كنيسه متكسره والاوض ما تلاقيش مكان تقعد فيه. فجه راجل اسقف من انجلترا ومعاه راهب ومعاه شماس مكرس، وأظن كان معهم رجل من أراقنة الشعب من لندن، وحضروا القداس. وبعد القداس قالوا لي أبونا ممكن نقعد مع بعض قوي. فدخلنا الأوضة، طبعا شكلها مكسر وحالتها صعبة، فبقول له ما يهمش يعني ظروف الكنيسة لسه ما تبنتش وغيره. قال لي بص يا أبونا، أنت رحت لندن؟ قلت له طبعا. قال لي شفت الكاتدرائيات الضخمة اللي في لندن؟ قلت له شفتها. قال لي أجمل كنيسة في العالم كله. كنيسة إيه؟ مين يعرف؟ قال لي أجمل كنيسة في العالم كله كنيسة بتاعتكم، كنيسة العذراء اللي زي الجراج دي. قلت له ليه؟ قال لي بص، قال لي بالنص كده you have changed the garage into a heaven، حولت الجراج لسماء. وقال لي عبارة تانية، قال لي هي باسمها ايه؟ قلت له سانت ميري and سانت سيريل the great. قال لي لا، انا ليا طلب. قلت له ايه؟ قال لي ممكن تسموها the church of the transfiguration، كنيسة التجلي. قلت له ليه؟ قال لي بصراحة انا حضرت القداس ما شفتش في الكنيسة غير المسيح متجلي في وسط هذا الشعب. وبدأ يسألني ايه سر قوة الكنيسة في مصر؟ ايه رأيكم في الكرازة بالشهادة؟ كنيسة مكسرة وطبعا الحر والعرق والمنظر الصعب. يقول لي الكنيسة دي اجمل كنيسة شفتها في عمري كله. يا ربي هل ممكن نرجع كده كشعب وكشمامسة وكهنة، نرجع كده الكنيسة لتبقى جميلة بهذا الجمال الحلو؟ صدقوني كل إنسان يقف يتعبد من قلبه بصرخات قلبه الداخلية وبالقلب المفتوح للسماء يشهد ويكرز بالمسيح من غير ما يحس. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن يدينا فرصة أيضا لممارسة حياة الكرازة بكل وسيلة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نينا نللويا نللويا خنفران من بيوت نمبشيرين بابن وما ثواب نوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب

شماليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا على المخصب.

لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيوف.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم.

0: أنا الخاطي ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: دوكسا باتريكا ايوكي اجيوك نغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: عبادنا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك.

0: الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
2: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. موضوعنا اليوم عن قول القديس بولس الرسول: لكني أفعل شيئا واحدا، وهو إني أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرب. في فيليب 3 الصح الثالث، هذا يقوله القديس بولس الذي صعد إلى السماء الثالثة وسمع أشياء لا ينطق بها، والذي تعب في الخدمة أكثر من جميع الرسل، والذي كتب 14 رسالة في الكتاب المقدس، والذي كابد ضيقات كثيرة جدا من أجل خدمته، ومع كل ذلك المجد بيقول أنسى ما هو وراء، أنسى كل الأمجاد دي وأمتد إلى قدام. بولس الرسول اللي قال كانت له استعلانات كثيرة، ربنا بيعلم له أشياء كثيرة، وقال لألا أرتفع من فرط الاستعلانات أعطيت شوكة في الجسد، واللي قال أنا أتكلم بألسنة أكثر من جميعهم، واللي كانت ليه مواهب عديدة حتى أنهم كانوا بياخدوا مناديل من على جسده ويضعوها على الناس فتخرج الشياطين وتشفي الأمراض. بيقول أنسى كل ده وأمتد إلى قدام. فإيه هو القدام ده؟ ما هو هذا القدام؟ يقول لنا في غلاطي 5:16 اسلكوا بالروح، وغلاطي 5:22 و23 بيتكلمنا عن ثمار الروح. ثم بعد ذلك يقول امتلئوا بالروح، مش بس السلوك بالروح وثمار الروح، انما امتلئوا بالروح في افسس 5:18، الى ان قال وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا الى كل ملء الله في افسس 3:18.

19 لكي تمتلئوا لكل ملء الله دي انا اتحير فيه ما بين التفسير يقول ايه والتأمل يقول ايه، لكن هذا هو الملء اللي بيطلبه مننا بولس الرسول. على اي حالات هذا الملء الذي يطلبه تنطوي تحته حياة القداسة والنقاوة والكمال. عشان الواحد يمتد الى قدام، يمتد الى قدام يعني يعيش في حياة القداسة، القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب، زي ما ورد في عبرانيين 12-14 القداسة اللي قال فيها الرب كونوا قديسين لاني انا قدوس. واللي قال عنها الرسول هذه هي إرادة الله قداستكم، تسالونيك الأولى 4-3 وفي كورنثوس 2-7 يقول مكملين القداسة في خوف الله. إذن علشان الواحد يمتد إلى قدام لابد أن يمتد في حياة القداسة وينمو في حياة القداسة أيضا، لأن حياة القداسة دي درجات درجات درجات. المؤمنين العاديين كانوا بيسموهم في الكتاب قديسين، سلموا على كل قديس المسيح يسوع، وفي قديسين لهم درجات عالية وقديسين لهم درجات أعلى من كده. فيمتد الإنسان إلى قدام في حياة القداسة وفي النقاوة أيضا، لأن الكتاب بيقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. فإذا كنت لست نقيا في قلبك يبقى سوف لا تعاين الله، سوف لا تراه. إذن لابد أن تمتد إلى قدام في حياة النقاوة، والنقاوة دي أنواع وأشكال ودرجات، منها نقاوة الفكر، نقاوة القلب، نقاوة الحواس، أنواع من النقاوة، إلى أن يصل الإنسان إلى حياة الكمال. كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل، في متى 5:48. وتمتد إلى قدام في حياة الكمال إلى أن تستعيد الصورة الإلهية التي خلقت بها وأكثر منها أيضا، لأن الصورة الإلهية في العهد الجديد أقوى بكثير من الصورة الإلهية التي كانت لآدم وحواء. يبقى الطريق طويل، ومفروض أنك أنت تمتد إلى قدام إلى غير حدود. يعني الى غير حدود؟ في مرة كنت بتكلم على حياة الكمال هذه وان ليس لها حدود، قلت زي واحد بيطارد الافق. يعني يطارد الافق؟ يعني يبص يلاقي الافق، الافق يعني حيثما يبدو ان السماء بتنطبق على الارض، يبص يلاقي في اخر الشارع ده، يروح عند اخر الشارع يلاقي الافق عند الجبل، يروح عند الجبل يلاقي الافق عند النهر، وطول ما هو ماشي مش باين. هذه حياتك.

الكمال اللي يمتد فيها الإنسان إلى غير حدود. المطلوب منك إنك تمتد إلى قدام. تقول لي أمتد القدام إزاي بس؟ أقول لك شوف، تبدأ أولا بالمخاف، لأن الكتاب بيقول بدء الحكمة مخافة الله، والمخافة توصلك إلى التوبة، والتوبة توصلك إلى تنفيذ الوصايا. ومع ذلك يقول الرب متى فعلتم كل البر فقولوا إننا عبيد بطلون في لوقا 17:10. تبقى الحكاية إيه بقى؟ الحكاية إنك أنت تنمو في حياتك الروحية. ومسألة النمو تكلم عنها السيد المسيح وتكلم عنها الآباء الرسل. يعني مش المطلوب فيك إنك تتوب وإنما أن تنمو في التوبة، ومش المطلوب فيك إنك أنت تصل إلى البر وإنما أن تنمو في البر، ومش المفروض فيك إنك تصل إلى الكمال النسبي وإنما أن تنمو في هذا الكمال. السيد المسيح قال تأملوا زنادق الحق كيف تنمو، وأعطانا مثلا كثيرا عن الأشجار وكيف تنمو كما ورد في مرقس 4. والمزمور بيقول الصديق كالنخلة يزهو كالأرض في لبنان ينمو. أرض ينمو ينمو ينمو يصير إلى درجات من العلو. وفي الأمثال التي أعطانا السيد إياها ذكر لنا حبة الخردل وكيف إنها أصغر البخول، ولكنها متى زرعت تظل تنمو وتنمو حتى تصبح شجرة ضخمة تتآوى إليها طيور السماء. هذا مثل في الحياة الروحية، مش الحياة الروحية انك تقول انا تبت وبقيت كويس. ويعني تبت وبقيت كويس؟ هل انت بتنمو يوم بعد يوم؟ زي الشجر مثلا، كل ما نمر نلاقي الشجرة بتعلو بتعلو بتعلو. عندنا اشجار في الدير علوها اكتر من 20 متر وجايز اكتر، كانت صغيرة لما زرعناها شافلة كده، قعدت تنمو تنمو تنمو تنمو طولا وعرضا وارتفاعا وعمقا بدور في الارض. ضرب لنا الرب ايضا مثل الخميرة اللي هي تنمو حتى تخمر العجين كله.

ومعلمنا بطرس الرسول بيقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ربنا بيديك نعمة تقودك في حياتك الروحية، لكن لابد ان تنمو في النعمة. يعني ايه تنمو في النعمة؟ يعني توسع قلبك علشان تقبل كمية اكبر من مقدارا اكبر من النعمة، تتحد مع النعمة في العمل وتنمو في اتحاد، تكون شريك مع الروح القدس، شركاء الروح القدس، وتنمو في هذه الشركة. وبعدين بولس الرسول يقول في أفسس 4:5: بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء. ويقول في كولوسي 1:10: مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. يعني نامين في معرفة الله؟ يعني كل شوية تبتدي تعرف عن ربنا أكثر، تعرف عنه أكثر بالعقل، وتعرف عنه أكثر بالخبرة، وتعرف عنه أكثر بالكشف الإلهي. تنمو في معرفة الله إلى أي حد؟ يقول في يوحنا 17:3: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوه أنت الإله الحقيقي وحدك. يعني يظل الإنسان حتى في الأبدية ينمو في معرفة الله إلى أي حد؟ إلى الأبدية. بل قيل عن الطفل يسوع إنه كان يتقدم في الحكمة أو ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. تقول لي وإزاي أنمو في النعمة؟ ربنا يدميك، بس أنت ما تكونش عامل مضاد وتقبل عمله فيك. عشان كده بولس الرسول يتكلم يقول انا غرست وابلس سقى، ولكن الله كان ينمي. بالنسبة للخدمة وبالنسبة للحياة يقول في تسالونيك الاولى 3:12: الرب ينميكم ويزيدكم في المحبة. مشكلتنا الكبرى أننا نسير في طريق الله لغاية لما نصل لمرحلة معينة وطب بس قفلنا على كده، ولا نتقدم خطوة واحدة بعد ذلك. زي واحد يقول الحمد لله انا ما كنتش بصلي، دلوقتي بصلي ومواظب على الصلاة. يعني ايه مواظب على الصلاة؟ يعني كل يوم بقول ابانا الذي ومزمورين 3 وكم قطعة وخلص. طب ما بتنموش في الصلاة؟ وقفت على كده وخلاص وظننت ان هذه هي النهاية وهذه هي القمة، مفروض انك تنمو. تظل تنمو طول حياتك عشان تصل الى النقاوة والقداسة والكمال الى اخره. الطريق طويل ولكن أوله خطوة. تنمو في
في معرفة الله وتنمو في محبته وتنمو في حياة النخاوة وتنمو في الصلاة وفي التأمل. في محبة الله تنتقل من المخافة إلى المحبة، وبعدين تنمو في المحبة لغاية امتى؟ لغاية لما تقدر تنفذ الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. تحب ربنا من كل قلبك، يعني ما يبقاش في قلبك أي حاجة تاني تتعارض مع محبة الله. كل قلبك لربنا وكل فكرك لربنا وكل قوتك تستخدمها لكي تصل الى محبة الله. مين اللي يوصل لنا؟ اللي لسه بدأ. تقول طب ازاي اصل الى محبة الله وانمو فيها لكي احب الله من كل القلب وكل الفكر وكل القدرة؟ ابدأ بالمخافة والمخافة توصلك الى المحبة. طب ازاي انمو في الصلاة؟ ابتدي بالصلاة باي طريق، ولو بالتغصب، ولو بالتغصب، يعني تغصب نفسك على الصلاة، اغصب نفسك على ابن الذي، بعدين اغصب نفسك على مزمور، بعدين على مزمورين، بعدين على ثلاث، بعدين على القطع، بعدين على أبيوس. اغصب نفسك، اغصب نفسك على الصلاة. هيجي وقت تحب الصلاة وتصلي من قلبك بعاطفة، بحب، برغبة. اغصب نفسك. عشان تنمو كن امينا في القليل فربنا يقيمك على الكثير. كن امينا فيما تستطيعه بارادتك فربنا يقيمك على ما لا تستطيعه ارادتك، يعطيك من عنده. حاول ان تنمو في العطاء، اعطي ولو اي شيء، اعطي ولو اي شيء، ونمو في هذا لغايه لما تعطي العشور، وبعدين تعطي البكور، وبعدين تعطي ما هو اكثر من هذا، لان الكتاب بيقول ان لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لا يمكن تدخلوا ملكوت الله. والكتب والفريسيون كانوا يدفعون العشور والبكور. انمو في العطاء حتى تستطيع ان تعطي بفرح، وانمو في العطاء لكي تستطيع ان تعطي اكثر مما يطلب منك، وانمو في العطاء لغاية لما تعطي في الخفاء، وانمو في العطاء الى ان تصل في الدرجة التي تكون مستعدا فيها ان تعطي نفسك من اجل غيرك. انمو في المغفرة بانك اولا تغفر للمسيء إليك، وبعدين تحاول انك انت تنسى الإساءة التي أساء بها إليك، وبعدين تنمو في المغفرة
لغاية لما تصلي من أجله، وبعدين تنمو في المغفرة إلى أن تصل إنك تحسن إلى من أساء إليه. لازم تنمو، لكن مجرد تقول فلان أساء إلي وأنا قلت له روح الله يسامحك، وانت في مخك الله يسامحك، يعني ربنا يعمل فيك اللي هو عايزه وتبقى غفر. لا.

اغفر بلسانك وانمو لغاية لما تبقى المغفرة من قلبك، لغاية لما تكون المغفرة تكون ممزوجة بالاتضاع، تقول ما ده اللي أساء إلي، ما أنا أستاهل كده، زي ما داود قال، الله قال لهذا الإنسان اشتم داود. حاول انك انت تتقدم الى قدام، ما تقفش عند وضع معين. العربية وهي ماشية حرارتها ماشية، والبطارية بتاعتها ماشية، تقف تلاقيها ضعفت، تلاقي البطارية بتاعتها ضعفت. حاول انك انت تنمو، لانك اذا لم تتقدم الى قدام فانت عرضة، اما انك انت تتجمد عند وضع معين تتصلب عنده، او انك انت نتيجة عدم التقدم تفطر في حياتك الروحية، او انت عرضة اذا لم تتقدم الى قدام انك تسقط وترجع الى الوراء. لازم تتقدم، مش تقول الحمد لله انا بقيت كويس، مبروك حضرتك الكويس، لكن لازم تنمو، لان النمو ده وصية في الكتاب، يقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا، انمو في المحبة، انمو في كل عمل صالح. النقطة الأخيرة اللي أحب أقولها لكم في هذا الموضوع، إن جايز الإنسان ينمو وبعدين يجد معطلات في الطريق. ربما المعطلات من حسد الشياطين، يعني طول ما انت تنمو في الحياة الروحية الشيطان برضو مش عاجبه الحل، فجايز يجيب لك شوية عثرات في السكة او معطلات في السكة. ما هو ايوب الصديق كان بينمو في الحياة الروحية لدرجة ربنا قال عنه ان هو رجل كامل ومستقيم، فالشيطان حصل عشان يهزه. جايز تكون بعض المعطلات من العشرة الردية، من البيئة، من العثرات، من الاصدقاء، من الاشواك التي تحيط بالهمس وتحاول تخرق. جايز يكون النمو بيقف من سياسة الاكتفاء، يعني واحد وصل لدرجة وقال خلاص انا كده، ده بقى برنامج الروحي وخلصنا على كده واكتفى بهذا. غالبية الناس بيتعبوا من نقطات انهم بيكتفوا بدرجة معينة روحية وما يحاولوش انهم يمتدوا الى قدام ابدا، او جايز يقول انا ما اقدرش امتد الى قدام، اخاف من التطرف. يعني تخاف من التطرف، يعني تخاف لا تعمل معجزات ولا تقيم موتى ولا تخرج شياطين؟ ايه التطرف يعني؟ مهما وصلت هتوصل لايه انت؟ او مبدأ يقولوه البعض، الطريق الوسطى خلصت كثيرين.

0: تتقدم عن الطريق الوسطى. بعد كده الطريق الوسطى تبقى ايه؟ جايز ما تظن انت ان هو تطرف في التقدم الى الامام يكون هو الطريق الوسطى بالنسبة لبعض القديسين والاباء. جايز انسان يمشي في حياته الروحية ثم يكبر قلبه من الداخل، ولما يكبر قلبه تبتعد عنه النعمة، فمش بس يفتر او يضعف نموه، ده ممكن يسقط. او جايز ان هو ما يهتمش بروحياته كما ينبغي، زي داود النبي، مش الدرجات كبيرة في الروحيات وفي الصلاة والمزامير وفي حاجات كتيرة، ثم اهمل نفسه وسقط احيانا. جايز من ضمن الاشياء التي تمنع تقدم الانسان الى قدام انه يهتم بالفضائل الظاهرة وليس بالفضائل الخفية. ان يهتم بفضائل الجسد ولا يهتم بفضائل الروح. انه يصلي ويهتم بعدد المزامير وليس بعمق الصلاة. ان يهتم بفضائل الجسد ولا يهتم بفضائل الروح. انه يصلي ويهتم بعدد المزامير وليس بعمق الصلاة، او يهتم بعدد المطنيات وليس بعمق المطنيات، او يهتم بنوع الاكل دون روحيات الصوم، او بفترة الانقطاع ولو بعديها ياكل بلا مانع ولا عائق. او ودي بتحصل عند كثير من الاباء ايضا، حد ان الانسان يتحول من الروحيات الى الاداريات. يعني واحد كان خادم في مدارس الاحد ونشيط جدا في الخدمة ونامي في الروحيات، وبعدين يرشحوه يبقى قسيس، واول ما بقى قسيس ابتدى يهتم بالامور الادارية في الكنيسة، ويهتم بالامور المالية، ويهتم بانه بالرئاسة وملتزماتها، والامور الادارية تضيعه، بيدور على روحياته ما يلاقيش، لا بينمو ولا بيقف عند حد، وانما ينزل لتحت لتحت لتحت. اهتم دايما بروحياتك عشان ربنا ينميك. اتفضل.
1: الاسئلة التي اجاب عليها قداسة البابا.

نسيك أقم أكسدهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك ولو انتقال، وإن كان قد لحقهم طول طفيت كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحد باسمه. يا رب نيحهم وافر لهم لأنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب فاغفر لهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك.

0: الصراحه تفضل يا رب تفضلنا في هذا اليوم بغير خطيه. مبارك انت يا رب اله ابانا وزيد بارك واسمك القدوس مملوء مجدا الى الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك. لان انا كل تترجاك لانك انت اللي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اقطار الارض كلها. وانت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل والى الابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك. مبارك انت يا رب فهمني حقوقك. مبارك انت يا رب انا لي برك. يا رب رحمتك دائما الى الابد. اعمال يديك يا رب لا ترفضها لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا اضطربت الى رب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك. يا رب التجأت اليك خلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك لانك انت الهي وعندك انبوة الحياه. بنورك يا رب نعين النور. فلتاتي رحمتك الذين يعرفونك برك المستقيم القلوب. لك تجل البركه لك التسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان والى الابد امين. جيد والاعتراف للرب وترتيل اسمك العالي ان يخبر برحمته غدوات تحقق في كل ليله. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلا ذرا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلا ذرا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. هذه قومنا مواد صدر السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودار دور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك الشين واجل اسمك القدوس. ابائنا اخواتنا الذين ركضوا يا رب نهي نفوسهم يا من بلا خطايا يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطايا يا رب اعنا وابط البطن اليك. انا لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الارض. خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن انجينا من الشرير لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. انت خريستوس يسوس بين شويس امين الليلويا شيريني تنتيرو في ثواب فمينوت وين بارثينوس انسين مبين تي مصنوت اسمه بين في خريستوس
1: يعني وان تين بروسف كيف شايف شين ريت التانن وبين هنبون
0: شيري في تصميسي ناني بيوين انتاك مين في خريستوس بين نوتي تي بارثينوس الثواب
1: باتو ام شوي سريقون ثنايف سيك تكتانن وبين هنبون
0: تي بارثينوس ماريام تي ثيوتو كوس الثواب تي بروساتي سيزن هو انت ابجينوس انتي تي مترومي
1: هرب رزبابين ريقون نارم في خريستوس في تارك فوق وسمت نانم

انتني قرز تصني اوتا اشفيري تقولي سمي يروسالي افتي ميني غاري روس خنان ميشن رانبت شخصي جامي ايبول خمبك ايبوس او سيئت صوبن عروماتا شيريني اوتي بارسين استي ورو امي انا ليسيني ريبشو شون تبنجن وصاري اكفون عن الامانو ايل تنتي اواري بم بيوتي ابروستاتي ستنوت نارم بن شويسي سوز بخير استو ستفكير

0: والذي أرشدهم حتى ردوا المسكون إلى معرفة الحق.
1: والشهداء المجاهدون الذين لربنا يسوع المسيح لم يفرقهم جميعا حتى لم تشكل غير مضمحين.
0: والنساك المختارون التائهون في البراري كان رفائيل يحيط بهم حتى

عظمك يا أم النور الحقيقي، كنا مجد العذراء القديسة ولدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل قيل السوداء، تليل الصديقين، تبعتك أنا ذكران الخطايا، مبشر بالثالوث القدوس، صوت واحد الناس كلهم مجدوا. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عن العهد بيلاطس بنتو، استلم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات، الذي ليس المقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة نغفر الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.

سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة

وصلنا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم، المرضى واشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا.

كلام الله وانصتوا بحكمتين لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مريم متى البشير التلميذ.

0: آمين. يعسكر ملك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للإنسان المتكل عليه.
1: هللويا.
0: مبارك ولاتي باسم الرب إله القوات. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم والى الابد امين. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: من يريد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي يجدها. لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله. الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا.

غاث الزين ثب أفسنيت قارون أبي أو أفسوتيم ونار برزفا بينا ريقون سنترين تيثوتو كسما ري أسما بن بنسوتيم تفكين النوبين أر برزفا بينا ريقون وبي أرسي أنجلو سيث أو أبرافا إلى بنوفن إيهيت كان إنه في ناني بونجي في سمروت نجي فيوت نبشير إمتب نب ما يثوه بتتري ياسنجي كيف

0: الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. كن في كريستوس إيسوس بن شويس نو بيون سو كيري
1: روس خومن سو متابو
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة رب الذي قطع كل رباطات خطايا من قبل المخلص المحيي نسأل أطلب من صلاحك أنا عبيدك أخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوس مجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك اقطع عنا كل رباطات خطايانا كنا قد أخطأنا لك بشيء بعلم بغير علم بالقول بالفكرة انجز على القلب بسير النفس أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم نعم علينا وغفران خطايانا باركنا طاهرنا حاللنا حال سعر شعبك املانا من خوفك قومنا ردك المقدس
3: مين كريالايسون كريالايسون كريالايسون من الليل ويدق سفتري كيوك يا جيوب نماتي كاني كاي كيستوس اونا ستوني اونا من تنوشي بولنغ ومجي وبن شوي سيسوس بخريستوس اسموني مهم في عروماري بك ناينين تكيريني ويل سبتن بك لاو سوتي مون هو ناينان كريالايسون كريالايسون كيريا فلوكي سونا مين اسمو ايرون اسمو ايرون سيمي تانيا كوني ايبون كمبي اسمو
2: خريستوس بن نوتي
3: امين اساشو
2: أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد نعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم من أراد أن يمضي فليمضي بسلام

0: كل سنة واحنا طيبين. تذكار الملاك رفائيل، بكرة عيده، شفاعته تكون معانا كلنا، أمين. هنقول مع بعض ترنيمة كنيستنا دي قصة أجيال، بمناسبة داخلين على سنة جديدة.
1: ما تطوليش. سامعة؟
2: لا أنا ما بقولش.

كل سنة وانتم طيبين. احنا عارفين عيد النيروز يوم الجمعة، هنقول مع بعض كنيستنا قصة أجيال.

0: برافو عليك، شطار. إيه هو ده هدفنا من الترانيم. اه ده في صغيرين معانا، يبقى هما اللي كانوا بيقولوا. ما هي الترنيمة دي بتاعت مدارس الأحد، مش كده؟ صح، من صوتكم كان عالي وانا اقول ما صدقتش برضو ان يكون تيتا صوتها عالي كده يعني.
1: اللي فوق بنسى اسمها، اللي فوق اسم كريستين. نزلي بقى السؤال، نزلي كريستين. في الحقيقة آية هنزلها بس عايزاكوا تكملوها. نزليها يا كريستين. كريستين اه، بصوا الآية دي مش هتقولها واحدة طبعا. ميري هات البسكوت او اديه ل واحدة، هتقول مثلا اتنين، واحدة هتقول تلاتة، يعني تقسموا مع بعض. حد يعرف؟ عايز النقطتين الأولين. هاتيلي يا ميري، فين ال

0: طب قولي.
1: روح الله عليا لأنه جعلني لا
0: لا، روح الله عليا صح، لأنه مسحني. خلاص كفاية عليك. لا ما تقوليش، اديها واحدة. طيب أكمل. حد يعرف يكمل؟ طب استني بس نسألهم. روح الله علي لأنه مسحني لأبشر. ليه؟ لا ما هو ما نخبطش. لأبشر
2: المساكين.
0: المساكين. لا انت قلتي روح الله علي لانه مسحني لابشر المساكين. قولي اللي وراها. ارسلني. ارسلني.
3: روح الرب عليا لانه مسحني لابشر المساكين. روح الرب عليا لانه ارسلني لابشر، لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب.
0: طيب. طيب هي فعل روح الله عليا لانه ايه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسره القلوب. مأسورين بالعتق او بالاطلاق والعمي والبصر. يبقى في اتنين هياخدوا هنا. اتنين فاضل بقى اخر. وارسل في اتنين هياخدوا. يا ميري، ميري يا ميري، في اتنين هياخدوا. مين هو اللي قال وقال؟ لا مش هتقولي تاني. خلاص اللي قال خلاص. في حد تاني قال، واللي هناك قالت. طيب وبقيتها والعمي والبصر. وارسل. وارسل
4: سنة الله المقبولة. وارسلني للمنصحكين الحرية واكرز بسنة الله المقبولة.
0: طيب وكمان ميري تمكس. طيب يبقى هي على بعضيها. روح الرب إلين. روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي مكسري القلوب. هو نزلها الإجابة، نزل الإجابة. لأشفي مكسري القلوب، نادي المأسورين بالإطلاق والعم بالبصر، وأرسل المستحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبول. دي تكملت. طيب إيه؟ لا مش وقيل خالص. دي اللي اتقالت مرتين في الكتاب المقدس. حد يعرف؟ لا انت قلتي مرتين في الكتاب المقدس. حد عارف؟ بقول اتقالت مرتين في الكتاب المقدس. حد عارف من هنا من الجنب ده؟ حد عارف من هنا؟ فين في العهد الجديد؟ هي اتقالت مرة في سفر أشعية 61، ومرة في العهد الجديد ثاني حتة. بطرس ايه يا جماعة بس؟ حد عارف هنا؟ لا ما انت قلتي. قلتي. طب خدي
4: المجمع. انا اقول لك حاجه. لما المسيح دخل المجمع ودفعوه في الانجيل لوقا.
0: لوقا 4. طيب لا خلاص خلاص. اتقالت في لوقا 4 18 و19. هي ليه اتقالت مرتين. دي أشعياء كتبها بس في اختلاف بسيط مش مشكلة. المسيح لما دخل مجمع، لما دخل الناصرة دي بلدة المنشأ، هو حب يفسر ويقول للإسرائيليين أنا الإله المتأنس اللي اتجسد وجاي لكم لأجل الفداء، فداء على الصليب. فراح قال لهم دي بعد ما خلص الرسالة دي كلها، قال لهم ايه؟ انتوا تم اليوم، قد تم اليوم في مسامعكم هذا المسموع، هذا المكتوب، قد تم اليوم في مسامعكم هذا المكتوب. يعني اللي مكتوب ده روح الرب علي ده هو انا. ليه هو انا؟ لانهم كانوا مش قادرين الاول، اول ما طوى السفر، هو الاول دخل مجمع اللي في الناصرة، عمل ايه في المجمع؟ هم كانوا يقروا في المجمع، حد يعرف في المجامع كان لازم يقروا ايه؟ لا، لازم يقروا التوراة من موسى، وبعد ما قرا التوراة ادوله، لازم يقولوا واحد من الانبياء، ادوله السفر فقرا سفر أشعياء، وبعدين طوى السفر واداه للخادم. هم اول ما سمعوا الكلام ده قالوا يا سلام، ايه كلمات النعمة الخارجة من فمه. وبعدين قلبوا عليه، قلبوا عليه لانهم قالوا ايه؟ قالوا بصوا لناحيته، عيلته الاجتماعية، قالوا ده ابن مين؟ ابن العذراء وابن مريم وابن يوسف. ازاي هو وصل نفسه للناحية الروحية ويقول ان انا الاله المتجسد؟ خلاص، يبقى قالها لهم ليه؟ حد يعرف يقول لي بقى؟ قالها لهم عشان يظهر للإسرائيليين ان هو الإله المتجسد. فهم لما بعد ما بصوا له وقالوا ايه النعمة الخارجة من فمه، قلبوا عليه وقالوا ازاي هو يقدر يقول الكلام ده؟ هو ايه؟ هو ايه؟ ابن مريم وابن مين؟ وابن يوسف. حد يعرف يقول لي ليه اتقالت بقى؟ ليه اتقالت؟ اه قوليها بقى، قوليها.
4: هو ربنا يسوع المسيح لما دخل المجمع ودفع، بعد ما قروا التوراه وعطوا له سفر أشعياء، فاللي هو قال لهم الايه دي النهارده حصل قدامي، يعني انا اللي الكلام ده اتقال عليا. فطبعا هو طبعا
0: قال لهم انا كل ده، يعني قال لهم النبوة اللي اتقالت في أشعية أنا بقولها تانية، كانت بتتقال على مين؟ على السيد المسيح اللي انتوا رفضتوه. يعني بعد ما قالوا ايه النعمة الخارجة من فمه رفضوه، قال لهم مش ده ابن مين؟ وبعدين قال أكرز بسنة الأول. طبعا انتوا فهمتوها، افتح بقى التفسير، نفتح التفسير، افتح التفسير. بص أنا كتبت لكم روح الرب علي. انتوا فاكرين الروح حلت عليه امتى؟ حلول الروح القدس على السيد المسيح اثناء عماده على شكل حمامه، ليس من اجل نفسه بل من اجلنا نحن البشر. انا هسال سؤال بس، انا كده يعني مش عارفه هتردوا عليا فيه ولا لا. ربنا حرمهم من روحه، حد فاكر الايه دي؟ ربنا لأنهم كانوا بيخطئوا كتير وكانوا فيهم ذنوب كتيرة، فربنا حرمهم من الروح القدس. بس بعد ما تجسد وتصالح الآب مع تصالح الأرضيين مع ساميين، قال أكرز بسنة الرب المقبولة، أو قال إيه؟ الآية دي عايزة هديها اتنين باب بسكوت. الآية اللي اتقالت انه كان حرمهم من الروح القدس في وقت معين، لا يا

0: تقولي انت سوني ليه ايه؟ هي قال كده لا يدين روح في الانسان الى الابد. ليه؟ هو كان عمرهم طويل جدا، فعمل ايه؟ قال لهم من كتر شرهم وخطاياهم اثر روح الانسان، فشال الروح القدس روحه منهم. قال لا يدين روحي في الانسان الى الابد، لا يدين روح الانسان في الابد. فهنا الروح القدس حل في يوم ايه؟ في يوم 50 لأبشر المساكين. مين المساكين؟ المتواضعين الذين انا كتبتها لكم، المتواضعين الذين اذلهم ابليس عن الله فهم في حاجه شديده اليه. وبعدين اللي وراها لانادي، اللي وراها المنكسر القلوب. مين المنكسر القلوب؟ كل من كسر قلبه لعجزه عن اتمام الوصيه. لانادي الماسورين بالاطلاق، اطلاق صراح، الذين قيدهم واسرهم ابليس بالخطيه ودفع ثمن حريتهم المسيح بموت عصيه. للعمي بالبصر بفتح اعين الاعين من اظلمه عيونهم بالشر. اللي وراها ارسل المستحقين في الحريه، نقله من حاله الاسر الى حاله الحريه وحريه ابناء الله. اكرز بسنه الرغبه المقبوله. اليوم ده، اليوم ده اللي قال فيه قدام اليهود، اللي قال فيه الايه ديت، كانت سنه اليوبيل. بيحصل ايه في سنه اليوبيل عندهم؟ حد عارف الايه؟ طب قول يا، قول يا دكتور، مش عايزه. اليوبيل بيحصل في ايه؟ يا نهار ابيض،
1: يعتق العبيد يعني.
0: اه قول،
1: يعتق العبيد يعني.
0: اليوبيل ده اللي هو كانت السنه، لو واحد عليه ديون يقوله خلاص مش هتدفعها، العبد يتحرر. لكن روحيا اكرز بسنه الرب، الرب المقبوله اللي هي سنه خلاصه، سنة الخلاص، الرسالة الخلاصية، زمن النعمة والخلاص، وقت قبول الإنسان وفتح باب التوبة والرحمة. دي الجزء اللي هقوله. بس عايزة أسأل سؤال، طبعا هي كانت النهاردة حاجة بسيطة قلت عشان ما فيش وقت. أنا عايزة أسأل سؤال، هو عيد النيروز يوم إيه؟ يوم كم؟ طب قوليها دي أنت، قوليها أنت كده بصوتك. لا قوليها،
2: يوم 11 او 12 بيجي.
0: هي اختكم بتقول 11 يا 12. طب امتى 11 وامتى 12؟ لا طب بص،
2: لما نسقف بيبقى كمان خمس ايام.
0: لا
2: ما مش هتلخبط انا كده ان شاء الله.
0: لا ما تلخبطيش، تلخبطي
2: ليه؟ طب بس لما السنه بتبقى،
0: لما تبقى 11 تبقى سنه ايه؟
1: بسيطه.
0: بسيطه يعني ايه سنه بسيطه؟
1: يعني 365.
0: لا استني بس، بس لا لا، هي تقول انت حضرتيها معايا في الأم التكلة. ها خلاص بقى سيبيها. حد يعرف يقول؟ هي قالت كلام جميل ميري، هاتلها واحدة. هي السنة لو جه 11 لازم أقول إن السنة دي كانت سنة بسيطة. يعني إيه السنة البسيطة؟ حد يقولها لي تاني كده على بعضيها فاهمينها. الله، امال هتحضروا عيني نيروز ازاي؟ 11 يا 12، امتى يجي 11 وامتى يجي 12؟ هيجي 11 لو كانت السنة بسيطة. يعني ايه بسيط؟ اولا السنة بسيطة، فبراير، فبراير يبقى 28 يوم. العيد يجي 7 يناير، عدد ايام السنة 365. دي اسمها سنة بسيطة. امتى تبقى بسيطة؟ لو لو السنة اللي احنا فيها لا ما تقبلش الاسم على اربعة. يعني ايه؟ احنا في سنة كام؟ 2026. 2026 تقبل اسم على اربعة؟ لا. تيجي ازاي بقى؟ 3 سنين بسيطة ورا بعض. يعني تيجي 25 و26 و27 الدولة بسيطة ورا بعض، والرابعة تيجي ايه كبيسة، يعني 26 25 26 27 ما يقبلوش الاسم. احنا في سنة دلوقتي سنة ايه؟ ما تقبلش الاسم على اربعة، تبقى سنة ايه؟ بسيطة. السنة 365 فبراير 28 العيد 7 يناير، السنة نفسها السنة الميلادية لا تقبل اسم أربعة. طب واحدة تقول لي ثلاث سنين ورا بعض ما يقبلوش الاسم على أربعة، نقول عليهم بسيطة. واحدة تقول لي أي ثلاث سنين؟ طب كويس، قولي 21 و22 و23، دي تبقى سنوات ايه؟ بسيطة ورا بعض. الرابعة بقى تبقى ايه؟ 24 تقبل 4، يبقى كل اربع سنين تيجي السنة الكبيسة. عشان كده لما بيجي العيد مفروض يجي 8 يناير، بس احنا مش بنقدر نحتفل 8 يناير علشان الدولة متفقة معانا انه يبقى 7 يناير. يبقى ثلاثة بسيطة ورا بعض وواحدة كبيسة. السنة الكبيسة ايه بقى؟ عدد الايام فيها حد يعرف يقول لي بقى؟ حد عارف من هنا؟ طب قولي. لا سوري، والشهر النسيء اللي هو الشهر القصير او الناس اسمه او النسيء بيبقى 5 ايام في البسيطة. خلاص قولي لي الكبيسة. طب كمل.
1: فبراير 29
0: 366 فبراير 29 والنسيء يبقى 6 ايام وبتقبل اسمها ايه؟ طب قولي لي كم سنة كده كذا سنة تقبل اسم أربعة؟ لما أقول إيه؟ 26 27 لا 25 26 27 دي إيه؟ بسيطة. 28 تقبل وما تقبلش؟ نخلص 28 نقول 29 30 31 دي إيه دولت؟ ورا بعض ييجوا. والرابعة إيه؟ 32 33 34 35 دي اسمها ايه؟ هوقف واحدة تقولهم لي. 36 تبقى ايه؟ كبيس. عايزة واحدة كده جدعة، ويعني عايزة واحدة كده جدعة بسرعة تقولهم لي عشان هم الوقت خلاص. مفيش حد يقولهم؟ حصة رياضة. طب زي بعض هتعرف تقوليهم على بعضيهم؟ هتقولي ولا مش هتقولي عشان خلاص الجرس هيضرب؟
3: اقول السنه الكبيسه والسنه البسيطه. السنه الكبيسه 366 يوم، والرقمين احد الرقمين الاخرانيين يقبلوا الاسم على بابا.
0: انت تتهميني انا قلت
3: اللي بيقبل يعني مثلا على بابا تقبل
0: 2032
3: من حسب دي سنه 36 دي دول اللي قلتيهم سنه
0: والنسيء بست ايام. السنه البسيطه بسرعه
3: 365 يوم وما بتقبلش الاسم على بابا.
0: طب قولي ثلاث امثله منهم.
3: اقول لك 22 23 25
0: ورا بعضيهم، يبقى 21 22 متواليين. وكل أربع سنين، ودايما بنسمع كل أربع سنين اسمها سنة كبيسة. خلاص خلاص يا مريم تعالي بقى عشان خاطر بجد في ناس قاعدة ما فهمتش طبعا. اديها فهمتوا؟ يبقى بسرعة أولى السنة البسيطة 365 يناير فبراير 28 العيد 7 يناير لا تقبل اسم على 4 والنسيء 5. السنة الكبيسة 366 يناير فبراير 29 العيد يجي 8 مش 7 وتقبل الاسم على 4 والنسيء 6 أيام. خدي من هنا. لا أنا متأكدة إنك أنتوا فهمتوها. يلا خلاص.

0: دي قلقة تاني بقى. يبقى السنة الكبيسة بتقسم بتقبل اسم على ايه؟ على أربعة. وتيجي كل كم سنة؟ أربعة. ثلاثة بسيطة واحدة كبيسة، ثلاثة بسيطة واحدة كبيسة، يعني 29 و30 و31 ورا بعض سنوات ايه؟ سنوات ايه؟ كبيسة. 32 سنة ايه؟ كبيسة. طيب لا، سنوات بسيطة كبيسة. لما اللي وراها تبقى كام عشان تبقى كبيسة؟ اللي وراها لما اقول 32 اللي وراها تبقى كام؟ 36. اللي وراها تبقى كام؟ 40. ده انتوا في الحساب ايه؟ نسيتوا بقى، نسيتوا خدتوها في البداية. معلش بس برضو كتير لما يقف ابونا.
1: خلصتي؟

0: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في مناقشة كده دارت بين كام واحد، ففي واحد بيقول المسيحيين دول نكديين. نكديين، والمسيحية دي نكد وحزن واكتئاب واكتئاب ومشاكل وضيقات وأحزان. هو صحيح كده؟ أنا باخد رأيكم، هو فعلا كده؟ هي فعلا المسيحية بتاعتنا نكد ووجع وألم؟ أنا النهاردة عايز أكلمكم النهاردة عن المسيحية والألم. في ألم في عند المسيحيين؟ تعالوا نشوف. هل في، لكن الحقيقة هل في علاقة بين الحب والألم؟ في علاقة بين الحب والألم؟ الاثنين ضد بعض، خلوا بالكم، الاثنين ضد بعض، الحب والألم تضاد، يعني تحس ان الاثنين مش ماشيين مع بعض. خدت بالك ازاي؟ يعني انا مثلا ممكن اعمل لك مشكلة توجعك، صح؟ وانا اقول لك انا بحبك، توافقي؟
1: المهم النية.
0: تصدقي؟
1: اصدق.
0: المهم ايه؟
1: نيتك ايه؟
0: المهم نيتي. لغدا في النية. شوفوا، المسيحية فيها الاثنين. المسيحية ديانة الحب، وحب اقصى حب ممكن الانسان يديه، يسميه الحب الايه؟ البازل، اللي بيبذل. يعني مش هتلاقوا حب بيدي قد الحب اللي موجود فين؟ في المسيحية. خدت بالكم ازاي؟ الحب اللي يستهين بالصعاب، يتخطى الصعاب والضيقات، كويس؟ طب والألم يمشي مع الحب؟ الألم يمشي مع الحب؟ ايوة، شطرة، برافو، هو ده، هي دي الإجابة، هي دي الإجابة، صح. الألم يمشي مع الحب إزاي؟ إذا كانت المسيحية هي المحبة في أبهى صورها، فهي أيضا الألم. بس الألم اللي موجود عند المسيحيين بقاله مفهوم جديد وبقاله مذاق تاني. خدت بالكوا إزاي؟ عشان كده إحنا عندنا صورة الألم إيه؟ الصليب، برافو، الصليب. يعني لما تقولي لحد بره يقول لك ده كفايه الصليب اللي عندك، صح؟ هو الصليب ده يفرح؟ لا لا، ده صليب كله ايه؟ وجع والم، واحد متسمر على الصليب، واحد متوجع، واحد شايل صليب، خدت بالكوا ازاي؟ واحد بيموت على الصليب. هو ده منظر الصليب ده يفرح؟ فالصليب هو الألم، ورغم ان ده الألم وصورة الألم، بس اصبح الصليب ده العلامة بتاعت مين؟ بتاعت المسيحيين. انا طبعا بكلمكم ليه في الموضوع ده؟ عشان احنا كمان يومين هندخل على ايه؟ على النيروز. خدتوا بالكوا ازاي؟ عندنا عيد النيروز، وعندنا شهداء وقديسين، وناس ماتوا، وناس اتقطعت رقبتهم، وناس اتقطعوا حتت، خدتوا بالكوا ازاي؟ وناس اتعذبوا واتحرقوا، حاجات كتير، خدتوا بالكوا ازاي؟ فالعلامه بتاعت المسيحيه بقت الصليب اللي هو رمز للألم، خدتوا بالكوا ازاي؟ بس مش بس بقت علامة، بقت فخر. يعني الشخص المسيحي بيفتخر بإيه؟ أنت لابسة صليب ليه؟ يبقى خدوا صلبان من عند تسوني نيفين ورا، أنا أجيب لكم صلبان قد كده عشان اللي ما عندوش صليب. خدت بالكوا إزاي؟ اللي ما عندوش صليب يلاقي إيه؟ يلاقي عندك؟ هتلاقوا صلبان كتير عند تسوني نيفين تاخدوها. وأصبح حتى شرط أساسي حطه المسيح لكل واحد عايز يمشي وراه، يقول إيه؟ إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم وإيه؟ ويتبعني. فبقى دي ميزة. خدت بالكوا إزاي؟ أنا عايز أقول لكم كم حاجة كده بخصوص الألم. الألم عند المسيحيين، الألم في الإيه؟ عند المسيحيين أو الألم في المسيحية. أول حاجة في الألم، الألم اتحول بالمسيح وفي المسيح بقى حاجة اسمها هبة. هبة يعني إيه؟ نعمة، عطية. لا لسه فيها حتة، نعمة وعطية إيه؟ مجانية. برافو، مجانية، محدش فينا دفع فيها حاجة، بقت هبة روحية. مش أنا اللي بقول، مش أنا اللي بقول، خلي بالكم، اللي بيقول بولس الرسول. تعالوا أقول لكم، ممكن تحط لنا فيليبي واحد، طلعتها موجودة ولا مش موجودة؟ فيليبي واحد، أيوة طلعتها، مفيش، أقراها. شوف بولس الرسول يقول إيه، بيقول عن الناس اللي بيضايقوا المسيحيين والناس اللي بيضطهدوهم، يقول غير مخوفين بشيء من المقاومين. في ناس بتقاوم المسيحيين، في ناس بتقاوم الصليب، كتير كتير خالص. الأمر الذي هو لهم بينا للهلاك، يعني المقاومة دي هلاك للناس اللي مش كويسين، وأما لينا إحنا، وأما لكم للخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم من أجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. بولس الرسول بيقول كده، بيقول إحنا جات لنا هبة وجات لنا عطية حلوة من المسيح. إيه؟ مش نؤمن بالمسيح بس، لكن إيه؟ نتألم كمان من أجله. فبقى الألم والوجع اللي بيجيلك، هنقولك هيجيلك إزاي، هيجيلك في حاجات كتير. هتقولوا إيه؟

ايه ده؟ من فين؟ ده من اجل المسيح، من اجل المسيح. دي عطية، ايه؟ عطية او هبة روحية. يبقى اول حاجة في الالم، ها، هو هبة روحية. الحاجة التانية، الالم عندنا بقى شركة مع المسيح. شوف يقول ايه، ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا معه. لما تاخدي الام من اجل المسيح هتاخدي ايه كمان؟ خلي بالكم الحتة دي، المسيح لما بيسمح لاحد من حد مننا، جبتها؟ شكرا جزيلا، بس مش عارفين انت جبتها اهي. فقط عيشوا كما يحق الانجيل المسيح، حتى اذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة الإيمان، مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينا للهلاك، أما لكم فالخلاص وذلك من الله، قد وهب لكم لأجل المسيح. ممكن تحول بعدها، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. فممكن بنتك تهديك هدية، تديكي هدية كده وتقول لك خد يا ماما، ايه، هدية مجانية مش تدفعي فيها حاجة، صح؟ تنبسطي. طب لو كانت الهدية وجع، شطرة، صح؟ لو كانت الهدية اللي هتديهاني بتوجع هتنفع؟ شطرة، مش هتنفع. طب تعال نكمل. يبقى أول حاجة الألم موهبة أو هبة من عند ربنا. الحاجة الثانية الشركة مع المسيح، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلام متشبها بموته. والمسيح على فكرة قال كده، شوفوا قال إيه في متى، ممكن تطلع لنا متى 5 في الموعظة على الجبل. مش هقرا الموعظة كلها عشان كبيرة، بس هقول لكم عبارة واحدة قالها المسيح. بص بيقول إيه، بيقول طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم. حافظين العبارة دي؟ طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا. احنا عشنا اليوم اللي شفنا فيه ناس بتطرد من فين؟ من بيوتها. عشان ايه؟ عشان المسيح، صح؟ يعني ساعات كنا نقرا الحكايه دي في التاريخ لحد ما شفنا. فاكرين في العراق ايام داعش هجروا ناس، يعني قرى بحالها، مسيحيين اتهجروا. حتى بيتكلموا على الموضوع ده شويه اليومين دول، قالوا ان المسيحيين اتهجروا من مكانهم، اتطردوا. فايه؟ طوباكم اذا طردوكم وعيروكم. عيروكم دي بقى ايه؟ طول ما انا ماشي في الشارع تسمعي كده ايه؟ مديح. خدتي طوبى اذا طردوكم وعيروكم، بس من اجل المسيح. عارفين ليه؟ ما هو انت ممكن تعملي عامله مش تمام، تستاهلي عليه عقاب، فتقولي ايه؟ ده صليب. فانا اقول لك ايه؟ لا مش صليب، انت عملتي غلطه تستحقي عليها ايه؟ لكن انا ما عملتش وجالي من اجل الايه؟ من اجل المسيح. خدت بالكوا ازاي؟ يبقى تاني حاجه الالم شركه مع المسيح. بص في يوحنا، تطلع لنا يوحنا اللي بعديها بقى، اللي بعديها على طول، يوحنا 15. شوف يقول ايه، معلش احنا بس ايه مش سرعة شوية، فنطلع يوحنا 15. شوف يقول ايه، ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. والحتة دي كان دايما ابونا بشوي زمان يقولها لنا، هو انتوا زعلانين ليه؟ هو انتوا زعلانين ليه اذا كان العالم مش بيحبنا؟ ما هو ما كانش بيحب مين؟ طب خلاص، إذا كان العالم ما بيحبش المسيح، إن كان العالم يبغضكم، واخد بالك إزاي؟ واخدين بالكم إزاي؟ هطلعها لكم. رقم كام؟ 18. تعال نقرأ مع بعض أهو.
إن كان العالم يبغى

أبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم، ده المسيح بيقول لنا، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم.

0: فاكرين المسيح قال ايه؟ ان كانوا فعلوا هذا بالعود الايه؟ الرطب اللي هو المسيح، فكان باليابس. يعني اذا كان المسيح عملوا فيه كده الجميل ده، هم لا يعملوا فيا ايه؟ خدت بالكم ازاي؟ ف شركة مع المسيح، شركة مع الايه؟ الالم هو شركة مع المسيح. ويقول تاني في يوحنا 16، يقول الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. ده صح، انتم ستحزنون ولكن، حد يعرف يكمل؟ انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. لو كان المسيح وقف بس عن على حته انتم ستحزنون، كان من حقنا نعمل ايه؟ نزعل. تخيلوا، يعني المسيح هو بيكلمنا، لو كان قال انتم ستحزنون كنا هنقول له ايه؟ حزن حزن حزن، كل حزن وبكى. فيقول لا، انتم ستحزنون لكن حزنكم يتحول لايه؟ لفرح. فخلوا بالكم بقى من النقطه دي. ادي البدايه ان المسيح بيقول هيتحول الحزن لفرح. شوف في يوحنا 16:33 يقول ايه، عشان بس ما حدش يقول ان المسيح ضحك علينا. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام، في العالم سيكون لكم ايه؟ ضيق. عشان ما حدش يقول هو اشمعنى المسيحيين اللي بيبقى عليهم ايه؟ ضيقات. اهو المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق. هقول لكم عباره كان يقولها ابونا بشوي، يقول لنا كان زمان كده، لو العالم، لو الكنيسه والعالم اتصالحوا ومشيوا مع بعض، يبقى الكنيسه ماشيه في ايه؟ طريق غلط. ليه؟ اهو في العالم سيكون لكم ضيق. اذا بقى ما نزعلش لما نبقى العالم عمال يضايق مين؟ يضايق الكنيسه. في العالم سيكون لكم ضيق، لا بس استنوا كمالتها ايه؟ ثقوا انا. طب انت يا رب غلبت العالم، طب واحنا؟ هل انتوا كمان هتغلبوا زيي؟ ما انتوا فيا، ما انت في المسيح، ما انت مش هتغلبي بقوتك. انا عايز واحده فيكم دلوقتي تقف تقول لي انا عندي قوه. مفيش حدش بيلعب حديد. فاحنا عندنا قوه لان احنا مزروعين فين؟ في المسيح. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. الالام يقول كده احد الاباء، يقول الالام دي نقطه عبورنا للمجد. اللي عايز يروح للمجد ها لازم يعدي على ايه؟ على الالام. النسبه بين الالم والمجد حاجه غير معقوله. شويه الم قد كده هتاخدي مجد قد كده، يعني النسبة بين الاثنين مش معقولة. خلاص، فالإنسان المسيحي يجتاز الآلام. يقول كده أحد الآباء، بيقول تأمل جميل جدا، بيقول صدقوا الألم ده فخ. شفتوا كلكم بلمتوا ازاي؟ الألم فخ نصبه لنا المسيح. ايه رأيك في العبارة دي؟ الآلام دي فخ نصبها لنا المسيح. ايه رأيك في الحكاية دي؟
1: هو رأيه كده
0: فخ، بس فخ مقدس. عارفين ليه؟ لما حطينا الفخ وقعنا في فخ الألم، خدنا ايه بعديها؟ خدنا مجد. فكأن المسيح عايز يدي كل واحد فينا ايه؟ مجد. بس بشرط، عايزه تاخدي مجد لازم تعدي على ايه؟ في شرط. عايزه تاخدي مجد وعايزه تاخدي فرح من المسيح لازم تعدي على ايه؟ ده المسيح بقى غاوي يشوفنا بنعيط ونلطم ونبكي ونحزن ونيأس ونحبط. صح، واحده قالت صح. تعالوا نستمر ونشوف ازاي الالام اللي احنا هنشوفها تدينا مجد. شوف في سفر

في الرؤية، بس الرؤية فيها كلام كتير، مش عايزة ايه، مش هيكفي الوقت. بس هقول لكم، واحد من القديسين شاف رؤية جميلة قوي. ايه بقى؟ شاف جماعة من الشهداء في رؤية، شاف جماعة من الشهداء منظرهم في مجد رهيب جدا. خدت بالكم ازاي يفوق؟ يقول قال شفت الشهداء في منظر يفوق الملائكة، خلاص، وهم ماشيين في السماء كده. شاف حوالين رقبتهم، شاف حوالين رقبتهم زي ما يكون لابسين عقد كل واحد، والعقد ده ايه؟ منور. منور ايه ده؟ اشمعنى الحتة دي؟ كلهم ماشيين صف كده، كلهم حوالين رقبتهم زي ما يكون في عقد. عندكم هم الستات بيحبوا يلبسوا عقد، صح؟ ها، مش الستات بيحبوا يلبسوا عقد؟ لولي، يعني لولي، الماس، حاجات زي كده. وكل ما زادت بقى، ها مش كده، زاد ثمنه. فواحده تقول لك انت لابسه لولي، انت لابسه الماس، وعين واحده تانية لابسه فالصو. ده هنا في العالم ده، لكن فوق ده المجد اللي خدوه. اشمعنى الحته دي؟ اصل قطعت رقبتهم. فبقى ده منظر الشهداء. انا متخيل دلوقتي وانا واقف كده، الشهداء كلهم ماشيين حوالينا، فكلهم ايه؟ لابسين ايه؟ عقد من المجد. سيبكوا بقى من اللولي والالماز والكلام ده، عشان ايه؟ لحسن بعين واحده فيكم تفكر تاخد الحاجات دي معاها فوق، وعين يقولوا لها ايه اللي انت جايباه ده؟ ملوش اي ايه، ملوش اي قيمه هنا اهو. لكن فوق في مجد. خدت بالكوا ازاي؟ يقول كده، سر الصليب بالنسبة للمسيح هو سر مجده. الصليب بآلامه الرهيبة مش ممكن تساوي المجد اللي الواحد ياخده من الصليب. الصليب ما جاش صدفة في طريق ربنا ولا في حياته، بس يعني مش المسيح اتفاجئ بالصليب، صح؟ المسيح كان مرتب للصليب. حد يعرف آية قالها المسيح أو كلمة قالها المسيح تدل على إن هو مرتب للصليب؟ لما جت ساعة الصليب كان ممكن يعمل ايه؟ يهرب. قال ايه بقى؟ قال من اجل هذه الساعة اتيت. ايه ده؟ ده انت مرتب لها. ايوه، مرتب لها، مش بالصدفة. مرتب لنفسي الساعة دي اللي انا هتعلق فيها على الصليب، ده انا مستنيها 33 سنة على الارض، ها، مستني الساعة بتاعت ايه؟ بتاعت الصليب. خدت بالك ازاي؟ واحد بقى من اللي مش فاهم حاجة يقول لك طب ما كان يهرب، ما كان يتخفى. نقول له انت مش فاهم حاجة، انت مش فاهم حاجة. لأجل هذه الساعة انا ايه؟ انا جاي عشان اتعلق على الصليب. خدت بالكوا ازاي؟ ليه يا رب؟ قال عشان بعد الصليب والألم هتشوفوا ايه؟ هتشوفوا المجد، تاخدوا المجد. عايز اسالكم سؤال. لو قلت لك ان الالم اللي هو الصليب ده واسطه خير، لو قلت لك ان الالم اللي هو الصليب ده واسطه خير، تصدقي؟ تصدقي؟ ايه رايك في السؤال ده؟ لو انا قلت لك الصليب ده واسطه خير، تصدقي؟ انت بس اللي تصدقي، غيرك يصدق؟ بره بيصدق؟ يعني لو طلعت بره مسكت الميكروفون وقفت في الشارع قلت لهم يا جماعه الصليب واسطه خير، هيقولوا عليا ايه؟ هيقولوا عليا ايه؟ نعم، طيب قوي. هيقول عليا ايه؟ مش هقول في الميكروفون وهكون بيصوروني. لو انا طلعت في الشارع ومسكت الميكروفون وقلت الصليب ده واسطة خير، يعملوا لي ايه؟ انت اتجننت، الزهر عليك، انت الزهر عليك اتجننت.
صليب واسطة خير ازاي؟ يعني احط واحد على الصليب.

0: موته واقول له ده عشان الخير، حد يصدق؟ طبعا الحقيقه بيني وبينكم، العقل ما بيصدقش ان ممكن ورا الالم يكون في ايه فايده. عشان كده تلاقي العالم بايديه واسنانه يحاول يقاوم الالم. يعني في الطب مثلا يعملوا ابحاث كتيره، ها، بطرق كتيره. حتى دلوقتي في فرع كده في الطب اسمه ايه، ها، علاج بدون الم. برافو عليك، علاج بدون الم. او يقول لمريض تعالى وانا هضيع لك الوجع. واحد عنده وجع في ظهره، انا هعمل لك حاجه تضيع الوجع. هم بيتباروا في الحكايه دي. وما انا اجي اقول الصليب الالم يجيب خير، دي حاجه تعقل؟ يعني دي حاجه ممكن تتصدق بالعقل الطبيعي؟ انت لا، انت انا عارف انت هتصدقي يا سنيوره، لكن انا قصدي اللي بره يصدق؟
1: محدش هيصدق.
0: الانسان الطبيعي مش هيصدق. خدت بالكوا ازاي؟ عشان كده حتى بولس فاهم الموضوع ده، فبيقول ايه؟ نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عسره ولليونانيين جهاله. اهو شفتوا بقى ازاي؟ لما راح يكلم اليهود عن المسيح المصلوب، قال دي عصره بالنسبه لهم. هم برضو عايزين مسيح مصلوب، عايزين مسيح ايه؟ قوي. ولما راح يقول لليونانيين، ودول بتوع علم، بقى بالنسبه لهم الصليب ده ايه؟ جهاله. طب احنا لا، احنا حاجه تانية. احنا الصليب بالنسبه لنا قوه ايه؟ قوة الله. خدت بالكوا ازاي؟ السيد المسيح من بداية حياته بالجسد على الأرض كان بيعاني من الآلام. مش هقدر أكلمكم على الآلام الكتيرة. لحسن تفتكروا إن المسيح عانى من الآلام في الصليب بس، لكن الحقيقة مش كده. المسيح من يوم ما اتولد على الأرض لحد ما مات على الصليب وهو كان بيعاني من الآلام من جميع الأنواع، صح؟ وخاصة الآلام الأدبية والنفسية. كم مرة يقولوا عليه إيه؟ بعلى زبون، أو يقولوا عليه إيه؟ مجنون، أو يقولوا إن بك إيه؟ بك شيطان. خدت بالكوا إزاي؟ ويقعدوا يدوروا عليه في كل حتة. آلام نفسية وجسدية. طبعا الآلام الجسدية كانت على الإيه؟ على الصليب. خدت بالكوا ازاي؟ والالام النفسيه اللي عاناها على الصليب وهو شايل ايه؟ خطايا العالم كله. عشان كده انا لو كنت سالتك قبل ما اشرح لك اي حاجه واقول لك هل تصدقي ان الصليب وسط خير، لو ما كنتيش شفتي المسيح وعرفتي المسيح اللي اتالم والمجد اللي جالنا من ورا الصليب، مش هتقدري تجاوبي السؤال ده ابدا. خدت بالكوا ازاي؟ عشان كده اما اطلع بره، ها، واقول لاي حد لانه ما عرفش الصليب، فاقول له الصليب ده وسط خير، يرد يقول لي ايه؟ لا، ده عار، شيل الصليب ده. فبالنسبه للشخص الطبيعي، ها، الغير مؤمن بالمسيح، الصليب بالنسبه له جهاله. زي ما قلت لكم في اول الكلام، في تضاد، اتنين ضد بعض، صليب ألم وإيه؟ وفرح. إزاي الاتنين يتقابلوا؟ تعالوا نشوف. ناس كتير بتفرح بالصليب، حتى انتوا كلكم اهو لابسين إيه؟ صلبان، ما شاء الله، ذهب؟ مش ذهب، الحمد لله. كثيرون يفرحون بالصليب، صليب المسيح، لأن المسيح اتألم ومات، مات عليه وخدنا الفداء والخلاص، ده اعظم فرح. لكن مجرد فرح بصليب المسيح فقط، ده تجاهل المسيح. ليه؟ عايز اوريكم بقى ازاي الام المسيح وموته، ها، يبقى مصدر فرح لينا. عشان احس بالفرح لازم اعمل ايه؟ عشان احس بالمجد والفرح بتاع المسيح لازم ايه؟ برافو. لازم انا اشترك ايه؟

0: معاه. سؤالكم بقى سؤال، كم واحدة فيكم مشتركة في آلام المسيح؟ في ناس ضحكت وناس ابتسمت وناس عملت لي كده، هو معناها ايه؟ وناس شايلة كتير وناس قالت لي ما تعدش. ايه رأيكم؟ انا عشان احس بالمجد والفرح بتاع المسيح لازم اشترك في آلامه. امال يبقى هو متألم على الصليب ودفع حياته وانا اقف اتفرج عليه. الصليب مش فرجة، ولا انك تحطي صليب ذهب، ولا انك تاخدي دلوقتي من عند نيفين صلبان خشب. لا، الصليب ده شركة مع مين؟ شركة مع المسيح. تعالوا نشوف ازاي الواحد يحس بالفرح ويشترك مع المسيح في الصليب بتاعه. تعالوا نشوف، هوريكم بس في الاول خالص بولس الرسول قال ايه. بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية، لو تقدر تطلع لنا كورنثوس الثانية اكون شاكر افضلك. كورنثوس الثانية اصحاح 12، شوف يقول ايه. هوريكم بولس بقى مشترك ازاي مع المسيح في آلامه. ايه كورنثوس الثانية اصحاح 12 يقول كده، الآية 9، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ده المسيح بيقول لبولس كده، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات والشتايم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. لما يجيني ضعفات من أجل المسيح أبقى مبسوط، لما يجيني شتايم أنت عايزني أتشتم وأسكت؟ لا. أنت عايزني أتشتم وأتهان وما أخدش حقي؟ أنت عايزني يتقال عليا وما ردش؟ وعايزني أسمع شتمتي بودني ها وابقى ضعيفه كده مسلمه ها وتقول لي ما المسيح؟ لا، ده المسيح مش انا. ايه رايكم؟ يلا تريز، ايه رايك؟ اهو شتمتي واتهنتي، يلا تاخدي حقك بقى. ليه
1: مش هرد بالاساءه؟ لا
0: مش هرد بالاساءه. دي تريز عايزة تشترك في آلام المسيح، تم تعمل ايه؟ اتشتمت وتهانت، ما تروحش تقول بقى ايه، عايز اخد حقي، إيه؟ عايز ارد كرامتي. هو يا ابونا الواحد له ايه في الدنيا غير الكرامة؟ صح مش كده؟ برضو مش انتوا معايا؟ هو الواحد له في الدنيا ايه غير كرامته؟ يعني انا تداس كرامتي؟ اقول لك ما هو من اجل المسيح. ما هو لما اداست كرامتك من اجل المسيح فانت بتتحملي من اجل المسيح. شفت بولس قال ايه؟ بولس الرسول استحمل كل ده، قال لاجل ايه؟ قال لاجل المسيح هشترك في صليب المسيح. تعمل ايه يا بولس؟ قال اصر بالضعفات والشتائم والضرورات. ضرورات يعني حاجات بتضرني، والضرورات والخصام خصمتني بقت تكسر في وشي، اقول لها صباح الخير ما تردش عليا، مش هبص في وشها مره تانية. صاحبتي طول عمرها هوريها. ده لاجل المسيح؟ طبعا ده مش لاجل المسيح. معلش استحملوني، استحملينك. فاول حاجه بولس يقولها ان انا هشترك في آلام المسيح. النهارده بقى انت اقعدي بقى دوري على الحاجات اللي قال عليها زي ما بولس قال كده، لاجل الايه؟ لاجل المسيح. بص، واحد من الناس الجمال قال شويه عبارات حلوه. قال ايه؟ اوريكم. يقول كده، ازاي ندخل للفرح بتاع الصليب؟ ازاي افرح بالصليب؟ قال لما يقع عليك ظلم مكشوف فاضح، لما تتظلمي حضرتك واضح خالص انك اتظلمتي، واخد بالك ازاي؟ ده معناه ايه؟ المسيح بيتعرى استعدادا للصليب. يعني ما اتظلمتي دي كانها بتساوي المسيح لما نزع عنه الثياب عشان يعمل ايه؟ هيتعلق على الصليب. لما يدق، حينما يدق الحزن والالم باب حياتنا، لما يجي لك حزن ووجع والم يخبط على بابك، خدت بالك ازاي؟ ده المسيح بيرفع على الصليب. خديها كده، حزن الم وجع في حياتك، ده المسيح طالع فين؟ يترفع على الصليب. لما تقع خساره عندك وتدخلي في تجربه جامده، ده المسيح بيدق في ايديه ورجليه بالصليب. شفتوا بقى ازاي؟ لما حد يطوح بكرامتك، اهي بقى الكرامه جت اهي. لما حد يطوح بكرامتنا في الطين، يقول لك انا اتداس عليا يا ابونا، انا راسي اتحطت في الطين، انا ما بقاليش خلاص حتى عين ارفعها ولا راس ارفعها. لما يطوح بكرامتنا الى الطين ونفقد كل شيء، ده المسيح وهو على الصليب بينكس راسه ويسلم الروح. شفتوا الرابطه بين الاثنين؟ انتوا مالكوا بلمتوا ليه؟ بلمتوا ليه؟ كل ده بقوله لكم عارفين ليه؟ عشان اقول لك ان تجربه الصليب بتاعتك دي تجربه متكرره، مش انت اول واحده بتعاني من الصليب. مين عانى قبليكي؟
1: يسوع.
0: فالتجربه بتاعتك دي ايه؟ دي متكرره. في واحد قبليكي جاز الايه؟ اجتاز اللي انا قلت لكم كله ده عليه. طيب اول حاجه عشان احول الصليب بتاع الالم لفرح، اول حاجه نمره واحد، خلي بالكم بقى معايا، ثلاث حاجات ورا بعض كده هتحفظوهم كويس جدا عشان الصليب الالم بتاعك يبقى فرح. نمره واحد، الرضا. انا راضيه يعني هعمل ايه؟ خدت بالك بقى ازاي؟ ففي واحده قلنا لها ايه؟ انت راضيه بكده؟ ما انا راضيه يعني هعمل ايه؟ اديني ساكته وشايله وشايفه. ده رضا؟ ده مش رضا، ده ايه؟ ده تذمر. برافو عليك يا دكتوره هيلز، تذمر. فلو انا فعلا ماسك في المسيح ومؤمن ان انا مسلم حياتي للمسيح كويس قوي، فكل حاجة يديهاني المسيح فيها ألم ووجع، أنا حبقى إيه؟ حبقى راضي. خدت بالك إزاي؟ شوف بولس الرسول يقول إيه؟ لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. فلما أنت تبقي راضية بأنك تشتركي في آلام الصليب مع المسيح، ما انت مسلمه حياتك للمسيح. كم واحده مسلمه حياتها للمسيح؟ كم واحده مسلمه حياتها للمسيح؟ في ناس ما رفعتش ايديها خالص. مسلماها يعني هعمل ايه؟ مش بتقولوا كده برضه ولا انا غلطان؟ اديني مسلماها. لا، سلمي وانت ايه؟ راضيه. خدت بالكوا ازاي؟ يبقى اول حاجه الرضا. تاني حاجه، لما الواحد يبقى راضي، خلي بالكوا، لما الواحد يبقى راضي هيبقى راضي بكل حاجه ربنا يسمح له بيها. ايه؟ وجع، مرض، حزن، خساره، اهانه، شتيمه، خيانه، كل ده من اجل المسيح انا هحتمل. لا بقى، ما تكترش الا الخيانه. الله، يعني لا، الحته دي صعبه شويه. صح، يعني واحد بيخون وانا من اجل المسيح هقول له شكرا؟ عارفين القصه المشهوره اللي قالها ابونا لقا في حكايه الخيانه؟ مش حكيتها لكم قبل كده؟ مش انتوا برضه اجتماع السيدات؟ حكيت لكم القصه دي، هحكيها لكم تاني. بس طبعا بعد ما هحكيها هتقولوا لي ايه؟ دي حاجه فوق الخيال. ايه بقى؟ ابونا لقا بيحكي قصه كده غريبه خالص. بيقول ايه؟ بيقول

أنا قاعد في مرة ظهرية، هو أبونا أبشوي الساعة 3 4 في الكنيسة هنا، وكنيسة فاضية بيتكلموا يعني مع بعض. وبعدين دخل واحد راجل كبير، كان من من من من الناس اللي إيه يعني من الناس المترددة على الكنيسة ومواظب على الكنيسة. دخل من الكنيسة بيجري وماسك مراته في إيده بيجرها وراه، بيجر مراته وراه. طبعا ابونا بشوي وابونا لو اول ما شافوا المنظر حسوا ان في ايه، في حاجه، وراح مراته دي وراح حطتها تحت رجلين ابونا بشوي وقال له خد يا ابونا جايب لك مراتي، خانتني في بيتي وعلى سريري وتحت وشفتها بعناية، فانا جايبها لك حطيتها لك تحت ايه رجليك. ليه؟ عايزك تعمل حاجة واحدة يا أبونا أرجوك. أول حاجة أنا مسامحها يا أبونا، أنا مسامحها من كل قلبي، بس هديها لك عشان تتوبها لحسن تخسر الأرض والإيه والسماء. فأبونا لقى بيقول إيه في الوقت ده، راح أبونا بشوي وقف بص كده للقبة بتاعتنا دي ورفع يديه وقال يا رب الراجل ده مهما عمل في حياته تغفر له وتسامحه، لانه قدر يعمل ايه؟ قدر يغفر خيانه، قدر يغفر خيانه. شوفوا بقى زي. طبعا بقيت القصه على فكره عشان بس ما ايه، الست تابت ورجعت لربنا وبقت حلوه خالص. فاحيانا بشترك مع الام المسيح في حاجات جامده جدا زي الخيانه. يبقى اول حاجه الرضا، تاني حاجه الشكر، تاني حاجه الشكر. يبقى اول حاجه الرضا، تاني حاجه الشكر، دي المرحله الثانيه. الرضا يتحول لشكر، يتحول لشكر بايه؟ بعمل النعمه. لما انت تبقي راضيه ربنا يديكي نعمه بفيض كبير جدا، فالنعمه تشتغل جواكي وتبداي تشكري، فحتى تقولي ايه انا بشكر ربنا على ايه، على كل حاجة. الرب أعطى، الرب أخذ، ليكن اسم الرب إيه مبارك. خد اداني أنا برضو إيه، أنا برضو بشكر. يبقى المرحلة الثانية تشكري، ويبقى الشكر ده حاجة جميلة. الحاجة الثالثة والأخيرة، بيتحول هذا الشكر وهذه الرضا إلى فرح. تبص تلاقي الشخص ده، الشخص ده خرج من التجارب والضيقات والأحزان وبقى من جواه فرحان. مش ولدرجة انك تقولي لها ايه، هو انت مالك فرحانة كده، انت مبسوطة؟ تقولي لها ايوه، ده انت عندك مشاكل قد كده. ايوه بس انا فرحانة لان المسيح ايه، المسيح مشترك معايا في كل حاجة وانا مشترك معايا، عشان كده راضية، عشان كده شاكرة. فتستغربوا تلاقوا عينات في الكنيسة، خدت بالكم عندهم ضيقات شديدة جدا، لكن جواهم فرح. بمين؟ بالمسيح. رضا، شكر، فرح. يبقى تحول الصليب بتاع الألم إلى إيه؟ إلى فرح. لربنا المجد الدائم إلى الأبد. من كل سنة طيبين. المرة الجاية هيبقى 14 في الشهر، ما عندناش اجتماع لأن هيبقى عندنا خلوة لمدة يومين، الناس اللي اشتركوا في الخلوة 2 و3، 14 و15. هنتجمع هنا الساعة 8:30، الأوتوبيسات من ميدان سانتا ريتا هتتحرك الساعة 9، هنتجمع في سانتا ريتا 8:30 9، 9 تتحرك الأوتوبيسات يوم الاثنين، يوم الثلاث هنرجع نتحرك من الكينج الساعة 5 بعد الظهر. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر، ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد يسوع المسيح، شركه موهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. انا حوزع البركه ورا خالص.

0: هدول دي اصلا
1: تشيلي دي معاكي بس.
2: قوموا قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطينا يا رب راكزا لأجل نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. المجد لك يا محب بشر. هيبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي. ارفع ايديكم الى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والارض. المجد لك يا محب البشر. فلتدن وسيلتي قدامك يا رب كقولك فهمني. لتدخل طلباتي الى حضرتك يا رب ككلمتك احييني. تفيض شفتاي الصبح اذا ما علمتني حقوقك. لساني ينطق باقوالك لان جميع وصاياك عادله. لتكن يدك لتخلصني لانني اشتهيت وصاياك. اشتقت الى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فاني لوصاياك لم انسى. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الابد كلها امين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله ولتبدد جميع أعداءه وليهرب من قدام وجهه. وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين. تسبيحة الخدمة الأولى من نصف الليل مبارك وقدمة للمسيح ملكي وإلهي. وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته على جمعنا آمين. يا رب الثلاث مزامير الأولانية. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي.
0: الخدمة الأولى من نص الليل.
3: لا نقول مزامير 118
0: حبيبتي.
3: اكتبوهم الذين بالعيب. لا لا يا حبيبتي اكتبوهم الذين اكتبوهم الذين بالعيب.
2: طوباهم الذين بالعيب في الطريق سالكون في ناموس الرب. طوباهم الذين حاسون ومن قلوبهم يطلبونه لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرق تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخذ ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى

بماذا يقاوم الشاب طريق بحفظ أقواله من كل قلبي طلقتك فلا تبعدني عن وصاياك أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك بشفتي أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى بصيك أتكلم وأتفهم في طرقك بفرائدك ألهك ولا أنسى كلامك لك يا محب البشر كافئ عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك اكشف عن عيني فأرى عجائب من ناموسك غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك اشتقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين إنك انتهرت المتكبرين الملعين الذين حادوا عن وصاياك انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت جلس الرؤساء وتقاولوا علي أما عبدك فكان يهتم بحقوقه لأن شهاداتك هي درس حقوقك هي مشورتي راتي مجد لك يا محي بالبطر سقط بالتراب نفسي فأحينيك كلمتك أخبرت بطرقك فاستجب لي علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فألهك فيه عجائبك زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق الحق واستحكمك لم أنسى لصقت بشهاداتك يا رب فلا تحزني في طريق وصياق سعي عندما وسعت قلبي المجد لك قدوس شريف من معلمنا حتى البشير بركته على جميعنا امين حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عصارة اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات فاخذت الجاهلات مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتا أما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل فقمنا وأخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن فذهبنا بالحري إلى البيعة وابتعنا لكنا فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال لهم إني لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم والمجد لله دائما ابديا امين تين اشتمك بخير استوس نيم بك يوتين اغاسوس نيم بي اوام زي اقي اكسوتي اموناينا هوذا العريس يأتي في نصف الليل طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا أما الذي يجده متغافلا صار غير مضي معه فانظري يا نفسي لا تسقري نوما فتلقي خارج الملكوت بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا زوك سابتريكي تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واجي مصباحك بزيت البهجة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل فانظري يا نفسي لا تنعسي لا تقفي خارجا قارعة مثل 5 عذار الجاهلات بل السهري متدرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهنة السم وينام عليك بعرس مجد الإله الحقيقي كانين كائين توسي اوناس توني اونا
أنتي هي سور خلصنا يا والدة الإله العذراء الحسن من يا غير المنسلم ابتدي مشورة المعاندين وحسن عبيدك رجي لفرا وحصني مدينتنا وعن مليوك الحرب والشفاء عن سلام العالم أنتي هي رجاءنا يا والدة الإله كانين كانين أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا زوج سابت ريكي أيوكي أجيومني وماتي كما كنت مع تلاميذك هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا كانين كاين كيستوسي أون أستوني أون في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب يسوع المسيح يا حامل خطية العالم كله أن تسمعنا وترحمنا أمين كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون اسمعنا ورحمنا

كريالي سون ارحمنا يا الله، كريالي سون كريالي سون اسمعنا وارحمنا.

0: ليسون رحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله قوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواء حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا لسه صنعناها بإرادتنا ولسه صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة أخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسم القدوس الذي ضعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء قدس اسمك يأتي منه
1: في ايه؟ استني لسه جت ايه؟ الان يسات ابلق عبدك وسام حسب قولك لازم تقوليه
0: في
1: هم هيقولوا
0: الان يا سيدي تطلق عبدك
1: وسام ينجيل معلمنا لوقا بركاته علينا اثنين الانجيل معلمنا لوقا بركاته علينا اثنين الآن يا سيدي تطلق
0: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصر خلاصك الذي أعددته جميعا نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد الله دائما أبديا آمين المسيح الحي الذي هؤلاء من نوم الغفل لا مش موجود
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحيية وأنهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس وجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم فلنستحق السماع ذلك الصوت المملوء فرحا قائلا قالوا إلي يا مبارك أبي رس الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجازنا من أجل قصرة أسمنا
1: أنك وحدك المتحنئة
0: لكن متحننا طويل الأناة كثير الرحمة شفاعة سيدتنا كلنا والدة الله القديسة مريم شفاعة جميع القديسين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الكثير تحن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أن الذي لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى خلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا للعمل الصالح قدس أرواح طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكة غسين لكي نكون معسكر ومحفوظين ومرشدين نصي اتحاد بالإيمان ومعرفة مجد غير محسوس فإنك مبارك إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين كله بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا أن ليك الملك والقوة والمجد للأبد أمين تعيشوا السلام

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هقرأ معكم بعض الآيات في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح 13. هذا وأنتم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. إذا كنا النهاردة بنقترب، فضل لنا 3 أيام.

ويجي نهاية السنة القبطية سنة 1724، فإحنا بنتذكر إن في يوم من الأيام ابتدينا السنة دي، من حوالي سنة ابتدينا السنة دي، وإذا كانت السنة ابتدت فلابد أن تنتهي. عشان كده قرب نهاية العام ربنا يبعت لنا كلمات عن نهاية العالم، وإذا كان في يوم من الأيام ابتدأ هذا العالم فلابد أن ينتهي، وإذا كان حياتنا بدت فلابد أن تنتهي. ففي نهاية السنة بنقف قدام أناجيل مجيء رب المجد يسوع في نهاية الأيام، ويقول لنا كده بطرس الرسول في رسالة الكاثوليكون، يقول لنا كده: فبما أن هذه جميعا تنحل، فأي أناس يجب أن تكونوا في تقوى، طالبين ومنتظرين سرعة مجيء يوم الرب. إذا كان المسيح هيجي، ففي مجيئه لو تأملنا في إنجيل باكر النهاردة الصبح قال كده: اسهروا لأنكم لا تعلمون متى يأتي ربكم، أفي المساء أم في نصف الليل أم عند صياح الديك أم صباحا. ما قلت للجميع أقوله لكم: اسهروا. عايز أتكلم معاكم النهاردة في موضوع مهم، اللي هو فرصة العمر. أكتر حاجة هيحزن عليها الناس في مجيء المسيح هي الفرصة الكبيرة قوي اللي تعرضت عليهم وهم استهانوا بيها، زي ما قال الإنجيل دلوقتي: حينئذ ينظرون علامة ابن الإنسان في السماء، ورد الفعل التلقائي إيه؟ وينوح عليه جميع قبائل الأرض. كل اللي ضاعت منهم فرصة العمر يشعروا بالندم الشديد جدا. أتذكر في مرة كنت بناول واحد مريض في المستشفى، وكان حياته بعيدة يعني عن ربنا في معظم وقته، فداخل عليه بناوله لقيته بكى بكاء شديد جدا، وكان على وشه علامات الندم على فرصة العمر الكبير قوي اللي ضاعت منه. هو دلوقتي أصبح فاضل له أيام قليلة وينتقل، فالندم على الفرص، فرص العمر الطويلة والكتيرة قوي اللي عدت عليا صعب. في حاجة اسمها فرصة العمر. الآباء القديسين آبائنا كانوا أذكياء، تمسكوا بالحياة الأبدية واغتنموا الفرص، زي ما الناس اللي في السوق يقول لك الحياة فرص، واللي ما استغلش الفرصة ده يبقى غلبان. أتذكر في مرة تانية برضو كانت واحدة من الناس الأتقياء، وكان عندها أكتر من 80 سنة، وتنيحت الكلام ده من سنين طويلة، كانت قاعدة بتعترف وتتكلم معايا وتقول لي: أنا كنت زمان دقت النعمة في أغنى صورها، وكنت بشوف القديسين، وكنت عايشة مع ربنا عيشة في منتهى الجمال. وبعد كده كلام ده زمان يعني، اتعرض عليا أن أنا أشتغل أمينة جمعية خيرية،
فاتلخمت في الخدمة وشغل الجمعية الخيرية وخدت وقتي، مقدرش أنكر إن أنا عملت خدمة، ولكن النعمة الغنية اللي أنا دقتها اتسحبت مني وضاعت. فأنا النهاردة أقول فعلا نفسي الأيام ترجع بيا وأرجع أتمسك بهذه النعمة جدا. حياة فرص، واللي بيضيع منه أغلى فرصة، فرصة الحياة، بيقول يعني زي ما أتكتب الكتاب ورب المجد يسوع قال هناك يكون البكاء والصرير الأسنان. البكاء على فرص ضاعت، والصرير الأسنان يعني يبين الرعشة على أعظم فرص ضاعت من الإنسان. عشان كده النهاردة قرينا معاكم جزء البولس ده يقول إيه: قد تناهى الليل وتقارب النهار. ليل العمر، إذا كنا قربنا من نهاية السنة فالعمر ليل والأبدية نهار. قد تناهى الليل يعني بيتداعى العمر، بيتداعى الجسد، تناهى الليل، قربنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار. فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. نستعد للإيه؟ للنهار، لنسلك بلياقة كما في النهار، مش في أعمال الليل. طيب وهسلك بلياقة إزاي؟ قال البسوا الرب يسوع ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. أن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. لما الليل يتداعى والنهار يقترب، المسيح جاي، وما دام العمر بيقرب بينتهي يبقى قريب على الأبواب. عشان كده يقول لنا الآن ساعة لنستيقظ، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. فالنهاردة الدعوة بتاعتي وبتاعتك تقول اوعى على فرصة العمر تضيع منك، امسك فيها زي ما بولس الرسول قال لتيموثاوس: امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. امسك في الفرصة، المسيح جه مخصوص عشاني، جه مخصوص عشان يعطيني دعوة غالية جدا للدخول إلى الحياة. يوم الجمعة اللي فاتت كان الكلام بيتكلم عن الاستهتار والدعوة، وتشغل بأمور ما تستاهلش أبدا، ولو لكنها في نظرهم كانت تستاهل. يعني لو بصينا حسب المنطق، طب ليه حق واحد يقول، واحد اعتذر؟ إن كنا بنقرأ المثل نقول ما لهمش حق، إنما لو شفنا نشاطهم على حسب وضعنا هنقول آه ليهم حق. واحد يقول إيه؟ اشتريت أرض هروح أبص عليها. واحد تاني يقول اشتريت زوج بقر هروح أمتحنها لإلا إيه؟ يضحكوا عليا ويخموني فيها. واحد تالت قال تزوجت بامرأة لا أستطيع أن أجيء. بصراحة لو اتعرض عليا فرصة حضور قداس زي النهاردة وأي واحد عنده هذه الاعتذارات نقول معلش لك حق ما تعتذر، ومعلش ما أنت ليك حق برضو تعتذر عن الدعوة بتاعة العرس ده، ليك حق، أنت وراك حاجات مهمة، أنت وراك تروح تشوف الأرض اللي أنت اشتريتها، وأنت وراك تروح تشوف البيزنس بتاعك، وأنت وراك وأنت وراك، فمعلش يعني.
ولكن ضاعت منهم فرصه الحياه وفرصه العمر، ضاعت منهم فرصه كبيره قوي. فقال روحوا شوفوا في السياجات وفي الطرق والزموهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. ليه؟ قال لأن العرس مستعد، أما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. النهاردة الدعوة، دعوة دخول إلى الأقداس الأبدية، دعوة مختومة بدم المسيح، دعوة صحيحة مختومة بدم المسيح، دعوة للدخول إلى الأقداس العليا. تخيل بقى واحد معاه الدعوة ومختومة صحيحة ومختومة بدم المسيح ويستهتر بالدعوة دي وما يخشش. دعوة غالية قوي، دعوة دخول للحياة الأبدية. إيه؟ أعمل إيه؟ قال تعالى، آخر سفر الرؤيا يقول الروح والعروس يقولان تعالى. ربنا بيتحايل عليا يقول لي تعالى، تعالى، قد تناهى الليل وتقارب النهار. مستني ايه؟ مستني الفرص الأخيرة خالص تضيع منك، فرصة العمر، فرصة العمر معروضة عليا النهاردة. اوعى تقول بكرة هتوب، لأن بكرة ده مش موجود. أنها الآن ساعة لنستيقظ، يعني شو بولس الرسول يقول ايه؟ فاضل لنا ساعة واحدة، فاضل لنا في العمر ساعة واحدة، أنها الآن ساعة لنستيقظ. إذا كانت الحياة قدامي والمسيح بجسد ودمه موجود، يقول لك حياة أبدية لمن يتناول منه، فبيقول لنطرح أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور واعملوا حاجة مهمة قوي، ادخل اتناول والبسوا الرب يسوع. ما تعيش بضعفك، ما تعيش بحياتك الضعيفة، ما تعيش بجسدك الضعيف، ولكن البس الرب يسوع، البسه ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. تعالى قول يا رب أنا الفرصة كبيرة قوي والفرصة غالية وأنا متمسك بيها، ولكن مش بعرف أعيش الحياة وأنا هنا في وسط دوامات العالم، ولكن هقول لك إن أنا قلبي باكي قوي على الحياة معاك، قلبي باكي جدا على إني متمسك بالحياة الأبدية، مش هسيبك، مش هسيب الفرصة تضيع مني زي ما ضاعت مني السنين اللي فاتت، مش هسيب فرصة الحياة تتسرق زي السنين اللي فاتت ما تسرقت. متمسك جدا وباكي على مستقبلي، باكي على الحياة متمسك بيها، ولكن أنا ضعيف، اديني يا رب أن أنا ألبسك، ألبسك أنت، ألبس الرب يسوع المسيح، ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. في كل مرة يتقال فيها قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، هي فرصة، فرصة إن أنا أشترك مع إخواتي في الدنيا دي كلها بني النور، إن إحنا نقف ونمجد ربنا ونسجد قدامه ونعبده. عشان كده كلمة السهر دي بتتعرض علينا كتير جدا، في كل ليلة في صلاة النوم ربنا بيقول لي خد بالك العمر هينتهي، قول كده هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الدين العادل مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي. الحق الحق، ده اليوم خلص، الحق توب قبل ما ينتهي اليوم. وفي كل يوم في صلاة نص الليل يقول كده وأغلق الباب والعذارى الجاهلات وقفنا خارجا. الحق الحق الحق الزيت والنعمة والحياة قبل ما تنتهي الفرصة. وفي
زي ما شفنا النهاردة في نهاية

السنة القبطية يحطني قدام نهاية العالم، يقول لي بما أن هذه كلها تنحل، أي أناس ينبغي أن تكونوا في سيرة مقدسة وتقوى طالبين ومنتظرين سرعة مجيء يوم الرب؟ إذا كانت الأرض اللي أنا واقف عليها دي أرض مش ثابتة، فأي أناس يجب أن نكون إيه؟ في تقوى. في كل موقف بنحضر فيه جنازة أو بنقف قدام حالة وفاة، ده حد يقول لي ده أنا لسه مكلمني من نص ساعة في التليفون وكان بيضحك، وبعدين شوية واتصلوا بي قالوا البركة فيك، إيه ده؟ قال أصل الدنيا دي كده، الدنيا دي كده، إحنا موجودين فيها. يقول الآن ساعة لنستيقظ، مش ثابتة. عشان كده الإنسان لما بيقف قدام هذه المواقف بيقول له يا رب عندي، وديني يا رب إن أنا أبقى مستعد لمجيئك. ساعة لنستيقظ، ربنا يدينا إن إحنا دايما نكون في حال استعداد، ما يضحكش علينا. يتقال كده إن القديسين أخذوا الملكوت بذكاء، والشيطان شغلته إن هو يغمي عينين الفريسة بتاعته ويخليه طول النهار عمال، سامحوني يعني في الكلمة، زي طرف سائي عمال يلف في الدنيا، وهو عمال يلف ويلف ويفكر نفسه بيعمل حاجات مهمة وهو مضحوك عليه ومتغمي ومش شايف الحياة ومش شايف فرص العمر اللي عمالة بتضيع منه كل ساعة. نقول له يا رب فهمنا، نقول له يا رب اكشف لنا رجاء دعوتنا. بولس الرسول يكلم أهل أفسس يقول لهم أنا بصلي لكم ربنا يكشف لكم ما هو رجاء دعوته. إذا كنت أنا دعيت للحياة الأبدية، يقول كده نفسي ربنا يكشف لكم الدعوة بتاعتكم دي نصيبها إيه في السماء. ده وقتها الإنسان ما يفرطش فيها لحظة واحدة من عمره، يتمسك بيها. ربنا يدينا إن إحنا دايما نكون رافعين عينينا للسماء متمسكين بالحياة الأبدية لإلهنا المجد.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر

تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا وحرقا.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا

وأنع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ. فلا

أنني حقوقك بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق الحق.

0: الأخبار.
1: لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

رب فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبك.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك، وليرجع إلي الذي

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

سيد هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكساسي وسيوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان، خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.
1: أعمال الرسل.

الأصحاح الحادي والعشرون. ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة، وسافرنا إلى سوريا، وأقبلنا إلى صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بطليمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من 7، وأقمنا عنده. وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأن. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم. وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح. وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب، وحضر جميع المشايخ. فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب، وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا، وهم جميعا غيورون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى، قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور، لأنهم سيسمعون أنك قد جئت. فافعل هذا الذي نقول لك: عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك، بل تسلك أنت أيضا
حافظا للناموس. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. ولما

أربت الأيام السبعة أن تتم، رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل، فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين: يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع. حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس، لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسسي، فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتراقض الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. وبينما هم يطلبون أن يقتلوه، نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطرب. فللوقت أخذ عسكرا وقواد مئات وركض إليهم، فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين، وطفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع. ولما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب، أمر أن يذهب به إلى المعسكر. ولما صار على الدرج اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع، لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه. وإذ قارب بولس أن يدخل المعسكر، قال للأمير: أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال: أتعرف اليونانية؟ أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4000 الرجل من القتلة؟ فقال بولس: أنا رجل يهودي ترسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. فلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيما، فنادى باللغة العبرانية قائلاً:

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وإشراف جناب الأب الورع القمص سمعان إبراهيم كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بجبل المقطم تقدم قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم. قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأفاضل، سؤال أتمنى كل واحد منكم يسأله لنفسه ويشوف إجابة السؤال هتكون أيوة ولا لا. السؤال يا حبايبي هو: هل إيماني برب المجد يسوع وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي لا يتزعزع لا يخاف ولا ينكر ولا يتراجع؟ صدقوني إن كانت الإجابة هتكون أيوة، أؤمن بالرب يسوع المسيح وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي وبنفذ كل وصاياه وتعاليمه، أنا أقدر بإيماني أتغلب على كل صعاب الحياة ومحاربات الشيطان، وأقدر أنال الغلبة والانتصار بقوة إيماني. ده أنا كمان بإيماني الثابت وبالمسيح يقدر يخليني أنقل الجبل من مكانه. أيوة، يتنقل الجبل من مكانه. ما أنتوا عارفين يا حبايبي، مش رب المجد قال في إنجيل متى إصحاح 17 آية 20

0: لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. يسوع المسيح إلهنا هو اللي قال كده، وإحنا المؤمنين باسمه مصدقين وعده. والمسيح يا حبيبي يستطيع بإيماني فيه أن ينقل الجبل من مكانه، أيوة ينقل الجبل من مكانه بإيماننا الثابت القوي في المسيح. وما تستغربوش يا حبيبي، لأن ده حصل فعلا، حصل في أهم حدث في تاريخ العصور الوسطى لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في القاهرة حوالي سنة 979 ميلادية، يوم ما تم نقل جبل المقطم في أكبر المعجزات اللي حصلت على الأرض. جبل المقطم اتنقل يا حبيبي بواسطة راجل فقير كان بيحب يقرأ كلمة ربنا ويعيشها. الراجل ده بقوة إيمانه وعمق محبته للإله القدوس رب المجد المسيح مخلصنا وإيمانه الثابت بكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية اتنقل الجبل من مكانه. إزاي؟ نشوف ونرجع لقاهرة المعز لدين الله الفاطمي في القرن العاشر لميلاد رب المجد يسوع المسيح.
1: صباح الخير. سلام يا أخي سمعان.
2: السلام والنعمة يا ست بيئة. أنا جايب معايا قربة المية بتاعت كل يوم، تسمحي لي أدخل أفرخها في الزير؟
1: اتفضل يا أخي سمعان.
2: هو عم يوستوس لسه راقد برضه؟
1: صدقني لسه يا أخي سمعان، المرض زاد عليه وجسمه اعتل ومش قادر حتى ينزل من على سريره إلا للضرورة.
2: ربنا يخليهولك ويديله الصحة، ده راجل طيب وبركة كبيرة.
1: انت اللي بركة يا أخي سمعان، ربنا يديك القوة قد اللي بتعمله من خير مع كل شعب المسيح، وخصوصا كبار السن اللي زي أنا وجوزي المريض يوستوس. مش عارفة لولا محبتك كنا هنحصل على المية ازاي؟
2: انا خادم خاطي بكفر عن خطايا يا ست ليه. يا ريت الهي وحبيبي يسوع يقبل خدمتي وتوبتي. لو سمحتي ارفعي غطا الزير عشان افرغ قربة المية.
1: حاضر اتفضل. خلصت نقل المية ولا لسه في بيوت تانية؟
2: لسه بيت عم اشقية، انقل لهم قربة المية والحق افتح دكاني.
1: ربنا يعوض تعب محبتك.
3: إبراهام ابن زرعة، وده مين يا وزير جعفر؟
4: إبراهام ابن زرعة من بلاد المشرق يا مولاي الخليفة المعز لدين الله، سورياني الجنسية من نصارى المشرق المشهود ليهم بالطيبة والتقوى ومن الأسرياء، ويعتبر واحد من أكبر التجار في مصر.
3: أحب أشوفه يا جعفر.
4: هيحصل يا مولاي، أنا بس حبيت أخد إذنكم وموافقتكم.
5: الوزير جعفر، الوزير جعفر شغال ما بيونش، عمال يجلب المولانا المعز لدين الله أشكال وأجناس. مش كفاية علينا أقباط نصر بتجيب لمولانا الخليفة نصارى من المشرق؟ مش بعيد تستورد لنا المسيحيين؟ أيوة مش بعيد تستوردهم لنا من روما كمان.
3: يا يعقوب يا ابن يوسف يا ابن كلس، برضو مصر انك تظهر عداوتك وعداوة جنسك اليهودي لأتباع ديانة السيد المسيح؟ اشمعنى انت لما جبت المجلسي بلدياتك وصديقك موسى؟ انا ما اعترضتش ولا حد من جلساء المسيحيين اعترض عليه. عموما انا بحب مدعباتك وقفشاتك يا ابن كلس.
5: ربنا يخلي مولانا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باني ومؤسس القاهرة عام 969 من
3: ميلاد السيد المسيح. قولها ولا مش عايز تنطق
5: يا مولاي؟ خلينا في المهم. أنا عاوز أقول إن مجلسكم يا مولانا بيجمع أفضل رجال الدين والعلم والشعراء والأدباء، وإحنا ما نعرفش إذا كان إبراهام ابن
4: زرع يا يعقوب ابن
5: كلهم حصل بعضه يا جعفر. بس الحقيقة إحنا ما نعرفش عنه معلومات كتيرة، وأنا أخاف.
3: تخاف إن عينه وزير واستغنى عنك وتحاربه زي ما بتحارب المسيح الفاضل قزمان ابن مينا الشهير بابليون، اللي من يوم ما دخل مجلسي وانت خايف اعين وزير.
5: يا مولاي
3: اهدى وهد اللعب يا يعقوب ابن كلس، وخف حركاتك اللي بتظهر فيها كرهك للنصارى، واعرف كويس ان المناظرات والمناقشات اللي في مجلسي هتضم دايما المسلم مع المسيحي مع اليهودي يا ابن كلس.
5: امر مولاي الخليفة المعز يقشر، وكل يهود مصر بس، كل يهود العالم ينفذوا أوامر مولاي الخليفة.
3: ما قلت ليش يا جعفر، إخواننا المسيحيين اختاروا البابا الجديد ولا لسه؟
4: النهاردة مجمع الأساقفة هيجتمعوا في كنيسة أبو سرجة.
5: يا مولاي أنا رأيي إن جنابكم تتدخل و
3: يعقوب اسكت خالص.
5: أهو كتمت يا مولاي.
6: يا أبائي وإخوتي، قرر مجمع الأساقفة لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية إنه يدعي جميع الآباء الأساقفة والأرخنة عشان نجتمع هنا في كنيسة أبو سرجة نتباحث في أحوال كنيستنا. شعب المسيح أصيب بفتور روحي كبير.
7: تمام يا أمبادوماديوس، ابتدى يسيطر على شعب الكنيسة في مصر شعور إنهم هينتصروا في حياتهم العلمانية بعيد عن الرب يسوع اللي بتستمد منه البشرية المؤمنة باسمه كل المعونة والرجاء. والآية من رسالة يعقوب إصحاح واحد بتقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.
8: يا أنبا بموة، يا أباء الأسقفة، إحنا مسؤولين عن الكنيسة وشعب الكنيسة، ومش هنقف مكتوف الأيدي قدام الحالة اللي وصلت ليها الكنيسة. بقالنا سنتين دلوقتي بعد نياحة الأنبا مينا الثاني البابا 61 على كرسي ماري مرقس الرسول اللي تنيح سنة 973 ميلاديا، وإحنا دلوقتي سنة 975 وكرسي ماري مرقس خالي وينتظر البابا 62 ليقود كنيسة المسيح في الظروف الروحية الصعبة اللي إحنا بنعيشها، وده رغم إن الكنيسة بتعيش فترة حب وتسامح بسبب عدالة وحسن معاملة المعز لدين الله الفاطمي لشعب المسيح في مصر.
6: يعني رأي نيافتك إيه يا أنبا ساويرس؟
8: أقترح إن إحنا نقيم قداس إلهي هنا في كنيسة أبو سرجة الأسبوع اللي جاي، والرب القادر حيلهمنا حسن الاختيار لمن يعتلي السدة المرقصية.
9: زي ما سمعنا يا حبايبي، المعز لدين الله الفاطمي أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر كان بيعامل كل شعب مصر بطوائفه الثلاثة اليهود والمسيحيين والمسلمين معاملة حسنة وبدون أي تفرقة. وكلنا عارفين يا حبايبي إن بعد ما تنيح البابا مينا الثاني البابا 61 لكرسي ماري مرقس استمرت الكنيسة سنتين كاملتين بدون بابا على كرسي ماري مرقس. ونشوف يا حبايبي مين اللي هتختاروا العناية الإلهية ليصبح البابا 62 لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي هيكون خادم للجميع من أجل مجد اسم الله مقتضيا بالرب الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
10: يا ملخص يا ابني، السوال مخروم والقمح بيسترسب منه، يعني ميزان المكتوب عليه لازم يكون قله نقص. أنا بطلب منك تعيد ميزان عشان قلبي يطمن وضميرك يرتاح.
11: هو أنت يا أخ زكريا لازم كل مرة ترازي فينا؟ شوية الحبوب كلها موزونة وميزانها مكتوب على كل سؤال، وإن كان على ضميري أنا ضميري مرتاح. عجبك تاخد السؤال بالوزن المكتوب عليه تورد 4 دينار وتشيل، مش عجبك شوف لك مخزن حبوب تاني يا أخي.
10: يعني يا ابني أخذ السؤال ناقص ده، النص دينار اللي بكسبه من بيع السؤال ده بجيب بيه لقمة العيش اللي يدوب تكفي ولادي وامهم. ربنا هو اللي عالم بالديون اللي عليا، يعني مش ناقصه.
11: ما توجعش دماغي بقى وشوف مصلحتك.
10: هو فين المقدس ابراهام عم مخيل اللي كان بيشتغل قبلك وافتكر ربنا كانت معاملته معانا؟
11: يوه مش هتبطل كلامك الفاضي وتشوف مصلحتك، هتقول عم مخيل والمقدس ابراهام، هو يعني المقدس ابراهام حق
9: ملخص. سلام يا اخ زكريا.
10: المقدس ابراهام ابن زرعه، السلام والنعم عليك يا راجل يا طيب. الأخ ملخص،
9: أنا سمعت كل حاجة يا أخ زكريا. بقى يا ملخص المرة اللي فاتت سامحتك، فهمتك إن إحنا خدام للناس دول بالمعروف والكلمة الطيبة.
11: أصل
9: إيه يا ابني الشوال المخروم ده؟ لو نقص ميزانه حباية قمح واحدة تحملني ذنب الراجل الطيب اللي بيلاقي من وراها رزق ولاده. أنا فهمتك إن الأمانة أهم عندي من كنوز الدنيا. الراجل الطيب زكريا بيحاول يصحي ضميرك وانت عمال تجرح ضميره بكلامك البطال وناس اللي قالوا معلمنا بولس الرسول. وهكذا استخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح.
10: يا مقدس إبراهام
9: سامحني يا أخ زكريا، حالا هخليهم يطلعوا لك من المخزن شوال قمح فوق الشوال المخروم، وهتاخد الاتنين بسعر شوال واحد. وانت يا ملخص يظهر انك مصر على خطاياك، تاخد يا ابني حسابك وربنا سهل لك طريقك في مكان عمل تاني.
11: يا عم ابراهام
9: ولا كلمة، خش يا ابني خد حسابك وربنا يسامحني ويسامحك.
11: منك لله يا زكريا، منك لله يا زكريا، قطعت عيشي.
9: وانت يا عم زكريا لو سمحت خد كيس الدنانير ده وسدد ديونك.
10: ايوه بس
9: احنا اخوات وده خير ربنا، ما تنكسفش من اخوك الخاطي ابراهام ابن زرع. خد يا حبيبي وكل اللي تحتاج له تيجي تاخده من خير ربنا.
12: سلام يا عم ابراهام.
9: سلام يا جرجس. استنى عاوزك قبل ما تخش تشوف شغلك في المخزن.
10: اسمح لي امشي يا مقدس ابراهام، هحمل الزكتين على الركوبه واتكل على الله، ربنا يعوضك كل خير. سلام.
9: مع السلامه يا اخ زكريا، رب المجد يبارك حياتك. ها يا جرجس خلصت المشوار اللي كلفتك بيه؟
12: ايوه يا عم ابراهام، وانا راجع بعد ما جبت ال50 دينار وهم ودول حساب الشعير، سالت عن الست ارمله المرحوم عم بولس، ساب لها بعد ما تنيح 3 ولاد اكبرهم عنده 4 سنين، ما عندهاش ولا فلس تصرف منه، وكل اللي بتقدر تقدمه لاولادها عشان تسد جوعهم انها تسلق لهم البصل في ميه بملح وعيش ناشف.
9: يا خطيتك يا ابراهام، انا اللي عايش وحيد لا زوجه ولا اولاد، بنام شبعان متدفي على فرش لين، وكتير من إخوة الرب زي أرملة المرحوم بولس مش لاقيين الأكل الضروري لحياتهم ولا الغطم البرد. يا خطيتي اسمع يا جرجس، تاخد ال50 دينار فلوس الشعير اللي معاك، تروح تشتري قماش وغطا وأكل من أفخر الأنواع، وتوديهم لأخت الرب أم الأولاد اليتامى، وتديهم كيس الدنانير دي كمان، وربنا يسامحنا ويغفر خطيتي. رب المجد قال في إنجيل متى أصحاح 25، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبه فعلتم.
13: يا سمعان، سر الصندل اتقطع وأنا ماشي عند الحصن واتكعبلت ووقعت وانجرحت في رجلي، قلت مفيش غير سمعان الإسكافي هو اللي هيصلحولي، فجيت لك عشان تخيط لي السير، وكويس اني لقيتك فاتح. خد يا سمعان الصندل اهو.
14: طيب حطيه عنك وعلى فكره ممكن تاخدي الصندل ده تلبسيه وتروحي بعد الظهر، تبعتي تاخدي الصندل بتاعك.
13: ليه؟ هو انت مش عايزني اقعد معاك ولا ايه؟ ده انا حتى فاضيه وما ورايش حاجه، وقلت هي فرصه نقعد وندردش.
14: ايوه بس انا مش فاضيه يا ستي، أصلح النعلين اللي في إيدي دول وبعدين أصلح صندلك.
13: ما تفضلي بقى شوية يا سمعان يا أخي، خد بالك من نفسك حبتين، ولا أنت مش عارف قيمة نفسك؟
14: نفسي أنا عارفها كويس، أنا أخطأ إنسان ومحتاج لمغفرة ربي.

0: أريد يقبلني بخطيتي؟
1: ما تقولش كده، ده أنا حتى بسمع كتير عن أعمال الخير اللي أنت بتعملها يا سمعان، تبقى إزاي بقى إنسان خاطي؟ وبصراحة بصراحة بقى أنت عاجبني قوي يا سمعان.
0: يا ست أنا هسيب اللي في إيدي وهصلح سير صندلك، اتفضلي عودي وما تتكلميش عشان أصلحهولك وتتفضلي الحل سبيلك.
1: حاضر، أديني قعدت. آه رجلي بتوجعني من الوقع. بص بص يا سمعان، شوف رجلي محمرة ازاي. بص شوف رجلي.
0: يا خالتي يا سمعان، يا أخطر خطاه، أنا بصيت ليه يا رب؟ أنت قلت كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فإن كانت عينك اليمنى تؤثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك ليهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وزينة
1: يا ساتر يا ساتر يا رب، إيه اللي أنت عملته ده؟ تقلع عينك بالمغراس اللي في إيدك يا ساتر يا رب. الحقوا يا ناس، الحقوا عين سمعان الإسكافي قلعها بالمغراس، وشه اتغرق دم. الحقوا
2: ودلوقتي بعد ما صلينا قداس الأحد النهاردة في كنيسة أبو سرجة في شهر طوبة 687 للشهداء، يناير 975 لميلاد رب المجد الفادي يسوع المسيح، نطلب من ملك الملوك ورب الأرباب الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. نحن مجمع أساقفة أراخنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نطلب أن تحل بركة قدسه القدوس علينا، ويختار لنا الراعي الصالح اللي يرعى الكنيسة وشعب المسيح المؤمن.
3: شايف يا سيدنا الأنبا ساويروس؟ شايف الشيخ الوقور اللي دخل الكنيسة وراح هناك قدام صورة العذراء أم النور؟
4: أيوة شايفه، بيولع شمعة قدام صورة العذراء، ده باين عليه راجل مبروك. شايف نور النعمة الإلهي اللي بيسطع من وشه؟
3: ما يفكرش إن يفتك بمزمور داود النبي، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه.
4: هو ده
3: قصد نيافتك، هو ده الاختيار الإلهي.
2: استنوا، هو ده فعلا الاختيار الإلهي يا رجل يا طيب يا سيدنا.
5: بس إلى الأبد آمين. نعم نيافتك بتكلمني.
2: أخطيت حللني، قطعت صلاتك قدام صورة أم الإله. أنت مين؟
5: أنا الخاطي إبراهام ابن زرح.
0: تعبت نفسك ليه بس يا عم يوستس؟ أنت عيان، إزاي تسيب سريرك أنت والخلاليقة وتيجي لحد بيتي؟ أنا الإنسان الخاطي البطال.
6: ده أنت بركة كبيرة يا سمعان يا أخويا، إحنا لما سمعنا باللي حصل لك وإنك قفلت دكانك قلنا لازم نيجي نطمن عليك.
0: من يوم يا عم يوستس وانا قافل بابي صايم عن الاكل، بصلي لاله القدوس رب يسوع المسيح اني سامع عبد الخاطي سمعان ويغفر للعين الخاطيه زلتها. تفتكر هيسامحني ويقبلني لصدره الحنون؟
7: يا سمعان المسيح اله حنون، فاتح قلبه وصدره لكل أبنائه المؤمنين، ومش ممكن يسيب حد من أولاده ويتوه عن طريقه، يجري ويدور عليه ويرده لحضرته تاني. مش هو اللي قال في إنجيل لوقا أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك 99 في البرية ويذهب للضال حتى يجده؟
6: وبرضو رب المجد قال في نفس الإصحاح أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة.
7: وبعدين أنت نفذت وصية الرب وقلعت عينك، واللي لازم تعرفه يا سمعان إن ربنا يسوع بيحبك لأنك بتعمل كل عمل صالح يرضيه، بتصلي دايما وتصوم وتحضر القداسات وتتناول دايما،
6: وبتقوم من نومك بدري وتشيل قربة المية والناس كلها نايمة تصحيهم وتملالهم ازيار المية،
7: خصوصا المرضى والعجايز اللي زي حالتنا، وبترفض تاخد اي اجر عن عملك الصالح ده، وبعدين بتروح تفتح دكان.
0: انا حافل الدكان، هشتغل دباخ في مصنع لدباغة الجلود. بس انت يا عم يوستس صليني، صلي ضعفي وخطيتي، انت وخالتي ليه صلولي من فضلكم، صلولي انا الخاطئ، سامحني يا رب، سامحني يا حبيبي يسوع، سامحني سامحني يا رب.
8: شفتوا يا حبايبي قد ايه الراجل ده كان قديس وبار، منفذ لكل وصايا الرب اللي قال إن أعترتك عينك فاطلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. نفذ حبيبنا القديس سمعان الخراز وصايا الرب، نفذها وهو مدرك تمام الإدراك لقول الحبيب الفادي: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. والخراز يا حبيبي، وده أحد ألقابه لأنه كان بيلقب بسمعان الدباغ وسمعان الخراز وسمعان الإسكافي، نفذ بإخلاص كامل وصايا الله. سمعان الخادم المتواضع رجل الفضائل كان بسيط وأكله بسيط، يدوب يسد جوعه، منكر ذاته، شديد التقرب من الله بالصلاة والتسبيحة والصوم والتناول من الأسرار المقدسة. وعشان كل ده كان رب المجد بيعده لصنع معجزة من أكبر المعجزات اللي صنعها الرب يسوع على يد أحد قديسيه. وبعد أن اختار الإله القدوس راعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو الأنبا إبراهام بن زرع السرياني اللي خلال 4 سنوات تقريبا على اختياره بطرك جمعته المودة والمحبة بخليفة مصر المعز. والمسيحيين طول عمرهم بيحبوا مصر، أصلهم وحياتهم مصر، وزي ما قال قداسة البابا إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هي وطن يحيا فينا. وطبعا اختيار الرب للأنبا إبراهام ما عجبش ابن كلس اللي عين وزير لجبيت الضرائب في وزارة المعز.
9: اسمع يا موسى، انت عارف طبعا اني شديد التعصب ليهوديتي، وكل اللي بعمله ده عشان في النهاية انتصر لشعب بني اسرائيل، شعب الله الموعود. انا صحيح اعتنقت الاسلام، لكن انت عارف يا موسى كل مصالح، وده مبدأي في الحياة، مصالح، عيش للمصالح، مصلحتي فوق كل المصالح، أعمل علشانها كل ما هو صالح لمصالحي أنا بس. ولا إيه رأيك؟
10: كلامك كله للصالح يا يعقوب يا صالح، يا راجل المصالح يا صالح.
9: ومش من مصلحتنا ولا من مصلحتي ولا لي في الصالح إلا شيء واحد، إن المعز لدين الله أصبح صديق للأنبا ابن زرعة بطرك النصارى، فلازم نفكر في مهموس يطلع من نفوخ ابن زرعة، وفي نفس الوقت نشعل النار الحقد والكراهية في قلب المعز ضد النصارى ونقلبه عليهم. مش ده برضو الصالح يا موسى؟
10: صميم الصالح يا ابن كلس يا صالح يا بتاع المصالح.
9: عشان كده انا عاوزك تنقب وتفحص وتمحص في كتب النصارى كلها وتطلع لي الشوكة اللي اغرزها في ظهر ابن زرعة وخلي النصارى في مصر يضيعوا في شربة مية. مية ايه؟ يضيعوا في شربة سم. سم زعاف قاتل يمحي كل من قال انا مسيحي.
10: هلاقيها يا صديق الطيب يا صالح، بس امهلني كام شهر.
9: كام ايه؟ كام شهر؟ قول كام يوم كام ساعة. انا مش عاوز الاسبوع اللي احنا فيه ده ينتهي قبل ما تجيب لي الشوكة
10: ونغرزها في ظهرهم ونمحي اسمهم من تاريخ مصر، من القاهرة، قاهرة المعز.
9: ايوه
10: يا صالح.
11: شيلي لي غسالتين يا أكيلة يا بنتي علشان أفرغ المية.
1: اتفضل اتفضل يا حبيب المسيح.
11: أنا حبيب المسيح. يا ريت تصلي لي علشان يا أكيلة.
1: أنا أصلي لك؟ يا ريت يا ريت أوصل حتى الربع صلاحك وتقواك. ده أنت بالتواضع والمحبة اللي مليين قلبك تخدم كل أبناء المسيح وكل شعب القاهرة بيحبوك وبيحكوا عن زهدك وإيمانك.
11: كده أنت هتزعليني منك، ولو إني ما أقدرش أزعل. لما تحبي تتكلمي عني احكي عن عثرتي عن خطيتي. المهم والدك عم أندراوس صحي؟
12: أيوة يا حبيبي المسيح أنا صحيت. سلام، ربنا يعوضك عن تعب محبتك بالخير. مش قادر أقولك كفاياك خدمة لينا، أنت تعبت خالص، لأني عارف زي ما كل مريض وعاجز عارف إنك بتقدم خدمتك ثمرة جيدة يعرفك بيها كل مؤمن، لأن السيد المسيح قال كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة،
1: وقال برضو فإذا من ثمارهم تعرفونهم. وانت يا عم سمعان كل ثمارك.
9: يا خطيتي يا خطيتي.
12: استنى
9: يا سمعان.
12: استنى يا سمعان. الراجل اخد قربة المية وجري. ربنا يباركك يا سمعان، ما بيحبش حد يمدحه. ربنا يباركك.
9: السلام السلام ابدأ بيه الكلام على كل الجالسين في حضرة رب الإنعام المعز لدين الله الخليفة الهمام.
13: انت هتقول شعر يا ابن كلس؟ ما تنساش ان الجالسين في مجلسي دلوقتي فيهم شعر، يمكن ما يعجبهمش شعر.
9: يا مولانا الخليفة، انا نقطة في محيط شعرك ومشاعرك وشاعريتك الجميلة. احنا كلنا يا مولانا بنتعلم من حكمتك وعلمك العزيز الغزير. انت بحر بحر يا مولانا الخليفة، بحر فياض بيفيض ويفيض لحد
13: ما تغرقنا معاك. لغاية ما تغرقنا معاك في بحر مجاملاتك ومدهناتك. ارحمنا يا يعقوب يا ابن يوسف يا ابن كلس.
9: يعني قصدي مولانا الخليفة اني بنافق عظمتك؟ حاشا لله. أنا بس بعبر عن احترامي وتبجيلي لعظمتك. حفظك الله.
13: طب اقعد يا عقوب، اقعد. الله يخليك. اقعد وخلينا في المهم. بعت يا وزير جعفر للأنبا برقام البطريرك علشان يحضر مجلسنا مع العلماء والأدباء.
14: أرسلت له يا مولاي، وهو عارف كويس إن مجلس مولانا بيجمع رجال الدين من كل الطوائف للمناقشة وتبادل الآراء بلا غضب أو خصام.
15: وده طبعكم يا مولاي، بتدي الفرصة للكل يتكلم ويعبر عن رأيه بحرية كاملة من غير ما تغضب، بل بالعكس صدرك يتسع لسماع الكل وبتحترم رأي الكل حتى ولو كان مخالف لرأيكم.
9: إيه معرفناش يا وزير جعفر، بطرك النصارى هيحضر مجلسنا ولا هيهرب زي عادته؟
14: اعتذر لأن عندهم صلاة عشية انت عارف يا مولاي الخليفة ان صوم الميلاد اللي بيصوموه قبل عيد ميلاد

0: ميلاد المسيح حيبدأ بعد حوالي 10 أيام.
1: الحكاية مش حكاية صلوات والصوم يا مولاي، الحقيقة إن ابن زرع راجل مغرور متكبر متعالي، وكمان بيخاف يحضر مجالسنا لا يتزنق وما يعرفش يجاري علمنا ومعرفتنا.
2: يا يعقوب حرام عليك، بطل افترى. الراجل بقاله يجي 4 سنين مرسوم بطريرك على الكنيسة وما شفناش منه غير كل خير ومحبة. وزع كل أملاكه على الفقراء والمحتاجين علشان يعيش في حياة الزهد والتقشف وهو جالس على كرسي البطريرك.
1: بس عمره هو وكل النصارى ما حيوصلوا لدرجة علمنا وإيماننا بكتبنا المقدسة. وأنا بتحداه وتحدى كل أتباع المسيح إن ابن زرعة يجي مجلسنا ومعاه أي حد من رجالته، وأنا معايا صديقي موسى العزيز، ونتجادل في مجلسكم. يا ريت يثبتوا لمولانا الخليفة إن دينهم وكتبهم دين حق وكتب مقدسة، وإن ما قدموش الحجة والدليل على صدق دينهم مولانا الخليفة يحكم عليهم. أيوه، يتركوا الدين المسيحي لبطلانه أو يتركوا البلاد المصرية ويهاجروا لبلاد تانية، أو الإبادة بحد السيف.
2: والله فكرة. ده انت مصيبة وداهية يا ابن كلس.
1: أنا نقطة في محيط علمكم الواسع يا عظمتك.
3: يا جناب البابا الوقور الأنبا برقام ابن زرعة، أنا طلبت حضورك لمجلسنا ومعاك أحد الأساقفة لتتحاوروا مع ابن كلس، وأنا كل ثقة إن حتكون مناقشة مفيدة في جو تسود المحبة والحرية.
4: وأنا حضرت يا مولاي ومعايا الأنبا ساويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين.
1: عارفه، مش ده اللي بتقولوا عليه انه بيكتب سير البطاركة وانه قال ايه عالم كبير؟ اهلا يا سيساويروس.
2: يعقوب ابن كلس، انا ارفض انك تسخر بحد. اقعد واسمع وجادل وناقش بادب واحترام، فاهم؟
1: حاضر يا مولاي.
2: احترام يا ابن كلس.
1: حاضر.
2: اتفضل يا جناب البابا الوقور، ابدأ مناظرتك ليعقوب ابن كلس وصديقه موسى، أو امنح رفيقك الأنبا ساويروس ابن المقفع الكلام.
4: اتفضل يا أنبا ساويروس، ربنا يباركك ويمنحك الحكمة الإلهية.
5: اسمح لي يا جناب الخليفة، مش من اللائق أني أتحدث مع يهودي في حضرة الخليفة.
6: إيه ده؟ دي إهانة. أنا أحتج يا مولاي، ساويروس بيتهمنا كشعب يهودي بالجهل.
5: ما تغضبش، أنا مستعد أقدم الدليل على جهلك.
2: ما تغضبش يا موسى ولا أنت يا يعقوب، الحرية مكفولة لكل واحد يعبر عن عقيدته ويقدم رأيه ودليله. اقعدوا. اتفضل يا أبا ساويروس، قدم دليلك.
5: مش أنا اللي استنتجت جهلهم يا مولاي الخليفة، لكن نبي عظيم نال كرامة من الله هو الشاهد عليهم.
6: نبي عظيم؟ مين هو النبي ده؟
5: أشعياء النبي، اللي قال عنكم: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم.
2: ده كلام أشعياء النبي يا موسى؟ سكت ليه؟ ما تتكلم يا يعقوب يا ابن كلس، سكت ليه؟
6: أيوة يا مولانا الخليفة، ده كلام نبينا أشعياء.
5: آدي نبي عظيم من أنبياءكم أعلن إن الحيوانات بتفهم أحسن منكم.
6: قول الآية اللي قلت لك عليها يا يعقوب.
1: جي وقتها دلوقتي؟
6: جي وقتها.
1: اسمح لي يا مولاي الخليفة، جه دوري في الكلام.
2: اتفضل يا يعقوب، هتقول ايه؟
1: ايوه هقول، في آية في انجيلهم، انجيل متى، اهي اسمح لي اقراها حضرتك. أهي.

0: اسمع يا مولاي، اسمعوا يا حضرات الجالسين في هذا المجلس. المسيح بيقول لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم، صح؟
1: طبعا يا ابن كيلس.
2: احنا بقى عاوزينكم تثبتولنا ان ايمانكم صح. ودينكم وانجيلكم دين حق.
0: ايوه يا مولاي، يثبتولنا صح الكلام انجيلهم، وان مقدروش وجب عليهم العقاب لبطلان دينهم.
3: وده يتم ازاي يا ابن كيلس؟
0: ايوه، وتتم ازاي يا مولاي؟ مولانا الخليفه، الجبل الجاسم على شرق المدينه الجديده اللي مولانا المعز بناها، اللي هي مدينة القاهرة، لو كان كلام الإنجيل صحيح فتكون فرصة ذهبية نزحزح بيها الجبل عشان نوسع المدينة ونزيد عمرانها ويصبح موقعها أروع.
2: إذا كان النصارى بإيمانهم اللي قال عنه المسيح صحيح ينقلوا الجبل من مكانه.
0: أيوة، والمقدروش يبقى دينهم وعقدتهم باطلة، إما يتركوها أو يرحلوا عن البلاد أو الإبادة، الإبادة بحد السيف.
3: كلام معقول؟ قلت إيه يا مبابرقان؟ نفذوا كلام إنجيلكم أو هأصدر أمري بتنفيذ كل اللي قال عليه يعقوب ابن كيلس. قلت ايه؟
1: اديني مهلة 3 ايام ورب الخير يصنع الخير ويحمي كنيسته.
4: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك، هو ذا الآن وقت مقبول، وذا الآن يوم خلاص. أيوة يا حبيبي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس إصحاح 6، هو ذا الآن يوم خلاص. الشيطان ابن كيلس وضع الكنيسة في امتحان صعب، وهو يجهل إن رب الكنيسة المنتصرة هو منقذها من كل الأخطار والصعوبات والضيقات اللي بتواجهها، معلنة انتصارها على كل أعدائها في كل زمان وفي كل مكان. في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام. ورجع قداسة البابا الأنبا إبراهام ابن زرعة، رجع لدار البطريركية اللي كانت وقتها موجودة بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة، رجع حزين مهموم مرتبك الفكر. لكن كل الهموم اللي ملت نفس الأنبا إبراهام ما أفقدتوش إيمانه برب الكنيسة المنتصرة. كان بيؤمن إن هناك طريق للخلاص سيصنعه الرب.
5: يا سقفة الكنيسة الأحبار الأجلاء، يا كهنة وأراخنة ورهبان كنائس مصر، أنا حكيت لكم كل اللي حصل. يعقوب بن يوسف بن كيلس أقنع الخليفة بتدابيره الجهنمية، عشان كده كل شعب المسيح عليه انه يصوم ويصلي، يرفع قلبه للإله القدوس طول ال3 ايام المهلة اللي طلبتهم من الخليفة، ليترأف الله علينا بنعمه ويهيئ لنا طريق النجاة، وعمر اولاد المسيح المؤمنين ما يخاف. الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن ارتعب،
6: عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا.

دعوت الرب في حزني فاستجاب لي، صرخت عند ضيقتي فسمعني، في بطن الهاوية وضعني الموت وأنت تخلصني. حبسني المتغلب بالشرور ومن يده تنقذني. يا رب يا رب بضعفي وخطيتي أتقدم أمام اسمك القدوس وأطلب إليك يا صالح خلاصي. مد إيدك عاون شعبك عشان يتخطى المهنة. يا رب بقلب الضعيف برفع صلاتي بصوت الواهن الضعيف. إن كان عدو الخير رد شعب الكنيسة الشر، فأنت قادر يا رب أن تنصر المؤمنين على أشرار الظلام. يا رب ساعد أبويا البطريرك الأب أبراهام أن يقود شعبك للنصرة والسلام. يا ملك السلام يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا نلجأ إليك يا الله يا مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي ندعوه. احيي نفوسنا يا رب بروحك القدوس. قم أيها الرب الإله، وليتفرق جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. قم أيها الرب الإله، قم وليتفرق.

0: أنا ببرقام، أنا ببرقام.
1: مين؟ مين؟ المجد لله في العالي، مجداً وإكراماً وسجوداً للثالوث المقدس، أمنا البتول والدة الإله.
0: مالك؟
1: ما أنت عارفة يا سيدة السمائيين والأرضيين؟
0: عارفة مكيدة إبليس، لكن إيمانك وإيمان أبناء الكنيسة هيكون لهم النصرة. ما تخافش يا أم إبرقام، ما تخافش أيها الراعي الأمين. دموعك اللي سكبتها في كنيستي المعلقة مع الأصوام والصلوات اللي قدمتها أنت وشعبك مش هتتنسي. قوم دلوقتي واخرج من باب الدرب الحديدي اللي بيوصل للسوق، وعند خروجك منه هتلاقي قدامك إنسان بعين واحدة شايل قربة مية، وهو هيرشدك اللي هتعمله. سلام رب السلام يسوع المسيح يكون معك ومع شعبك يا أم إبرقام. سلام.
2: تعال يا حبيبي، تعال يا ابني، اقعد معايا هنا في صحن كنيسة العدل أم النور، أنا وإنت لوحدنا قدام مذبح الله المقدس بالكنيسة المعلقة.
3: بس أنا عبد خاطي يا خدسة البابا.
2: يا سمعان، أنا حكيت لك كل اللي قالته لي والدة الإله في الرؤية اللي حلمت بيها. أنت نفس الشخص في نفس المكان بنفس المواصفات اللي حددتها العناية الإلهية عن طريق سيدة السمائيين والأرضيين، قربة المية. وسامحني، العين الواحدة، أنت الاختيار الإلهي اللي حتم على أيديه المعجزة. أرجوك أرجوك للمرة الخامسة قول لي أنت مين وحكايتك إيه؟
3: أنا أخطر خطاه يا سيد، أخطر خطاه، لكن مدام أم النور هي اللي حكمت علي إني أدي الواجب العظيم ده، ده أنا حط نفسي تحت خدمتك يا سيد. أنت سيدنا بركة الكنيسة، إنما أنا إيه؟ ده أنا حتة إنسان ضعيف بشتغل في دبغة الجلود، هقوم كل يوم بدري قبل شغلي بملأ قربتي بالمية وأوزعها على كل الشيوخ والمرضى. أكلي أقل من القليل، وليلي كله بقضيه في الصلاة. خطيتي كبيرة، أنا سمعان الخراس، خطيتي كبيرة، لأن العين دي، العين اللي قدامك ده، العبد الخاطئ صاحبها في يوم من الأيام يا سيد.
1: المجد لاسم الله. شايف يا سمعان؟ شايف النور الإلهي؟ شايف النور اللي طالع من صورة العذراء مريم وطفلها الفادي يسوع المسيح؟ نور إلهي عظيم.
3: مجد لك يا ربي، المجد لاسمك يا خالقي ومخلصي، المجد لله في الأعالي، أسجد وانحني أمام اسمك القدوس.
0: أبشرك أيها البطريرك القديس، تقدر تروح وتقابل الخليفة ومعاك سمعان، وسمعان هيقولك ازاي هيتنقل الجبل بنعمة الله. آمين.
3: يا أبويا يا قدسة البابا، أرجوك تكتم حقيقة أمري طول أيام غربتي على الأرض. أرجوك يا سيدنا، أرجوك.
2: أوعدك يا قديس سمعان،
3: هتصعد الجبل يا أبونا المكرم، وهتاخد مع قداستك رجال الدين والشمامسة والأرخنة وكل شعب المسيح، والكل يشيل الأناجيل والصلبان ويشيلوا الشموع الطويلة والمباخر، تكون مليانة بالبخور. واطلب من الخليفة إنهم يطلعوا معاكم الجبل، وأنا الضعف حكون وراك، إحنا نقف على ناحية وهم يقفوا على الناحية التانية من الجبل. وبعد ما قدستك تقدم الأسرار المقدسة، ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قدسة البابا للحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات، وفي كل مرة تقف فيها بعد السجود ترشم الجبل بعلامة الصليب وهتشوف مجد الله. المهم ترفع صوت قداستك والجميع من خلفك يرددوا 400 مرة

0: شايف شايف خيبتهم يا موسى؟ عمالين النصارى يقولوا كده لا يصوم كده والجبل ولا تهز. انا فرحان فرحان جدا. شايف شايف الخليفه واقف فوق الوزراء بيغني ازاي؟ رقاب النصارى حطير النهارده.
1: هم سكتوا ليه؟ خلصوا كرياليسون والجبل ثابت زي ما هو.
2: ودلوقتي بعد ما صلينا كرياليسون 400 مرة هعمل ايه؟
3: ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قداسة البابا اللحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات.
2: أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين.
0: مش معقول مش معقول.

0: مش معقول، مش ممكن. دين النصارى انتصر، معجزة معجزة. الجبل بيتحرك، بينزل وبيطلع، ومع كل طلوع الجبل اللي فوق بتبان الشمس من تحت. بيتحرك بيتحرك، دي معجزة معجزة. عظيم هو الله تبارك في علاه. يا خلاص البابا، أثبتتم أن إيمانكم هو إيمان حقيقي. أرجوك يا خلاص البابا، كفاية تحريك الجبل، لحسن هيقلب المدينة. كفاية كفاية أرجوك.
1: يا سمعان يا سمعان يا سمعان، هو سمعان فين؟ سمعان راح فين يا أبا الكهنة؟ القديس اللي كان واقف ورايا راح فين؟ القديس أبو عين واحدة
2: كان واقف ورا قداستك لحد ما ابتدى الجبل يتحرك وحصلت المعجزة، لقيناه اختفى ومحدش عارف اختفى ازاي وراح فين. المجد لاسمك القدوس يا رب، المجد لاسمك القدوس يا رب.
3: يا قداسة البابا، يا أنبا برقام، دلوقت لك أن تطلب ما تشاء، أنفذه لك في الحال.
4: ما طلبش غير أن الله يطيل في حياتك ويمنحك النصر على أعدائك.
3: لازم يا قداسة البابا، أنا مصر، أطلب ما تشاء.
4: أنا نفسي يا مولاي الخليفة أن أعيد بناء كنيسة القديس مرقوريوس أبو سيفين ببابليون، لأن بعض السوق هدموها واستعملوا الباقي منها مخزن قصب. وكمان نفسي أرمم جدران كنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة.
3: كل أوامرك مجابة، وحأمر أن تصرف كل نفقات اللازمة من خزانة الدولة.
4: أنا أخذ من جناب الخليفة مرسوم البناء والترميم، واللي حنبني له الكنيسة قادر أنه يساعدنا لحد ما نتممها، وهو غير محتاج لمال العالم.
3: لك كل ما تريد. ها يا ترى في طلبات تانية؟
4: نفسي لاقي، نفسي.
3: هو مين وانا جبهولك حالا؟
4: ها؟ تجيبهولي؟ يا ريت يا جناب الخليفة، يا ريت. وان ما لقيتهوش النهاردة كل شعب المسيح هيعرفه ويذكره ويتبارك باسمه. كل شعب المسيح النهاردة وبكرة وفي كل مكان هيذكروه بكل الخير ويطلبوا شفاعته.
5: طبعا كل شعب المسيح هيذكر القديس العظيم سمعان الخراز بكل الخير، لأنه وعلى يديه تمجد رب المجد وصنع أكبر معجزة على الأرض، وهي نقل جبل المقطم. دايما حنذكر القديس بكل الخير ونطلب شفاعته، وتمر السنوات العامرة بالإيمان والمعجزات إلى أن جاء يوم اكتشاف رفات القديس سمعان الخراز. ففي مطلع عام 1989 ميلادية رتبت العناية الإلهية أحد الخدام المهتمين بالبحث، والذي يهتم بالبحث عن رفات القديسين والشهداء المدفونين بمصر القديمة، أن يبحث عن مكان دفن القديس سمعان الخراز. وكان من أروع النتائج التي أرشدته إليها معونة الرب هي أن القديس العظيم في الإيمان سمعان الخراز مدفون في مدافن تسمى الحبش بمصر القديمة. وكان من أهم المراجع التي اعتمد عليها هذا الخادم في بحثه سنكسار يوم 19 أبيب نياحة الأنبا يؤنس العاشر البابا 85. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1085 للشهداء 12 يوليو 1369 للميلاد، تنيح البابا يؤنس العاشر ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز. وفي كتاب تاريخ البطاركة للأنبا يساب أن البابا يؤنس العاشر تنيح ودفن بمدافن الحبش بجوار قبر الخراز. وكذلك أيضا تنيح البابا غبريال سنة 1094 للشهداء، 1378 للميلاد، ودفن بالحبش بجوار الخراز كما ذكر السنكسار. فكانت النتيجة

0: كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرج هي نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف رفات أكثر من 13 قديساً، من بينهم آباء بطاركة وأنبوبة بها رأس طفل شهيد وجسد القديس سمعان الخراز. هذا وقد سلمت نسخة من هذا البحث إلى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، شمل تقريراً كاملاً عن كيفية اكتشاف وتحديد شخصية صاحب هذا الجسد والملابسات والرؤى والظهورات التي صاحبت ذلك. وقد قام قداسته حفظه الرب بدراسة متأنية للبحث، ثم أعلن قداسته اعتماده واعتماد أن هذا الجسد هو للقديس سمعان الخراز ناقل جبل المقطم. وقد أعلن ذلك خلال اجتماع قدسته بالآباء كهنة القاهرة يوم الثلاثاء المبارك الموافق 7 يوليو عام 1992، ثم أمر قداسة البابا بتوزيع الجسد ليكون على 3 كنائس فقط، هي كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرج، كنيسة السيدة العذراء المعلقة، كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم. وعن معجزة نقل الجبل جسد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث كل هذه المعاني في قصيدته إلى الكنيسة، نقتطف منها بعض الأبيات: إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك، فاطمئني واستريحي، إنما المصلوب معك، اسألي عهد المعز فهو بالخبرة يعلم، اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطم، جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم، أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم. بركة صلوات هذا القديس العظيم سمعان الخراز تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث. ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. كنا بدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن سر الاعتراف، وشفنا ازاي السيد المسيح أسس بنفسه هذا السر، وكيف يكون الاعتراف سليما عندما يدين الإنسان نفسه أمام الله في حضرة الأب الكاهن. وشفنا أيضا ايه ضرورة الأب الكاهن، ليه ما اعترفش على ربنا مباشرة، وتكلمنا عن فوائد الاعتراف نفسيا وروحيا وأيضا جسديا، وأن الاعتراف كان أمر معروف منذ القدم من أيام الشريعة وأيام يوحنا المعمدان، ووصلنا إلى موضوع محاسبة النفس، لأن زي ما قلنا الاعتراف عند الأب الكاهن دي الخطوة نمرة 4 في الاعتراف. إذا الواحد يقعد مع نفسه يحاسبها، إذا يقعد مع ربنا ويقدم توبة وندم أمام الله، إزاي إذا كان أخطأ في حق إنسان يتصالح مع هذا الإنسان أولا، وبعد النمر 4 يروح للأب الكاهن عشان يقول له ملخص هذه الخطوات كلها. محاسبة النفس ضرورة لكي يعرف الإنسان ذاته، دي نقطة مهمة خالص. ما كانش الإنسان يقعد مع نفسه ويحاسبها ويراجع أعماله، جايز معرفش هو ماشي إزاي، وجايز فكرته عن نفسه ما تكونش هي الفكرة الدقيقة اللي ربنا بيراها فيه. ولينا طبعا كلام كتير في هذا الأمر عارفينه، عن العبارة اللي بتقول مثلا وزنت بالموازين فوجدت ناقصا،

والعبارة اللي قالها السيد المسيح للكتبة والفريسيين، هم أعلى درجة كانوا في نظر أنفسهم بالنسبة للناس، وقال لهم إصحاح كامل عن الويلات. ويلات، وشفنا العذارى الجاهلات كانوا يفكروا نفسهم لهم نصيب، ويمكن أول ما ندخل حفلة العرس ما كانش لهم أيضا نصيب في الدخول. وذلك الأسقف اللي ربنا قال له لك اسم أنك حي وأنت ميت، أمثال هذه الأمور الواحد محاسبته لنفسه يقدر يعرف مستواه الحقيقي إذا كان بيحاول يصل لهذا الأمر بأمان. والحاجة اللي عاوز أقولها إن محاسبة النفس والتوبة والاعتراف مقدمة لازمة وضرورية للتناول. إحنا كلنا بنتناول، بس يا ترى كم مرة بأتناول وأنا مستحق هذا التناول؟ كم مرة؟ معلمنا بولس الرسول لما اتكلم عن التناول قال كثيرون يرقدون وكثيرون مرضى. ليه؟ ده التناول بيشفي، التناول بيعطي حياة، لكن إن اللي بيتناول بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، بيتناول دينونة لنفسه. ما كانش الإنسان يراجع نفسه على قد ما يقدر ويقدم توبة على قد ما يقدر وفعلا يحس ان هو عمل كل ما يستطيعه قبل التناول، يبقى تناول ده دينونة مش بركة. مش بس التناول، فأنا خايف أقول حتى مجرد دخول الكنيسة، هل كل واحد فينا مستحق يخش الكنيسة؟ بقت عادة كده يوم القداسة أخش وخلاص في وسط الداخلين. ده الكتاب بيقول ببيتك طليق القداسة يا رب. البيت ده بيت قديسين، البيت ده بيت ربنا، بيت ملائكة ربنا محيطين بيه. زمان القديس يوحنا ذهبي الفم كان بيعمل قداس وسمع ان الامبراطورة مش واحدة عادية جاءت تحضر القداس، ساب الخدمة وخرج لها على الباب، قال لها ما تستحقش تخش الكنيسة، انت انسانة خاطئة، انت ظلمت واحدة ارملة، ما تخشيش الكنيسة. ومنحها عشان مجرد كانت ظلمت واحدة أرملة. هل كل إنسان يقدر يخش الكنيسة؟ عادي إحنا بنخش الكنيسة وجاز بنخدم شمامسة وجاز بنخش نتناول واخدين الحكاية كده ببساطة، لكن اللي بياكل جسد الرب ودمه غير مميز، إن ده سر مقدس، وإن المسيح حالل على المذبح بياكل ويشرب دينونة لنفسه. ربما مش كل كان حاول يسأل كل إنسان أنت مستحق ولا لا، معترف ولا لا، لكن اللي بيتناول اللي هو عارف حقيقة نفسه بيتناول على مسؤوليته أمام الله، سوف يقدم حسابا عن هذا التناول. عشان كده بنقول في ضرورة أن الإنسان يحاسب نفسه بتدقيق قبل كل مرة يتقدم فيها الأسرار المقدسة. والقديس الآن درويس لما كان بيجي يتناول كان يجي يقرب للتناول كده وبعدين يرجع كم خطوة لورا. الناس يقول له مالك في ايه؟ يقول لهم في هيبة، في رهبة. الشخص اللي يتناول ده ينبغي ان تكون احشائه مقدسة زي احشاء القديسة مريم اللي قبلت المسيح في داخلها. انت مش بتاخد لقمة بركة، ده انت بتاخد جسد المسيح الحقيقي ودم المسيح الحقيقي، ينبغي تكون احشائك بقدر الإمكان مقدسة وطاهرة ونقية من الداخل كما أيضا يكون من الخارج. في بعض نقط كده هوت بلحظات بسيطة نقولها في موضوع محاسبة النفس. أول حاجة وأنا بحاسب نفسي وأنا قاعد أمام أب الاعتراف بعد كده، مبدأ مهم جدا هو لوم النفس. إزاي ما جيبش اللوم على الآخرين؟ ممكن واحد يقعد يعترف أو حتى بينه وبين نفسه ويقول لولا فلان ما كنتش عملت كده، هم السبب. في اعترافات يا ابونا غصب عني، كل واحد يجيب اللوم على الاخر. لو في مشكله عائليه ودخل فيها اب الكاهن، في حد من الاطراف البيت بيقول انا غلطان؟ لو قال انا غلطان مش محتاج ان الاب الكاهن يجي، المشكله تتحل. لكن كل واحد يجيب اللوم على التاني، الزوج يجيب اللوم على زوجته، والزوجه تجيب اللوم على زوجها، والعيال كل واحد يجيب اللوم على الاخرين. مين بيقول انا غلطان؟ كلمة اخطيت ديت كلمة جميلة جدا، معزية جدا، مريحة لكل الاطراف، مريحة للانسان، مريحة للطرف الاخر اللي قدامي، مريحة لقلب الله

تريح ولها فعالية. صدقوني كلمة أقتد دي هنقولها سواء كان في هذا العالم ولا في العالم الآخر، بس لما أقولها هنا هوت لها فعالية، تجيب نتيجة، تفرح قلب ربنا، تحل المشاكل. لكن بعد كده هقولها هتفيدنا بإيه؟ خلاص أخطيت، لكن الندم والدموع ملوش نتيجة. ولما الإنسان يكشف نفسه غير ما يجي بعد كده يكشف غصب عنه، كما حدث مع خالد بن كرمي لما وقعت عليه القرعة، جه يشوع قال له يا ابني اعترف أمام الله وأخبرني أنت عملت إيه؟ قال له أخطأت وعملت كذا وكذا، بس بعد القرعة وقعت عليه ما كشفش نفسه، عشان كده حكم عليه بالهلاك. ياريت الواحد يتعود في محاسبته لنفسه بينه وبين نفسه، أو بينه وبين أب الاعتراف، قبل أي غلطة يقولها يقول لي يا أبونا أخطيت وعملت كذا، مفيش عذر، مفيش تبرير. الأعذار كتيرة ممكن نقولها، وجاز أب الاعتراف يتقبل أعذار أو يجامل، لكن أمام ربنا زي ما قلت لكم كتير، وزي ما العبارة المشهورة بتاعت معلمنا بولس الرسول، أول عبارة نصدم بيها عبارة إيه؟ أنت بلا عذر أيها الإنسان، وحقيقة أنت بالعذر وأنا بالعذر. أي مشكلة الواحد لو ناقشها كده بعمق، حاجة أنا ليا برضو دخلي فيها، جايز كان في شيء من الاتضاع بينقصني، شيء من المحبة تنقصني، شيء من الاحتمال بينقصني، شيء من طولة البال، شيء من السلوك المسيحي. إيه الفرق بينه وبين الآخرين؟ إيه الفرق؟ ما كل واحد ممكن يحب اللي بيحبه ويعادي اللي بيعاديه الآخر، لكن أنا كشخص مسيحي إيه السلوك بتاعي؟ إذن فعلا أنا بالعذر لازم أجيب اللوم على نفسي. معلمنا داود لما كان بيقدم توبة العبارتين المشهورتين اللي كلنا بنرددها، بس ياريت نفتكرها أثناء محاسبة النفس وأثناء الاعتراف. أنا عارف باسمي، باسمي أنا مش باسم غيري، خطيتي أمامي في كل حين، خطيتي أنا مش خطية غيري. لوم النفس أول مبدأ في محاسبة النفس، ولما ألوم نفسي هعرف خطيتي. ما كنتش هلوم نفسي هتوب على إيه؟ هتوب على إيه؟ عشان كده جايز في ناس فينا ما لقوش كلام يقولوه في الاعتراف، ما أنا أحسن من غيري، ألوم غيري وأدين غيري، لكن بالنسبة لي أنا أفضل من غيري كتير. لكن شوفوا معلمنا يوحنا يقول إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إذا كان في خطية طب هي إيه؟ واعترف بيها وحاسب نفسي عليها. وبعدين معلمنا بولس نفسه يقول الخطاة الذين أولهم أنا. كان معلمنا بولس بيعتبر نفسه أول الخطاة، هم الآن أروح فين؟ ولما الواحد يفتكر خطيته ويذكرها ربنا مستعد ينساها ليه ولا يعود يذكرها، زي ما قال أحد الآباء العبارة المشهورة إن تذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، إن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. كلمة أخطيت استكتر أبونا آدم يقولها، كانت النتيجة إيه؟ استكتر قايين يقولها، كانت النتيجة إيه؟ لكن داود النبي لما قالها ربنا رفع عنه خطيته ويعطاله الحياة، لا يعود يذكرها. لوم النفس. أتذكر لما البابا البطريرك مرة الآن بتوفير الزر أباء البرية سألهم مرة سؤال وقال لهم يا أبائي أي فضيلة اكتسبتموها بحياتكم الطويلة في البرية هنا؟ إيه الفضيلة اللي انتوا جهدتوا فيها؟ فأب البرية كده سكت شوية قال له صدقني يا أبي ليس أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. فضيلة حلوة، تدريب جميل، يا ريت نبتدي نضرب نكسر عليه. كل واحد يقول للتاني حقك علي، أنا أخطيت، تريح كل اللي حوالينا وتريح قلب ربنا نفسه، وتحل كثير من المشاكل بكلمة أخطيت دي أو حقك علي. حاجة تانية في محاسبة النفس وفي أثناء قعدتي مع أب الاعتراف، الدالة اللي بيني وبين الأب الكاهن، طبعا لا شك بيني وبينه دالة، بيني وبينه محبة وصداقة وثقة إلى آخره، كل ده كويس ونافع. أثناء الاعتراف أنسى كل ده وأفتكر إيه؟ أفتكر إن أنا قاعد أمام وكيل الله.

اللي بيأخذ مني حق الله، زي ما قلنا المرة اللي فاتت الكاهن ده وكيل ربنا، ده وكيل ربنا لا يعرف مجاملة في الحق، مفيش مجاملة، ولو جاملني يبقى مش بيهتم بخلاص نفسي، ممكن يجاملني، ممكن يسهل لي أمور كتيرة، لكن في اليوم الأخير ربنا هيطالبني بتدقيق. عشان كده أنا قاعد مش ده أبونا فلان اللي بيني وبين الصداقة والحب والحاجات كلها، كل ده نافع ومفيد وبيشجعنا الاعتراف، لكن وأنا بقدم توبة، بقدم توبة أمام الوكيل الذي سوف يطالبني بحق ربنا بالنسبة لي. الدالة ديت حطها على جنب شوية لغاية ما أخذ منه الحل والمغفرة، نرجع تاني للصداقة والمحبة إلى آخر. النقطة الثالثة المهمة هي موضوع الخجل في الاعتراف، اللي هو ساعات بيكون معطل كبير للناس وحرب من حروب الأساسية اللي الشيطان بيستغلها لتأجيل الاعتراف، أو زي ما بعض الكنائس أو الطوائف الأخرى يحطوا كده حاجز بين المعترف وبين الأب الكاهن، دول بيهدموا أكبر ركن من أركان التوبة وأكثر يعني عامل عوامل اللي فيها يشعر الإنسان هو فعلا تائب وبيحاول يصلح نفسه. الخجل، الشخص التائب، جايز قلت لكم قبل كده الكلام ده قبل كده في مرات سابقة بس أركز عليها كده مع بعضيها، الشخص التائب أول حاجة بيسعى إليها إنه يرضي قلب الله. جرح مشاعر ربنا، كسر وصية ربنا، أساء إلى الدعوة اللي ربنا دعاه بها كابن أو بنت لله، خطية اتعملت مفيش في إيده إن يرجعها تاني، لكن يقدر يعمل عملية تعويض بسيطة جدا مقابل خطية كبيرة اللي عملها. إيه التعويض ده؟ أنا رب جرحت مشاعرك، لازم هذه الذات وهذا الكبرياء أفضح كبريائي وأجرح ذاتي أمام الأب الكاهن كنوع من الترضية. أنا مش رايح أعترف عشان أخذ المغفرة، دي نمرة اتنين في اعترافاتي، رايح أولا وقبل شيء قبل كل شيء وبأسعى وأجرع أدور أب الاعتراف علشان أتصالح مع الله وأرضي قلب الله، يشتم الله رائحة اعترافاتي، الرائحة أمامه كده زي ما كان بيشتم رائحة ذبيحة المحرقة قديما، تتحرق المحرقة كلها، لا يأكل منها الكاهن ولا يأكل منها مقدم الذبيحة، لكن تطلع كده كرائحة بخور مسرة أمام الله. دي أول نقطة، إزاي الإنسان يرضي قلب الله في الناحية دي. وكل ما يكون في توبة حقيقية كل ما الإنسان يتعمد انه يخجل في اعترافاته، يتعمد. ونفسي اقول لكم حاجة كده ما تنسوهاش، نفسي تطلبوا من ربنا ازاي تتذوقوا لذة الخجل، لذة. واحد لما يجرح ذاته، لما يكشف نفسه، لما يكشف افكار الشيطان بالنسبة له، ازاي ان انا بقول لرب انا مش قادر ارجع الخطية، خلاص اتعملت، مش قادر ارضيك، ازاي كل اللي في ايدي احاول اخجل على قد ما اقدر ونفسي تبقى منسحقة ومنكسرة كده هوت امام قبل الاعتراف كمجرد نوع من الترضية امامك. وعاوز اقول لكم من لما الانسان بينحني باعترافاته في خجل امام قبل الاعتراف، لو بص كده ودقق هيلاقي المسيح قاعد تحت رجليه يغسل رجليه زي ما غسل رجلين التلامذة في يوم من الايام. الله لا ينسى مشاعر انسحاق او اتضاع من انسان، لكن كتوبة مش الانسان اللي يغطى على خطيته او الانسان الذي يلتبس نفسه اعذار او الانسان الذي يبسط الخطية باسلوب او باخر، او احيانا نقول بعض الحاجات الكويسة الاول عشان خاطر لما نقول الحاجة الصعبة تبقى فيه مقدمة، ده بالعكس الواحد بيحاول يتعمد كيف يخجل في اعترافاته. عشان كده قلت لكم مرة قبل كده كنموذج للتوبة معلمنا القديس موسى الأسود ما اعترفش اعتراف خاص بينه وبين أب اعترافه، اعترف أمام كل الرهبان اللي حيعيش معاهم بقية حياته، كل الرهبان اعترف خطايا كده علنية أمام الكل. معلمنا القديس أغسطينوس لما اعترف ما اعترفش حتى قدام الكنيسة كلها، ده كتب اعترافاته في كتاب بيننا وبينه عشرات ومئات السنين، كل واحد فينا يقدر يدور على الكتاب ده يلاقيه مكتوب باسم اعترافات اغسطينوس.
يقدر كل واحد يعرف أغسطينوس كان بيعمل ايه وكان عايش ازاي في كتاب. حد فيكم يجرأ يعترف قدام الناس كلها؟ حد فيكم يجرؤ ان هو يكتب اعترافاته في كتاب؟ ده لو كتبنا كده ورقة صغيرة فيها مجرد نقط الواحد يبقى خايف يحطها في جيبه هنا ولا جيبه هنا احسن تقع منه تضيع. وده واحد بينشر اعترافاته في كتاب، عاوز الناس كلها تعرف ان انا اخطيت في حق ربنا في يوم من الايام، يمكن تكون دي نوع من الترضية لله. بس أغسطينوس واحد زي بولس الرسول مش كتبه في كتاب كده خاص جايز محدش كتير يلاقيه، لكن كتب اعترافاته مجملة كده في الكتاب المقدس نفسه، حيثما يكرز بالإنجيل كل واحد يشوف معلمنا بولس الماضي بتاعه كان ايه، يقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا واضطهدت كنيسة الله بإفراط وكنت أخربها. وطبعا التفاصيل معروف، كل واحد يعرف هذا القديس العظيم كيف كانت حياته في البداية. كذلك داود النبي في مزمور التوبة، ارحمني الله كعظيم رحمتك، برضو تعبير عن اعتراف علني أمام كل إنسان يقرأ المزامير وكنيسة حطته لينا. كل واحد بيتعلم الصلاة يقول المزمور ده هو وعارف معلم داود عمل ايه. الشخص اللي عاوز يقدم توبة حقيقية بيسعى للخجل ويشعر بلذة وهو يخجل في اعترافاته. يا ريت نجرب الحكاية دي كده، جربوه وشوفوا، وربنا يدينا نعم ان احنا نتمتع بهذه العطية. ازاي الانسان يتعمد انه يجرح ذاته في اعترافاته؟ الخجل ده نسعى اليه كناحية حب زي ما قلت، ان لم يكن حب يبقى على الاقل نسعى عليه كناحية خوف. يعني ايه خوف؟ يعني اللي مش هقوله دلوقتي بين وبين اب اعترافي في جلسة مغلقة وفي قيود سرية هيتعرف امام العالم كله في اليوم الاخير، امام العالم كله. ويمكن قلت لكم قبل كده مثل يهوذا، جاز الكسف يقول للمسيح انه بياخد من الصندوق، جاز خجل يقول له يا رب انا بسرق من الصندوق، لكن لما اتعلق على الشجرة وشنق نفسه وبعدين الكل دخل الفردوس وهو الوحيد اللي ما دخلش في وسط التلامذة، والتلامذة والناس كلهم يقولوا فين يهوذا؟ مين أول، مش من التلامذة، مين من أول آدم إلى غاية مجيء المسيح اللي هيجي بعد كده في نهاية الأيام، مين معرفش إن يهوذا كان حرامي وسارق الصندوق وفقد خلاص نفسه من أجل السرقة بتاعته؟ مين؟ سوف تعلن كل خطايانا أمام العالم كله، أمام الأحباء يستغربوا علينا، أمام الأعداء يشمتوا فينا، أمام الناس اللي فاكرين إن إحنا أبرار تكشف حياتنا كلها قدامهم. عشان كده قيل أعمالهم تتبعهم، ماشية وراي أعمال بتاعتي، إن كانت خير تتبعني وإن كانت خطية برضه بتتبعني. وزي ما إحنا عارفين حياتنا مسجلة أمام الله بالصوت وبالصورة. ربما الأجيال بتاع زمان لما نقول لهم مسجلة يقولك يعني إيه مسجلة؟ يعني إيه صوت وصورة؟ لكن في عالم بتاع الريكوردر بتاع الفيديو دلوقتي أصبحت حاجة معروفة، وأنت قاعد جوه أوضة مغلقة يقولك اتخذت لك صور مسجلة بالصوت والصورة. يمكن فاكرين من فترة كده كان في برنامج في التلفزيون اسمه الكاميرا الخفية، ونشوف مناظر وازاي الناس كده مكسوفة وخجلانة، وبعد كده بطلوا البرنامج ده عشان بيكشف بعض أسرار الناس ولا تصرفات الناس. ما الكاميرا ديت موجودة في كل مكان، في الحجرة المغلقة، في المكان اللي مفيش فيه حد شايفك على الإطلاق، في كاميرا ربنا موجودة شايفاك وبتسجل عليك بالصوت والصور. وأنا لما برر نفسي قدام الناس يبقى خلاص، لما برر نفسي قدام أب الاعتراف يبقى خلاص، ربنا هيقول له خد شريط حياتك وشوف حياتك كانت ماشيه ازاي. محبة ربنا انه مش يتصيد لنا الاخطاء ويسجلها، لكن بيقول لك ادي شريط حياتك في ايدك، الكلمة اللي عاوز تمسحها من الشريط روح امسحها مع اب الاعتراف، الصورة اللي مش عاوز تظهر في اليوم الاخير في الشريط روح امسحها دلوقتي من شريط حياتك، عشان تظل حياتك نقية امام الله وامام الناس في اليوم الاخير. ومش عاوز انسى اقول لكم ان اب الاعتراف ده الكنيسة بتسميه ابونا، مش بتسميه موظف، اب قلبه مليان بالحب
قلبه مليان بالحنان.

الإنسان لما حد يجي يقول لي على خطايا تكون مخجلة وصعبة، الواحد بيغير فكرته عن أولاده. صدقوني أمام الله بتزداد ثقة الإنسان ومحبة الإنسان أكتر، ويحس إن الشخص ده أو الشخصية دي بيحاول يوصل لربنا. كلنا تحت الضعف، كلنا تحت الآلام، ولو الإنسان فينا غير فكرته نتيجة خطية إنسان بيسمعها هيحارب بنفس الخطية إن لم يقع فيه. لكن ربنا بيعطي الآباء القلب المحب الحنون اللي يحاول يمد إيده عشان خاطر يسند أولاده دول ويوصلهم للملكوت. لذلك كشف الأفكار مهمة جدا مهما كانت مخجلة، بتوفر علينا متاعب كثيرة ممكن تترتب فيما بعد. وأنا بحاسب نفسي وبعترف أمام أب الاعتراف، يا ريت الواحد يذكر كل الخطايا بقدر الإمكان، ما ينساش حاجة. كل خطايا الفعل يحطها كده قدامه ويذكرها، خصوصا لو الإنسان مر نفسه إنه يحاسب نفسه آخر كل يوم، هيبقى عنده فرصة إنه يجمع خطاياه أول بأول. كل يوم بحط خطاياي، أجي في آخر الفترة بجمع العناوين المشتركة مع بعضيها، يبقى عندي صورة متكاملة عن حياتي في الفترة اللي فاتت. ايه خطايا الفعل؟ ايه خطايا الفكر؟ ايه خطايا القلب؟ ايه خطايا اللسان بكل انواعها؟ ايه خطايا الحواس؟ اللمس والتذوق والنظر والكلام ده كله، ايه الخطايا دي كلها؟ وفي خطايا اخرى يمكن نادر لما حد فينا بيعترف بيها، نادر، بينما هي خطايا. يعني مين فينا مثلا بيهتم ان يعترف بخطيه انه ترك محبته الاولى لله؟ لو اراجع نفسي كده من كام سنة فاتوا، من كام سنة، سواء كان موظف ويشوف حياته بتاعة الدراسة زمان لما كان منتظم في الكنيسة في الخدمة في مدارس احد في الشموسية الاخر، تركت محبتك الاولى، دي خطية ولا مش خطية؟ ده لما السيد المسيح بيعاتب فيها الاسقف بتاع افسس يقول له اذكر من اين سقطت وتب. في سقوط، في توبة مطلوبة، وإلا آتيك وأزحزح منارتك من مكانها. مش مجرد كده الواحد ببساطة يقول كم واحد يراجع نفسه محبته شكلها ايه، بتنمو ولا زي ما هي ولا بتنقص. خطية زي خطية الفتور مين فينا بيفكر فيها وحاسب نفسه عليه، مهمة مش مهمة؟ يقول ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن لأنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. حد فينا يقدر يحتمل كلمة زي كده من فم الله نفسه؟ خلاص مش قادر احتملك، ليه يا رب؟ ايه الخطر سقط فيها؟ خطية فتور، عاوز اعرف انت كده ولا كده، عرفني سكتك ايه. خطية زي مثلا قال عليها معلمنا يعقوب الرسول، يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. كان فرصة العمل الخير بتضيع مننا، كان فرصة العمل فضيلة بتضيع مننا. في خطية موجودة بس محدش بيحاسب نفسه عليها أو بيدركها. خطية زي إعثار الآخرين أو عدم الشهادة لله كابن أو بنت ربنا. كل من يرانا هل بيشوف فينا عملنا الحسنة يمجد أبانا الذي في السماوات، ولا بالعكس زي ما قال معلمنا بولس يجدف على اسم الله بسببكم؟ العثرة مش بس في اللبس ولا في السلوك الذي لا يليق، مجرد كلمة لربزة، مجرد كلمة شتيمة ولا حلفانة كده تطلع، ولو عفوا، مجرد أي سلوك يبصرنا الناس كده ويستغربوا، دول ولاد ربنا، دي بنت ربنا. المظهر الخارجي أي موقف، شهادة لله. وبعدين في خطية أخرى برضو بقول نادر لما حد بيعترف بيها، اللي نجدها موجودة كسر الوصية موجودة في تثنية 6 عدد 6، تقصرنا في حق أولادنا والمذبح العيلي بتاع البيت. لما ربنا وصى موسى قال له لتكن هذه الكلمات أو الوصايا على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تنام وحين تقوم إلى آخره. كم أسرة فينا، كم أب وكم أم يجمع أولاده يقص عليهم الوصايا بتاعت ربنا ويتكلم بوصايا ربنا في بيته ويحطها قدامه وهو داخل وخارج الى اخره. تفتكروا ديت مش وصيه ربنا هيطالبنا بيها؟ التقصير في تربيه اولادنا الروحيه ربنا مش هيطالبنا بهذه الوزنه؟
مفروض الإنسان بيعترف بكل هذه الخطايا، محاسبته لنفسه، واعترافاته تشمل حتى الخطايا القديمة منذ الطفولية اللي ما كنتش اعترف بها لسه، أو حتى الخطايا أيضا اللي عارف عنها إرشاد لكن ما قالهاش في اعترافاته لازم يقولها أيضا. حاجة تانية كمان في موضوع محاسبة النفس، إن الإنسان لا يستهين بخطية ويقول عليها خطية صغيرة. ياما الواحد خطية صغيرة تمر. خطية صغيرة يعني إيه؟ ممكن تكون خطية صغيرة لكن نظرتنا ليها إنها صغيرة، إنما فعلا ما تكونش صغيرة. الشيطان بيخدعنا إنها خطية بسيطة، وكل واحد فينا ممكن تكون عنده خطايا من هذا النوع لكن ما مهتمش بيها، وفعلا بتكبر وفعلا بتدخلنا في مشاكل ان ما وصلتش المستوى ان تضيع الانسان كله. يعني من ضمن الناس اللي ضيعتهم الخطيه الصغيره يهوذا الاسخريوطي، ما بداش بخطيه كبيره كقاتل ولا كعابد وثن ولا كحاجات من النوع ده، خطيه صغيره لما ياخد له من الصندوق بين وقت والتاني حاجات بسيطه كده. صندوق المسيح كان فيه ايه يعني؟ هو كان صراف في بنك، ده كان مجرد صندوق، ودايما الصندوق بيكون فاضي، وكان بعض النسوة يخدمنه من أموالهن، يعني غالبية الوقت فاضي، كل اللي خدوا حاجات بسيطة. هل كان يظن ان الحاجات البسيطة ديت، كان يظن يهوذا هتضيع أبديته وخلاص نفسه وتكبر حتى انه يقول ماذا تعطوني وانا أسلمه ليكم؟ اهي خطيئة صغيرة في نظر. ايه رأيكم في الخطيتين الكبار بتوع داود النبي؟ ايه رأيكم فيهم؟ بدأت بايه الخطيتين دول؟ مجرد نظرة، عين شاف منظر قدامه تأثر بيه انفعل بيه تمم الخطيئين بتوعه، نظرة. هل احنا مدققين بكل نظرة؟ ولما نظرة خطيئة تخش في جوايا بروح اعترف بيها بسرعة وقدم توبة امام الله وجري على الاب الكاهن عشان خاطر اخلص منها؟ ايه رأيكم في اول خطية قتل في تاريخ البشرية؟ قايين قتل هابيل اخاه ازاي؟ مجرد فكر غيظ دخل الى قلبه، اغتاظ قايين عشان ربنا قبل ذبيحة هابيل وما قبلش التقدير بتاعته، اغتاظ، والغيظ ده فضل يكبر يكبر يكبر لغاية ما اقام على هابيل اخيه وقتله. خطية صغيرة. شمشون الجبار اللي ضيع حياته واسمه وتاريخه لاخره، ايه اللي ضيعه؟ تهاون، يروح لمكان كده غير لائق، يعمل صداقه مع انسان شو بتاعت ربنا، ضيع كل حياته. هل كل صداقه بندقق فيها؟ هل كل زيارات ولا اماكن بندقق فيها؟ ياما بيوت خربت عشان خاطر الصداقات والحاجات اللي ناخدها بتهاون واستهتار وضيعت بيوتنا. سليمان الحكيم اللي بخر مرة للأوثان، هل كان يظن ان هو حيوصل لنتيجة ديت؟ برضو شيء من التهاون. ساعات تبقى خطية نفتكرها صغيرة فهي مش صغيرة، او ممكن تكون صغيرة في البداية وتكبر. ساعات تبقى خطية نفتكرها صغيرة فهي مش صغيرة، او ممكن تكون صغيرة في البداية وتكبر. نعرفش توصل لغاية فين ما كانش الإنسان بيحاسب نفسه أول بول وبيكشف أفكاره أول بول. الشيطان بيكبرها يكبرها لغاية ما تضيع حياته بالكامل، أو على الأقل تدخله في مشاكل من الصعب إن هو يحلها بعد كده. وناحية تانية ساعات بقول إنها خطية صغيرة لكنها في نظر ربنا مش صغيرة، هي كبيرة وكبيرة جدا وتضيع الإنسان. حجم الخطية لما أعرفه ده يعطيني فرصة ان انا اتوب توبة مناسبة للخطية. من الخطايا اللي غالبية الناس يعتبروها خطية صغيرة وسمعنا عنها كلام، يمكن ما فيش حد فينا له عذر امام ربنا عن الخطايا دي، اللي هي ايه؟ خطايا اللسان. في حد فيكم ما سمعش عنها كلام كتير متكرر؟ انا نفسي كلمتكم عنها اكتر من مرة وكل ما اذكرها اتكسف اقول كلام مكرر. في حد فيكم مش فاكر عبارة المسيح اللي بيقول ما يخرج من الفم ينجس الإنسان؟ حد فيكم مش عارف عبارة معلمنا يعقوب اللي بيقول قد وضع في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله؟ في حد فيكم مش عارف معلمنا يعقوب لما بيقول إن كان

أحد يظن أنه دين وهو لا يلجم لسانه فديانة هذا باطلة؟ في حد فيكم مش فاكر عبارة معلم السيد المسيح لما بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، أو عبارة الأخرى اللي بيقول فيها كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون أنا حسابا؟ والكلمة البطالة مش الكلمة الشريرة، الكلمة التي لا تبني، ليس لها عمل إيجابي. أو لما قال في العز على الجبل من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. وإيه كمان؟ والكلمة اللي قيلت عن السيد المسيح كانوا بيعتلوا الناس يصطادوه بكلمة، يصطادوه بكلمة. كلام كتير قلنا عن أخطاء اللسان. هل في مرة لما تطلع مني شتمة ولا نرفزة ولا غضب ولا غيره بحس ان كل ده موجود، ولما اعترف ما اقولوش يا ابونا لا ده انا بشتم ولا بغلط، لا يا ابونا ده انت نجست وتدنست وعملت وعملت وعملت؟ ما انا ما كنتش احط الخطيئة بحجمها قدامي، هتوب عن ايه؟ وتوبة بتاعتي بشكلها ايه؟ بنستخطر بعض الخطايا. يكفي عبارات الكتاب المخيفة ولا شتامون يرثون ملكوت الله، كلكم حافظينها. كلام معلمنا يوحنا جميع الكذبة نصبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، كلكم حافظينها. عبارة يشوع بن صراخ الرجل كثير الحلف يمتلئ اسما ولا يفارق بيت العذاب، قلتها لكم كتير. يا ريت ما نقولش ده خطية صغيرة، لا خطايا تضيع بره الملكوت. اقول لكم على خطية تانية سواء كنا عارفينها او مش عارفينها، خطية عدم دفع العشور او التقصير في العشور. ممكن في خطايا يخجل فيها الانسان، يخجل يقولها حتى قدام أب الاعتراف بس من الصعب يقولها. لكن خطية العشور ديت وعدم دفعها ببساطة الواحد ممكن قدام كل الناس ولا يكون مكسوف، يقول لك يا هذا الواحد ساعات بيقصر في بعض الشهور مش مدقق في عشوره، بس كده عدم تدقيق شوية تقصير. ده لما اتكلم ربنا عن العشور ديت في سفر ملاخي آخر سفر العهد القديم بيعاتب ناس والناس بيعاتبوه، بيقولوا له ليه يا رب زعلان مننا؟ قال لهم لأنكم سلبتموني، يقول الرب سلبتموني يعني ايه؟ مش سرقتوني، يعني سرقتوني بالإكراه. واحد بيسلب واحد كده بالإكراه، بما سلبناك ازاي يا رب نسرقك ازاي؟ في العشور والتقدمة. وبعدين لا حكم تاني قاسي بعد كده يقول بدليل البركة، يقول هات العشور وجربوني لآخره. بعد كده يقول قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون. كم واحد هو بيقصر ولو في قرش واحد بس في عشوره يحس ان هو سرق ربنا. وسرق ربنا يعني ايه؟ نتكلم عنها بتفصيل اكتر. يعني كأن جيت في صندوق الكنيسة وكسرته وخدت منه جزء العشور اللي ما دفعتوش، او كأني فتحت بق الطفل اليتيم او الارملة خدت اللقمة من بقهم او عرّتهم من الثياب بتاعتهم ولبستها لعيالي ولا اكلتها لعيالي. لها تفسير تاني؟ لو لها تفسير تاني قولوا لي عليه. سلبتموني يقول الرب، وعشان كده الحكم قاسي، قد لعنتم لعنا. بدال البركة اللي يقول فيها اعطيكم بركة حتى لا توسع، جربوني في هذا الامر وتلاقي في لعنة موجودة. يا ما في بيوت ما فيهاش بركة وعيالنا تعبانين والسلام ما فيش البيت، ربما المشكلة الرئيسية عدم التدقيق في دفع العشور. وبعدين لما واحد يجي يعترف بيقول لأبونا الكلام ده، يقول لأبونا أنا حرامي، بسرق ربنا، بسرق الكنيسة، بسرق اليتيم والأرملة، ولا مجرد كلمة كده معلش يا أبونا بعض الشهور ببقى مزنوق ما بكونش مدقق في عشوري، هتقدم توبة ازاي؟ كانش حجم الخطية قدامي، هقدم توبة ازاي؟ نقطة تانية برضو كلنا بنقع فيها، حفظ يوم الرب، هل دي خطية؟ ده كان زمان اللي يحتطب عودين حطب في يوم السبت مش مجرد ياخد عقوبة، ترجم هذه النفس، تقطع هذه النفس من شعبها. ليه؟ ده يوم الرب، ده مش ملكي، لازم كله يكون بتاع ربنا. النهاردة كم واحد فينا بيحفظ بيت الرب يوم الرب؟ كم واحدة في البيت مكرسة هذا اليوم للعامل الروحي؟ فيش لا طبيخ ولا خياطة ولا كلام من النوع ده. كم واحد بيقفل الشغل بتاعه من أجل ربنا في اليوم ده، يبدأ اليوم بالقداس وبقية اليوم كله عامل روحي؟ هي دي مش وصية تقولي ده في العهد؟

القديم ده المفروض في العهد القديم يكون يعني أقل من اهتمامنا بربنا في العهد الجديد. إذا كان يوم واحد بنحفظه في العهد القديم المفروض في العهد الجديد أيامنا كلها ملك ربنا، ما بدناش نقدمها كلها لربنا، على الأقل يوم الرب ده ليس لي حرية فيه. هكذا أيضا تقييم بعض الأمور، إنسان يكون قاسي جدا لما تيجي تقول له ليه القسوة دي يقول لك دي حزن مش قسوة. إنسان يكون بخيل جدا، ليه البخل ده يقول لك ده تدقيق مش بخل. إنسان واحدة تمشي في خلاعة وكلام من النوع ده، إيه الحكاية يقول لك دي فن، فن الفنانة فلان ولا الحاجة الفنية فن الرأس وفن مش عارف إيه، ونخش في تعبيرات من أول موضة. ما هو أي حاجة النهاردة بس لا الموضة السنة دي كده، كان قصير كان عريان كان مش عارف إيه، الموضة كده نمشي وراء المجتمع. طب وصايا الكتاب، يعني أنا بستعجب جدا على لما الكتاب يقول لنا وصايا من فم المسيح أو من فم بآباء الرسل، بعدين يطلع واحد من بيوت الأزياء يقول السنة دي الموضة كذا، كل الناس تمشي وراء فلان دهوت وصية ربنا. لا مش مهمة، نمشي وراء المجتمع المتحضر وتحت اسم الفن والموضة الكلام ده كله ممكن نكسر كل وصايا ربنا. الخداع نسميه ذكاء، اللف والدوران نسميه حكمة، مفاهيم معينة لما تكون المفاهيم دي قدامي هتوب عن ايه، كانش يكون لي تقييم سليم للخطية هتوب عن ايه. نقطة ايضا في محاسبة نفس موضوع تحليل الخطية، لو انا مدقق حقيقة ما قدش خطية كده كعنوان كبير، لكن تحليل كل واحد فينا يقدر يقول يا ابونا انا بغضب، بنغضب وتبقى خلاص طب يا ابني حاول ما تغضبش وخلصنا على كده، لكن بغضب يعني ايه؟ اقعد مع نفسي ايه سبب الغضب ده، الغضب ده يا ابونا معناه ان انا ما عنديش محبة لفلان، ما عنديش احتمال، ما عنديش اتضاع، ما عنديش طولة بال، ما عنديش كذا ما عنديش كذا، اشوف اسباب كتيرة بتوصل الى الخطية الرئيسية لغضب. الغضب دي خطية من خطايا الامهات، تحمل جواها بنات كثيرات، مفروض وانا بحاسب نفسي اشوف اسبابه ايه. واحد يروح الدكتور يقول له عندي صداع، سببه ايه؟ جايز كذا او كذا او كذا او كذا، اعالج كل نقطة عشان اوصل للعلاج السليم. كمان التفاصيل في بعض الخطايا بتكون مهمة، لما واحد يشتم غير لما يقول له ابونا اشتمت ماما ولا بابا في البيت، غير ما يقول له شتمت او ادنت اب كاهن ولا اب اسقف مثلا، واحد يسرق غير ما يقول له سرقت من الكنيسة ولا سرقت من الفقير. ففي بعض التفاصيل محتاجة ساعات في الاعتراف بمحاسبة النفس. ما انساش ايضا اقول ان في محاسبة النفس ممكن كل اللي فات ده يكون من ناحية السلبية اخطاء الانسان، لكن لو انتصرنا على كل ده بنعمة ربنا هل ما نلاقيش كلام نقوله في الاعتراف ومحاسبة النفس؟ ايه الفضائل الايجابية الموجودة في حياتي؟ ايه اللي عملته من ناحية الايجابية في الروحيات؟ يعني مثلا لما نمسك العز على الجبل متى 5 و6 و7، كام وصية من دول اقول ان انا حفظتها وبأنمو فيها؟ اللي مش عارفين يحاسبوا نفسهم ازاي يمسكوا الموضوع دي، العز على الجبل دي كام وصية لو قريتها اقول فعلا يا رب حافظ قدامك في اليوم الاخير اقول لك يا رب انا حافظت كذا وصية من العز على الجبل. لما تمسكوا في فصل زي كورنثوس الاولى 13 فصل المحبة بتاع بولس الرسول، كام عنصر من ال 14 عنصر بتوع المحبة انا قدرت انجح فيه وانمو فيه؟ لما تمسكوا غلاطيا 5:22 ثمار الروح القدس، كم ثمرة من ثمار الروح القدس ديت اقول لربنا انا فعلا رب اتقنت الثمرة دي واقتنيت الثمرة دي؟ لما تمسكوا رومية 12 السلوك المسيحي اللي قاله معلمنا بولس الرسول طول الاصحاح ده، كم مبدأ من دول باسلك فيه كابن لله او بنت لله؟ ايه العمل الايجابي الموجود في حياتي؟ بس يا ابونا اخطيت وقمت واخطيت وطبت، ولا انسان بينمو بينمو بينمو وحياته مليانة بالايجابيات اللي تدخله الملكوت؟ عشان كده مرة قلت لكم قبل كده ما يكفيش ان الطالب يرجع يقول لهم في البيت انا امتحنت النهاردة فيش ولا غلطة في ورقة الاجابة بتاعتي عشان سلمتها بيضة، لازم يكون فيها حاجة ايجابية مكتوبة عشان تنجحها وتوصله للسنة اللي بعديها. كلمة اخيرة عاوز اقولها عن بركة الطاعة لأب الاعتراف. الانبا بخوميوس مرة ربنا كشف ليه رؤية كده لطيفة، شاف 4 مراتب في السماء، مرتبة منهم بتاعت انسان سليم بيخدم وبيقضي حياته كلها في خدمة.

نعمة الناس له إكليل في السماء. مرتبة تانية بتاعت واحد مريض شاكر ربنا ما فيش ولا كلمة تذمر بتطلع من فمه له مرتبة في السماء. مرتبة تالتة بتاعت واحد متوحد بيقضي حياته كلها في الوحدة والبعد عن الناس في الجبل له مرتبة في السماء. ومرتبة رابعة بتاعت إنسان بيتتلمذ على الأب الاعتراف وبيحاول يصدق بالطاعة له مرتبة في السماء. وبعدين بيقول لأولاده لقيت المرتبة الرابعة بتاعت هذا الإنسان اللي بيتتلمذ على الأب الاعتراف أعظم من كل المراتب التانية. فاستغربوا الربان قالوا له طب ليه؟ قال لهم عشان التلاتة الأولانيين كل واحد بيعمل فضيلة بهواه بإرادته، لكن هذا الإنسان ترك إرادته في إيد أب اعترافه ويسلك بالطاعة عشان كده مرتبته أعظم من الكل. وفي مرة أب كاهن أب الشيخ برضه في البرية كان عنده تلميذ بيتلمذ على أديه في الرهبنة، وكان وقت الاستشهاد وكان شاعر بأن ابنه ده بيشتهي الاستشهاد، فقال له ابني مش عاوز خدمتك ليا تكون معطل ليك انك انت تاخد اكليل الشهاده، روح يا ابني سيبني واستشهد. فرد عليه وقال له بركتك اللي تدهاني في كل يوم يا ابي بالنسبه لي اعظم من اكليل الشهاده. وبعد شويه سمع صوت يقول له قد امرت ان يكون لك اكليل الشهداء من اجل الطاعه بتاعتك وخدمتك لهذا الاب الشيخ. وفي قصه لطيفه جت في بستان الربان برضه عن انسان كان مقاتل بحروب الجسد وهو في البرية، اشتدت عليه جدا لدرجة ان هو مش قادر، قال خلاص ده مش سكتي ده مش طريقي، خد بعضه ونزل العالم عشان يترك طريق الرهبنة. فقابله أب اعتراف الشيخ اللي بيعلمه قال له رايح فين؟ فحكاله قال له طيب معلش من أجل الله اسمع كلام المرة دي وبعد كده نشوف ربنا هيرشدك بإيه. قال له عايزني أعمل إيه؟ قال له خد معاك شوية خبز يقضوك 40 يوم وخش في البرية الجوانية وقعد صلي وصوم، وبعد 40 يوم دول نشوف ربنا هيعمل لك ايه وزي ما ربنا يصير لك ننفذ. اطاع هذا الانسان ورجع تاني البرية ودخل فيها، وبعد 20 يوم من الصوم والصلاة ربنا حب يكشف له شيطان الحروب الجسدية. بس لقى قدامه انسانة شكلها قبيح جدا، رائحتها نتنة جدا، يعني شكلها مرعب، بتقرب منه فهو شاف كده بيجري. قالت له بتجري مني ليه؟ ما انا شيطان الزنا شيطان الحروب الجسدية بحارب الناس، بس الناس مش عارفين حقيقتي. من اجل طاعتك لأب الاعتراف بتاعك ربنا اظهرني على حقيقتي قدامك، بتجري مني ليه؟ هو سمع كلمتين دول فرح ورجع أب اعترافه قال له خلاص يا ابونا ربنا كشف ليا واستريحت من الحرب، ومن اجل اطاعتي ليك ربنا اظهر لي الرؤيه دي. اب اعتراف قال له لو كنت كملت الطاعه وقعدت 40 يوم زي ما قلت لك كنت هتشوف عجائب اكتر من كده. بركه الطاعه دي مهمه جدا، لما الانسان يطيع بياخد بركه الطاعه دي لها اكليل خاص عند ربنا. عشان كده أنبا أرسانيس يقول كن في صلح مع أبيك حتى إذا ذهب إلى سيدنا يشفع أمامه فيك. ولما الإنسان يكون في الطاعة أب الاعتراف يحاسب عنا أمام الله، ونبقى إحنا يعني مطمئنين إلى إرشاده إن هو بيوجهنا في السكة بتاعة ربنا. إحنا في الشهر الأخير من السنة كلها أيام قليلة ونستعد لبداية سنة جديدة، يا ريت الاعتراف بتاعنا والتوبه بتاعتنا المره دي كلهم طابع خاص، طابع التوبه بحب، ازاي الانسان فعلا يتصالح مع الله يرجع الى حضن الله مره اخرى. له المجد الدائم الى الابد امين.

سفر التثنية. سفر التثنية الأصحاح الأول. هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية في العربة قبالة سوف بين فاران وتوفل ولابان وحضيروت وذي ذهب، 11 يوما من حوريب على طريق جبل سعير إلى قادش برنيع. ففي السنة 40 في الشهر 11 في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم، بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون وعوج ملك باشان الساكن في عشتروثة في إذرعي. في عبر الأردن في أرض مؤاب ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا: الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم قعود في هذا الجبل، تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظر، قد جعلت أمامكم الأرض، ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم. وكلمتكم في ذلك الوقت قائلا: لا أقدر وحدي أن أحملكم، الرب إلهكم قد كثركم، وهو ذا أنتم اليوم كنجوم السماء في الكثرة. الرب إله آبائكم يزيد عليكم مثلكم 1000 مرة ويبارككم كما كلمكم. كيف أحمل وحدي ثقلكم وحملكم وخصومتكم؟ هاتوا من أصباطكم رجالا حكماء وعقلاء ومعروفين فأجعلهم رؤوسكم. فأجبتموني وقلتم: حسن الأمر الذي تكلمت به أن يعمل. فأخذت رؤوس أصباطكم رجالا حكماء ومعروفين وجعلتهم

جعلتهم رؤوسا عليكم، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات وعرفاء لأسباطكم. وأمرت قضاتكم في ذلك الوقت قائلا: اسمعوا بين إخوتكم واقضوا بالحق بين الإنسان وأخيه ونزيده. لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء، للصغير كالكبير تسمعون. لا تهابوا وجه إنسان، لأن القضاء لله. والأمر الذي يعصر عليكم تقدمونه إلي لأسمعه. وأمرتكم في ذلك الوقت بكل الأمور التي تعملونها. ثم ارتحلنا من حوريب وسلكنا كل ذلك القفر العظيم المخوف الذي رأيتم في طريق جبل الأموريين كما أمرنا الرب إلى هنا. وجئنا إلى قادة شبرنيع، فقلت لكم: قد جئتم إلى جبل الأموريين الذي أعطانا الرب إلى هنا. انظر، قد جعل الرب إلهك الأرض أمامك. اصعد تملك كما كلمك الرب إله آبائك. لا تخف ولا ترتعب. فتقدمتم إلي جميعكم وقلتم: دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الأرض ويردوا إلينا خبرا عن الطريق التي نصعد فيها والمدن التي نأتي إليها. فحسن الكلام لدي، فأخذت منكم 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط. فانصرفوا وصعدوا إلى الجبل وأتوا إلى وادي أشكول وتجسسوه، وأخذوا في أيديهم من أثمار الأرض ونزلوا به إلينا وردوا لنا خبرا وقالوا: جيدة هي الأرض التي أعطانا الرب إلى هنا، لكنكم لم تشاءوا أن تصعدوا وعصيتم قول الرب إلهكم وتمرمرتم في خيامكم وقلتم: الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض مصر ليدفعنا إلى أيدي الأموريين لكي يهلكنا. إلى أين نحن صاعدون؟ قد أذاب إخوتنا قلوبنا قائلين: شعب أعظم وأطول منا، مدن عظيمة محصنة إلى السماء، وأيضا قد رأينا بني عناق هناك. فقلت لكم: لا ترهبوا ولا تخافوا منهم. الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم حسب كل ما فعل معكم في مصر أمام أعينكم وفي البرية، حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان. ولكن في هذا الأمر لستم واثقين بالرب إلهكم السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزولكم في نار ليلا ليريكم الطريق التي تسيرون فيها وفي سحاب نهارا. وسمع الرب صوت كلامكم فسخط وأقسم قائلا: لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم، ما عدا كالب ابن يفنة هو يراها، وله أعطي الأرض التي وطئها ولبنيه، لأنه قد اتبع الرب تماما. وعلي أيضا غضب الرب بسببكم قائلا: وأنت أيضا لا تدخل إلى هناك. يشوع بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك، شدده لأنه هو يقسمها لإسرائيل. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة، وبنوكم الذين لم يعرفوا اليوم الخير والشر، فهم يدخلون إلى هناك ولهم أعطيها وهم يملكونها. وأما أنتم فتحولوا وارتحلوا إلى البرية على طريق بحر سوف. فأجبتم وقلتم لي: قد أخطأنا إلى الرب، نحن نصعد ونحارب
حسب كل ما أمرنا الرب إلى هنا، وتنطقتم كل واحد بعدة حربه واستخففتم الصعود إلى الجبل. فقال الرب لي: قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا، لأني لست في وسطكم لئلا تنكسروا أمام أعدائكم. فكلمتكم ولم تسمعوا، بل عصيتم قول الرب وطغيتم وصعدتم إلى الجبل. فخرج الأموريون الساكنون في ذلك الجبل للقائكم، وطردوكم كما يفعل النحل، وكسروكم في سعير إلى حرمة. فرجعتم وبكيتم أمام الرب، ولم يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى إليكم. وقعدتم في قادش أياما كثيرة كالأيام التي قعدتم فيها. الأصحاح الثاني. ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر سوف كما كلمني الرب، ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة. ثم كلمني الرب قائلا: كفاكم دوران بهذا الجبل، تحولوا نحو الشمال، وأوصي الشعب قائلا: أنتم مرون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير، فيخافون منكم، فاحترزوا جدا، لا تهجموا عليهم، لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم، لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا. طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا، وماء أيضا تقطعون منهم بالفضة لتشربوا، لأن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يدك، عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم. الآن 40 سنة للرب إلهك معك، لم ينقص عنك شيء. فعبرنا عن إخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير على طريق العربة، على أيلة وعلى عصيون جابر، ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب. فقال للرب: لا تعادي مؤاب ولا تثر عليهم حربا، لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيت عار ميراثا. الإميون سكنوا فيها قبلا، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، هم أيضا يحسبون رفائيين كالعناقيين، لكن المؤابيين يدعونهم إميين. وفي سعير سكن قبلا الحوريون، فطردهم بنو عيسو وأبادوهم من قدامهم، وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب. الآن قوموا وعبروا وادي زارت. فعبرنا وادي زارت، والأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي زارت كانت 38 سنة، حتى فني كل الجيل رجال الحرب في وسط المحلة كما أقسم الرب لهم، ويد الرب أيضا كانت عليهم لإبادتهم من وسط المحلة حتى فنوا. فعندما فني جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب، كلمني الرب قائلا: أنت مار اليوم بتخمي مؤاب بعار، فمتى قربت إلى تجاهي بني عمون لا تعادهم ولا تهجم عليهم، لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثا، هي أيضا تحسب أرض رفائيين، سكن الرفائيون فيها قبلا، لكن العمونيين يدعونهم زمزميين، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، أبادهم الرب من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم، كما فعل لبني عيسو الساكنين في سعير الذين أتلف الحوريين من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم إلى هذا اليوم.

والعويون الساكنون في القرى الى غزة، ابادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم. قوموا ارتحلوا وعبروا وادي ارنون. انظر، قد دفعت الى يدك سيحون ملك حشبون الاموري وارضه. ابتدئ تملك واثر عليه حربا. في هذا اليوم ابتدئ اجعل خشيتك وخوفك امام وجوه الشعوب تحت كل السماء. الذين يسمعون خبرك يرتعدون ويجزعون امامك. فارسلت رسلا من برية قديموت الى سيحون ملك حشبون بكلام سلام قائلا: امر في ارضك، اسلك الطريق الطريق، لا اميل يمينا ولا شمالا. طعاما بالفضة تبيعني لآكل، وماء بالفضة تعطيني لأشرب. امر برجلي فقط، كما فعل بي بنو عيسو الساكنون في سعير والمؤابيون الساكنون في عار، الى ان اعبر الاردن الى الارض التي اعطانا الرب الى هنا. لكن لم يشأ سيحون ملك حشبون ان يدعنا نمر به، لان الرب الهك قسى روحه وقوى قلبه لكي يدفعه الى يدك كما في هذا اليوم. وقال الرب لي: انظر، قد ابتدأت ادفع امامك سيحون وارضه. ابتدئ تملك حتى تمتلك ارضه. فخرج سيحون للقائنا هو وجميع قومه للحرب الى ياهس، فدفعه الرب الى هنا امامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه، واخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والاطفال، لم نبق شاردا. لكن البهائم نهبناها لانفسنا، وغنيمة المدن التي اخذنا من عروعير التي على حافة وادي ارنون والمدينة التي في الوادي الى جلعاد، لم تكن قرية قد امتنعت علينا. الجميع دفعه الرب الى هنا امامنا، ولكن ارض بني عمون لم نقربها. كل ناحية وادي يبوق ومدن الجبل وكل ما اوصى الرب الى هنا.